اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تقول إن نسبة النجاح بالتوجيه بلغت 65.3%، وهي العليا على الإطلاق. وزارة التربية والتعليم تعلن عقد الدورة التكميلية للتوجيه نهاية كانون الأول المقبل، وتتوقع بدء تطبيق التوجيه الإلكتروني العام المقبل. القوات المسلحة تجلي الدفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة، والتي تضم 50 مريضا. مسؤول في مجلس السلام يقول إن الخطة الخاصة بقطاع غزة لا تزال قائمة، وإن المناقشات مع إسرائيل مستمرة. السلطات السورية تعلن عودة الهدوء في عين العرب بريف حلب الشرقي، وتعليق عودة النازحين الأكراد إلى منازلهم بعد اعتداءات طالت الدفعة الأولى. الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة على مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام منه، وإيران تقول إن المضيق سيظل مغلقاً ما دام الحصار البحري مستمر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على عيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اليوم للأسف بنعيش بزمن طغت فيه الماديات وتسارعت فيه جدا الأخبار المحزنة، حتى إنه اليأس والتشاؤم غلب على كثير من الناس، والناس صارت تحكي عن الغلاء، صارت تحكي عن الأزمات، صارت تحكي عن الحروب، صارت تحكي عن ضيق الرزق، صارت تحكي عن قلة الحيلة أكثر مما بتحكي عن سعة رحمة الله وقدرة الحق على تغيير الحال. صار عندنا مرض روحي اسمه اليأس، خلانا نشوف الحياة بنظرة سوداوية فقط، وغفلنا عن عبادة جدا عظيمة من عبادات القلب هي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف المنهج النبوي. اللي بيلاحظ النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد النبي في أحلك الظروف كان مرتاح ولا يفكر إلا بالعاقبة الكويسة. لما خرج النبي في الهجرة وكان صلى الله عليه وسلم مطارد بأبي هو وأمي، لا يملك لا جيش ولا بيملك دولة ولا بيملك حماية ولا ما معه إلا سيدنا أبو بكر، ويلحق به سراقة بن مالك فيعد سراقة بسواري كسرى، بيقول له راح أعطيك السوار اللي بيلبسه كسرى في يده. كسرى مين؟ ملك أعظم إمبراطورية في ذلك الزمان. شوف التفاؤل لوين، مش بس إنه لا بس تركنا وأنا يعني بحاول أدبرك، لا لا لا، سواري كسرى. شوف التفاؤل وحسن الظن بالله. في صلح الحديبية النبي كان يعلمنا التفاؤل حتى في الأسماء، يعني لما ربنا يبعث لك واحد اسمه كويس انت تفائل، والنبي جدا كان يتفائل بالأسماء وكان يغير أسماء بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم. فجاء خبر مقتل سيدنا عثمان بن عفان، فالصحابة تغيروا والنبي صلى الله عليه وسلم غضب والحال تغير، وكانت في مفاوضات صعبة مع المشركين إن المسلمين يرجعوا. ولما نحكي يرجعوا الأمر مش سهل، في 1200 مسلم تقريبا صحابي خرج من المدينة إلى مكة في الظروف اللي كانت وقتها، مشين على الأقدام أغلبهم، يسوقون الهدي بملابس الإحرام، فالموضوع جدا صعب. إلا أنه لما جاء آخر المفاوضين من قريش واسمه سهيل بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. لا الآن اليوم إن شاء الله سهل أمركم. فالنبي كان يتفائل في الأسماء، وحتى في الطائف صلى الله عليه وسلم لما خذل من أهل مكة وضرب من أهل الطائف حتى دميت قدمه عليه الصلاة والسلام، وإجا ملك الجبال قال له يا محمد يا رسول الله ائذن لي أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله أو من يعبد الله وحده. وبالفعل تفاؤل النبي في كل هاي الحالات كان خير. ففي الأول سراقة أخذ سواري كسرى في زمن سيدنا عثمان، في زمن سيدنا عمر، وبعد سهيل وقع المسلمين عقد وكان بعده فتح قريب، وفي الطائف أسلم لاحقا أهل الطائف. فشوف التفاؤل وين بيقود الإنسان، لأن التفاؤل بيكون مبني على حسن الظن بالله وإنه الله قادر على تغيير الحال. عشان هيك سيدنا إبراهيم لما ألقي في المنجنيق شو قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، تفاؤلا بأن الله هو الذي أمرني أن أدعو إليه وأن أدل عليه وأن أحاجج فيه فلن يضيعني. انتهينا. سيدنا أيوب بعد 18 عام فقد المال والولد والصحة وهجر الناس وقل أصحابه، شوف لما مس الضر بزوجته قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شو يعني أنت أرحم الراحمين؟ التفاؤل، تفاؤل من سيدنا
أيوب عليه السلام إنه الله قادر على أن يغير ما بنا، وربنا بعدها أنزل أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. سيدنا زكريا عليه السلام تفاءل ضد قوانين البيولوجيا، سن كبير واشتعل الرأس شيبة وزوجته عاقر، لكن مع هيك تفاءل بما عند الله، قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سيدنا يوسف عليه السلام تفاءل في غيابات الجب، ذلكما مما علمني ربي، لما أعطى السجين كل واحد منه تفسير رؤياه ثم تفاءل أن يخرج من هذا السجن، ولم ينس فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فالله أكرمه بالخروج. وسيدنا نوح تفاءل فبنى السفينة ونجاه الله سبحانه وتعالى منها. المهم في حياتنا كيف نغير هذا التشاؤم لواقع. سيدنا علي بن أبي طالب عنده حكمة بيقول كل متوقع آت، كل متوقع آت. شو معنى العبارة هاي؟ هاي العبارة تشير إلى التفاؤل وحسن الظن بالله. الله بيقول أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بما يشاء. فبما إنه الأمور والمقادير ماشية، أنت بس أحسن الظن بالله والخير يأتي. والله اللي بظن إنه الله راح يرزقه سيارة ظن كامل، الله بيرزقه. اللي بظن إنه راح تتحسن حالته بيتحسن. اللي بظن إنه الهموم اللي فوق راسه راح تتغير، بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بس نغير ألفاظنا، الوضع منتهي، الدنيا خربت، ما في أمل، خلينا نستبدلها، لا الله كريم لكل ضيق مخرج، الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله ربنا بيبدل الحال لأحسن. فنكثر من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ونتوقع الخير من الله، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسوق الخير، لأنه عند وعده ومن أوفى من الله عهدا. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. اللهم حسن ظنوننا بك. اللهم يا من أخرجت يونس من بطن الحوت وأعدت يوسف لسيدنا يعقوب، نسألك أن تخرجنا من ضيق أنفسنا إلى سعة فضلك، ومما نحن فيه إلى ما أنت فيه من الخير والفضل يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، وتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليمن والبركة. صباح الخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا وإياكم على قول الحق ونطق الحق وفعل الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويتبعون ويتحدثون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، اكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. اللهم بارك في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها، اجعل قلوبنا متآلفة يا رب، كلمتنا واحدة وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم أبعد عن شبابنا المخدرات يا رب العالمين وكل ما يذهب العقول. اللهم يا الله سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عون ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك قدير يا رحمن يا رحيم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي يلتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة عبر 98.3.

يمكنكم المتابعة بالصوت والصورة أيضا عبر تحميل تطبيق راديو عين على جميع الأجهزة أو عبر منصاتنا على التواصل الاجتماعي وخصوصا عبر اليوتيوب على عين أف أم. ودائما أدعوكم لمعرفة آخر الأخبار التي تهمكم عبر موقع الدار الإخباري. اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعاتكم دائما على 078-46-31. ودائما نلتقيكم بمعية الزملاء في البرنامج. ومبارك لكل طلاب التوجيه يوم الأمس النجاح، والحمد لله رب العالمين. كانت هي أعلى نسبة نجاح في الثانوي العام، وصلت ل 65%، صح يا عمر؟ 65. وأنا دائما بقول لك يا عمر، ولا ذبحنا إحنا غير هزت الرأس. هاي شايف هاي هزت الرأس؟ تذكر أيام المدرسة؟ فاهمين شو كله هز رأسهم؟ طلع لنا استاذ قال الله ما ذبحكم انتم غير هزه الراس. هو صادق. وللامانه امبارح في معدلات، يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا دائما يعني حتى الواحد يكون صريح وواضح، البنات دائما اشطر، دائما ما شاء الله عليهم. يعني امبارح معدلات بترفع الراس في جميع الحقول، يعني الصحي و التكنولوجي والزراعي. امبارح انبسطت انه بنتين من الغور هن الاوائل بالحقل الزراعي. اه والله بيستاهلوا كل خير. واللي ما حالفوا الحظ، واحنا اليوم نتوجه لاولياء الامور، احنا عارفين طلاب التوجيه هسه الزعلان واللي مبسوط واللي نايم، احنا متوجه لاولياء الامور انه التوجيه اصبح مرحله، يعني ومش اخر الدنيا ولا اخر المطاف، على العكس تماما. اليوم الابن الولد اللي ما حالفه الحظ، ترى انت بايدك اليوم تدعمه معنويا وتجيب معدل اعلى وتجيب معدل افضل وتزرع بنفسه وتربيه انه اذا الواحد فشل في مرحلة من حياته لا يعني ذلك بانه فشل، لا، على العكس، انه ممكن يكون افضل، وان شاء الله انهم كلهم يكونوا افضل. فبالله عليك يعني اللي ما حالفه الحظ يخف عليه معنوية، يعني ويقول له يا بلا وقريتش كان جبت معدل، وفيش داعي نظن نعاير حالنا، يعني والله اللي معاير ما هي كويسة ولا لا. ويم يعني إن شاء الله غير ينجح ويجيب من الأوائل بالجامعات ويتخرج ويتوظف وينبسط، واللي والأهالي دائما اللي عليك وعملتوه أكثر، فالله يوفق الجميع. والشباب اللي نجحوا يا رب الله يوفقهم ويسر أمورهم، ونشوفهم دائما الشباب المتميزين اللي سيبنوا مستقبل هذا البلد بإذن الله. مبارك مجددا.

واسمحوا لي اني ابارك لصديقي يعني فارس عجلات بارح ينال ما شاء الله تبارك الله يعني نجح وجاب 96 فمنقول له مبارك يا ابو ينال ومبارك لينال مبارك مبارك

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام يا هلا.
0: اللهم بارك لنا في أهلنا وبيوتنا آمين وأولادنا.
1: آمين.
0: واجعلنا منعمين في خيرك
1: يا رب.
0: اللهم اجعل بيوتنا بيوت رحمة وبركة وتقوى
1: يا رب.
0: اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا وملبسنا
1: يا رب.
0: وبارك اللهم في أرزاقنا، وابعد عنا عيون الحاسدين وقلوب الحاقدين، واجعلنا منعمين في خيرك يا رب العالمين.
1: آمين.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
2: صباح الخير سيد عامر.
1: صباح الخير
2: لك وللكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير المستمعين الكرام.
1: صباح الورد.
2: صباح الخير ليوم الخير إن شاء الله، ويوم الطمأنينة، وصباح الوطن الجميل.
1: الله يسعد صباحك.
2: ألف مبروك لطلاب التوجيهي النجاح، واللي ما حالف الحظ إن شاء الله يحالف الحظ في المرات الجاية
1: إن شاء الله.
2: وأحب أهدي يعني يقولوها ألف ألف مبروك لقرة عيني بنتي جنى،
1: ما شاء الله
2: نجاحها بالثانوية العامة.
1: مبارك مبارك.
2: الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراشد.
1: يا هلا يا هلا يا بندر، مبارك.
3: أسأل الله العظيم أن يسوق إليكم في هذا الصباح من رزقه وفضله ما يغنيكم
1: يا رب،
3: وينزل عليكم من بركاته ما يكفيكم،
1: اللهم أمين،
3: ويدفع عنكم ما يؤذيكم
1: يا رب،
3: ويرزقكم الصحة والعافية، ويبارك لكم في أهلكم وأحبابكم وذويكم. أسعد الله صباحكم.
1: أسعد الله صباحك.
4: عامر أرجوب يا نجم بس ما عالي.
1: هلا والله،
4: طمنا عنك يا الحبيب الغالي.
1: والله بشرك إني مشتاق لصوتك. والله الله يحييك وقويك وقوي عزايمك.
5: أسعد الله صباح أستاذ عامر إلك ولجمهورك الكريم.
1: يا هلا
5: محترم عندك بالاستديو.
1: ربي يحييك.
5: سامر عليان بحب أصبح عليك.
1: صبحك
5: لكم يوم سعيد.
1: يصبحك وربحك
5: بالجميع.
1: يصبحك وربحك.
5: والله مبروك لطلاب الثانوية العامة،
1: استاهل
5: نجاحهم. وأقول لمن لم يحلف الحظ حظه أوفر، إن شاء الله بتعوضوها
1: سهلة سهلة سهلة، بيعوضوها. يسعد صباحك. كل التحايا. الله حييك. صباح الخير يا عامر، أنا ب 2007 جبت 71، مبسوط. قلت له يلا عشان نوص كرافة. قال بقى مبسوط على معدلك؟ قال الحمد لله، هيني شغال بشركة ممتازة وأموري على العالم محمد المساعدة. الله يسر أمورك يا محمد. إي والله إي والله.
2: أسعد الله صباحك أخوي.
1: وصباحك
2: عامر.
1: وصباحك
2: كادر
1: الله يحييك
2: جميع المستمعين والمشاهدين. أبارك لابنتي جود نجاحها في الثانوية العامة،
1: تستاهل. مبارك.
2: الحقل الصحي معدل 73.4،
1: ما شاء الله. مبارك
2: ربنا
1: مبارك.
2: يوفقها ويوفق جميع
1: الطلاب
2: واللي حلفهم الحظ إن شاء الله ربنا بعطيهم في الخطوات القادمة
1: يا رب.
2: نسأل الله القبول الجامعي التخصص الكويس
1: ان شاء الله يا رب. يا
2: كل محامي عامر الصمالي.
1: يا هلا اخوي عامر. يا هلا. وركزوا يا اخوان. يا اخوان والله هاي لازم نعمل عن حلقه عشان كيف تختار التخصص. ترى مهم مهم جدا. ترى اليوم التخصصات الجديده هي اللي شغاله والله العظيم.
6: صباح الخير ابو محمد. الله يسعد صباحك ان شاء الله يا رب.
1: صباحك.
6: حابين نبارك والله لأخوي أحمد الرياحنا أبو محمد بنجاح،
1: مستاهل
6: ابنه
1: مستاهل
6: محمد. وأبارك لأختي بنجاح بنتها الثانوية العامة.
1: الله يبارك لهم يا رب جميعا.
6: الحمد. وثم أبارك لأخي أبو منتصر ناصر الرياحنا بتخريج ابنته إن شاء الله يوم الخميس من الجامعة البلقاط.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
6: ألف ألف مبروك إن شاء الله. ان شاء الله شهاداته العليا ان شاء الله.
1: يا رب يا رب يا رب.
6: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا رب العالمين. الله يحييك.
7: اسعد الله صباحك اخوي عامر بكل خير، وصباح جميع متابعين برنامجك اكثر من رائع.
1: الله يحفظك والله.
7: والف مبروك لجميع الطلاب الناجحين بجميع معدلاتهم، بكفينهم ناجحين والله يقويهم. وبخص بالذكر أبناء أخواتي عبد الله حسن عايش الشرع وأحمد محمد
1: الله يبارك لهم.
7: حمود الحتام ولجميع الطلاب اللي حلفهم الحظ.
1: الله يبارك.
8: صباح الخير أبو صباح محمد عبد الجود. صباح الخير إلك للشباب المستمعين.
1: سعد صباحك.
8: وألف ألف مبارك للناجحين في التوجيهي، وحظنا أوفر إن شاء الله ربنا بعوضهم المرة الجاي اللي ما نجحوا. بس بدناش اللي ما نجحوش يقولوا أبو علي سبب النجاح. ما بدناش هذا يقول أبو علي سبب النجاح. لا لا
1: لا لا لا, لا فكك من أبو علي. أبو علي طلع فيلم هندي قديم زي محروق. أسعد الله صباح أو صباحكم صباحكم أوقاتكم. أبارك لبنات الثلاث التوام. رلي عليه رلي عليه. فرح ومرح ورهف. النجاح في التوجيهي حق الطبي، وألف مبروك لجميع الطلاب. رن لنا أبو بدر 665 آخر رقمه. هذا فرحته غير. ها، أول شيء لأنها بنت، ثاني شيء لأن التوائم ثلاث، مزبوط ولا لا أبو رهف؟
9: صباح الخير.
1: صباح الورد.
9: أستاذ عامر رجوب، لك بطاقة من البرنامج جميعا.
1: هلا والله.
9: من خلال برنامجك نرسل ألف تحية ومباركة لعطوفة الشيخ محمود أحمد سليمان الحراحشة.
1: ونعم.
9: بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة، وألف ألف مبروك.
1: يبارك.
9: ومنها إلى الأعلى يا رب.
1: مبارك مبارك.
10: يسعد صباحك أبو محمد.
1: يسعد صباحك.
10: بحب أبارك لبنت أختي تالا محمد عتلة العياسلة.
1: ونعم.
10: نجاحها بالثانوية العامة.
1: ونعم. يسعد صباحك. ونعم ونعم. مبارك.
11: صباح الخير أخوي عامر. صباح الخير المستمعين، معك محمد شمس.
1: أها.
11: صباحنا وأصبح ملك لله، والله يرزقنا برزق الحلال جميعا يا رب. وأي شخص نجح مبارح ألف ألف مبروك، كل رصب حظا أوفر.
1: صحيح.
12: صباح الخير حبيبنا عامر، الله يخليك وشكرا على هذا البرنامج الجميل. صباح الوطن الجميل.
1: يسعد صباحك والله.
13: صباح الخير أخويا عامر.
1: يسعد صباحك.
13: صباح الوطن الجميل.
1: صباح.
13: الله يسعد صباحك جميعا.
1: صباحك يا سيدي.
13: أخوكم مهند مصلح أبو سند.
1: يا
14: صباح الخير أخوي محمد وصباح المستمعين. حاب أبارك لأخوي طارق حيمور بمناسبة نجاح ابنه شاهين، مبارك له ولوالديه.
1: مبارك مبارك.
14: ونبع به البلاد والعباد.
1: اللهم آمين.
14: أخوكم مهر المشاقبة.
1: اللهم آمين يا أخوي مهر.
14: عامر صباح الخير أبو
1: صباح
14: محمد.
1: الورد. هلا يا سيدي.
14: الله يقويك. حمزة الحراش من المفرق. صباح الخير لك.
1: هلا هلا
14: قناتك.
1: هلا أبو الحراشة. هلا.
14: صباح الخير لبلدنا. وبدي أهني نفسي وأهني بناتي بنجاحنا مبارح بالتوجيه.
1: مبارك مبارك.
14: الله يقويك.
1: مبارك.
14: الحقل الصحي.
1: مبارك مبارك مبارك. معنا اتصال أبو بدر صح؟
15: آه أخوي.
1: أسعد الله صباحك.
15: الله يبارك فيك. يسعد صباحك. صباح الوطن الجميع.
1: مبارك لفرح ومرح ورهف.
15: الله يبارك فيك.
1: هذول توائم ثلاثة أبو بدر؟
15: توائم ثلاثة.
1: يعني انت الفرحة عندك هاتريك.
15: والله الحمد لله رب العالمين.
1: هذول اول بنات عندك ولا في اكبر منهن؟
15: لا عندي اكبر منهن ثلاث الحمد لله.
1: كمان توائم ولا لا؟
15: لا لا لا مش توائم.
1: طيب قولي لنا، فرحة الثلاث التوائم تختلف عن فرحة البنت او الولد لحاله؟
15: والله الحمد لله رب العالمين، الله اكرمنا الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
15: الحمد لله الحمد لله.
1: ان شاء الله معدلاتن كويسة.
15: والله الحمد لله بالسبعينات. الحمد لله.
1: الحمد لله. الله يقدرك وتقريهن ان شاء الله.
15: الله يبارك فيك ويطول عمرك.
1: ومبارك يا
15: مبارك لكل الطلاب ان شاء الله. مبارك
1: مبارك مبارك. انا حبيت ابارك لك لانه واحد يعني توائم ثلاث والله كويسه.
15: الحمد لله فضل من الله
1: يا رب. مبارك وبارك لهم بالله. بالله عليك تبارك
15: الله. الله يبارك
1: يسعدك. يبارك لك. خلي لك اياهم يا رب العالمين. اللهم امين. الله يا اخوي. هلا يا ابو بدر. هلا يا محترم.

0: صباح الخير استاذ عامر، الله يسعد الصباح ويسعد الصوت. والله حبيت ابارك لاخواتي التنتين تهاني وهيام بنجاح بناتهم سهاد وليان.
1: مبارك مبارك مبارك،
0: إن شاء الله مبروك وحظ اوفر لي
1: يا رب
0: ما نجح.
1: الف مبروك
0: ان شاء الله بعوضوها
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ابو احمد صباح الخير يا احمد.
2: مرحبا، شلونك؟
1: اشتاق لك، شلونك؟
2: كيف صحتك اخوي؟
1: والله بشرك باحسن حال يا رب لك الحمد.
2: سيدى انا بحب ابارك لابن محمد خير الله الجمال.
1: ها مبارك
2: نجاحه وجزاك الله خير يا ابن اخوي عافر.
1: ومبارك يا سيدي ان شاء الله مبسوط. اول واحد هذا عندك احمد، اول واحد
2: هذا الرابع يا اخوي.
1: ايه ما شاء الله ما شاء الله،
2: اربع بالجامعه صاروا.
1: ما شاء الله يقدرك الله. اسمع، نظامي ولا شو؟
2: والله نظامي
1: كلهم
2: كلهم
1: الحمد لله الحمد لله. ولو عندك تلحق ولا لا؟
2: على الله والله. أيوة. الحمد لله.
1: اضحك يا زلمه،
2: والله ربنا انه كريم.
1: طبعا
2: ربنا
1: كريم.
2: كريم الحمد لله رب العالمين.
1: الله يخلي لك اياهم يا
2: فوق حجتنا والحمد لله.
1: يا الله ما اجمل القناعه والرضا. الله يبارك لك، الله يبارك لك بهالخلفه الطيبه. يا رب يرفعوا راسك دائما يا اخوي احمد
2: حبيبي.
1: مبارك. هلا يا اخوي. هلا يا سيدي. هلا عمر، اخر رقم 204. أخ بده كرسي كهربائي، فاللي بده عمر اللي بده يجيب للأخ هون كرسي كهربائي يبعثوا له رقمه. الله يا ربي شافيك ويعافيك خيو، اللهم أمين. وأسأل الله أن يكتب لك الأجر، أسأل الله أن يكتب لك الأجر، أسأل الله أن يكتب لك الأجر.
3: أبو رجوب الله يسعد صباحك يا رب. اسمح لي أقدم قصة فشل، وأنا بحكي عنها قصة فشل لأنه الفشل هو اللي عملنا النجاح إن شاء الله.
1: أها.
3: أنا رسبت التوجيه 4 مرات.
1: أها.
3: يوم ما رسبت والدي الله يخلي لي إياه وزع كنافة
1: إيه
3: عشان يربيني.
1: أيوة.
3: الحمد لله بعد هيك نجحنا
1: الحمد لله،
3: وأنا الآن ممرض
1: ما شاء الله،
3: مسؤول طوارئ
1: ما شاء الله.
3: الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله يعني اللي ما زبطت معاه تزبط معاه في الأيام اللي جاي. ما في شيء بوقف قدام اي بني ادم.
1: صحيح صحيح.
3: بالتوفيق للجميع، مبارك للجميع.
1: الله يبارك فيك ويكرمك والله. يعني يعني شوف ابوه كيف عالج، ها كيف عالج الموضوع. ام حسان صباح الخير يا ام حسان.
4: اولادك وعند محمد قلبي قديش بدي تجيبها
1: ابو محمد؟ والله اقول لك ام حسان امبارح صفنت، عمره سنتين، قلت ابي نطول محمد تصير توجيه.
4: ان شاء الله الله كريم.
1: الله كريم،
4: كل حق خير
1: ان شاء. عندك توجيه انت؟
4: انا ببارك لابن ابني الله يسلمه.
1: يا سلام.
4: ابو بلش ابو 30 سنه، بقول لابني يما الخيرات بدت تجيك. أه. فرحتك باولادك هاي تعويض.
1: صحيح.
4: 30 سنة يمامة الأول طلع له العام ابن سبراني باليارموك.
1: كويس.
4: وهي الثاني.
1: ثاني قديت جاب؟
4: الحمد لله يما.
1: قديت جاب يا محسن؟
4: الله يخلي ولادك.
1: قديت جاب؟
4: الله ربك ومنبارك لسعادة النائب نائبنا الغالي ياد جبرين ابنه جاب 94.
1: ما شاء الله.
4: الله يسعده.
1: أم حسان.
4: الله يسعد نائبنا محسنه.
1: اسمعي.
4: الله يسعده.
1: أم حسان بتدعمي؟ بتدعمي الشباب أنتي؟
4: ايش يا اخوي؟ انا ماليش قاعد ولا شيء، معنويا بس.
1: معنويا ممتاز، والله ممتاز معنويا. لو في يقولي والله لا ادعم.
4: بلشت بابوهم 30 سنه وهم عبدوا عبادي لابوهم. قلت له يما كل واحد بكرم ابو امه هي الخيرات بتيجي بعدك لسه لقدام.
1: صحيح.
4: انا الله عوضني، انا هذيك اليوم عملت العمليه خالد هلي اللي طول عمره وين ما راح. ويسلم الى ايدي وعطفه مدير الخدمات وسهم كسوس وقيصر معايا. شو بقول لي خالد هلي؟
1: شو
4: ام حسان؟ انت لك رصيد عند ربك، بلشتي بجوزك.
1: ايوه.
4: انت كان عليك خطر، هي الله نجاك.
1: شايفة
4: كل الرصيد.
1: الله يسعد صباحك يا محسن. الله يسعد صباحك ومبارك يا محسن. مبارك اي والله مبارك. وليد يا وليد صباح الخير.
5: يسعد صباحك سيدي.
1: هلا يا سيدي،
5: احنا من محبينك سيدي.
1: احبك الله الذي احببتني فيه من اجله.
5: صح البال صوتك على
1: الصبح. الله يطول عمرك اخوي وليدي.
5: طول والله. عمرك استاذ عامر، معك وليد الفزاعي لمصر.
1: ونعم ونعم ونعم. عندكم توجيه وليد ولا شو؟
5: والله ابن اخوي.
1: يلا كان ان شاء الله اموره مشت.
5: الحمد لله رب العالمين نجح والله، وحابب اقول له لاخوي وائل الفزاعي ابنه سليمان. ومعدل 85 الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، مبارك مبارك ان شاء الله.
5: الله يبارك فيك، حاب ابارك له من خلال قناتكم سيدي.
1: ابدا تشرف، الله يريته مبارك سيدي. اسعد الله صباحك اخوي وليد، الله يطول عمرك، الله يسعد صباحك.
6: برنامج بصوت
1: لو تكرمت علينا، بدي ابارك لابن عمي عمر محمود مهاوش الرياحنه بنجاحي بالثانوي العامه، معتز مهاوش الرياحنه بيستاهل يا معتز، مبارك يا اخويا معتز، مبارك مبارك لعمر مبارك.
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
8: 0-6-5-800-700
9: جو بترول، مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
10: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
11: ملآن ملأ لهشم اللعب.
12: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
13: من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01. للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكبادن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.

0: اسعد الله صباحكم من جديد. جتنا رساله فقلت للشباب هاي بالفاصل, قلت لهم بالله يتحدثوا مع صاحب هذه الرساله اذا بيحب يطلع بيكون افضل, بدي اسمع اللي كبعث لي اياه وتسمعوا منه. اول شيء معنا الدكتور محمد سلموني. اسعد الله صباحك دكتور محمد.
1: يا هلا, يا الله يسعد صباحك سيد عامر.
0: وصباحك بالله يا دكتور, انك تقول للناس شو اللي بعثت لي اياه على الرساله, تفضل.
1: اول شيء احنا بنصبح على الجميع,
0: صبحك وربحك,
1: وبنبارك لجميع طلاب التوجيه اللي نجحوا واللي ما حلفهم الحظ, هاي قصه ثانيه.
0: اها.
1: والله يا سيد عامر انا قدمت توجيهي سبع مرات.
0: سبع مرات.
1: اربع مرات علمي وثلاث معلومات مرات اداره معلوماتيه, كانت على ايامنا كان في
0: صحيح
1: تخصص اداره معلوماتيه.
0: صحيح.
1: يعني انا قصتي مع التوجيه قصه غريبه عجيبه.
0: انت بتقول انا باطح فيه هو يبطحني؟ ها,
1: هو انا باطح فيه هو يبطحني فعلا, لانه يكون الواحد عنده هدف ويصمم على تحقيقه صعبه جدا.
0: صحيح.
1: في ظل الظروف كانت زمان مش زي الوقت هذا, ولا كان اي شيء متوفر.
0: صحيح.
1: ولكن بفضل الله اتجوزنا زي انه كان حلم هو. بالنسبه للواحد يعني اقدم سبع مرات مش سهله للامانه.
0: صحيح.
1: ولكن انا رسالتي للطلاب اللي ما حلفهم الحظ انه ما يوقف او ينتهي عنده الحلم من اول مره, انه خلص انا هذا مش فشل, انا بعتبره
0: صحيح
1: التوجيه او اللي ما حالفوا الحظ بالنتائج.

0: صحيح.
1: يعني ممكن انا لو نجحت من اول مره بدرس بكالوريوس زي باقي الشباب وخلص بقعد.
0: لما ما الواحد ينجح بصير عنده طموح
1: الدافع.
0: اكبر. صحيح ودافع.
1: انه انا خلص انا والدراسه صار في تحدي بيننا.
0: صحيح صحيح.
1: والحمد لله رب العالمين يا سيدي.
0: بارك الله فيك يا دكتور وشكرا لهذه الكلمات، لانه هذه تجربه حقيقيه تدل على انه
1: نعم.
0: عدم النجاح في التوجيه لا يعني الفشل ابدا.
1: لا ولا
0: ابدا
1: يعني نهايه المطاف.
0: صحيح. الله يسعد صباحك
1: يعني
0: يا دكتور.
1: انطلاقه جديده باذن الله
0: ان شاء الله. شكرا يا دكتور على الكلمات الطيبه. شكرا شكرا دكتور محمد. الله يحييك. معي امير هو طالب توجيهي جاب 96 ما شاء الله. مبارك يا امير.
2: الله يبارك فيك استاذ عامر.
0: طمنا عنك.
2: اول شيء صباح الخير للجميع.
0: صباح الورد.
2: انا الطالب امير الرشايده حصل على معدل 98.4.
0: ما شاء الله ما شاء الله. حصلت على معدل قديش؟
2: 98.4.
0: ما شاء الله ما شاء الله. اي حقل؟
2: الحقل الصحي.
0: ما شاء الله تبارك الله. شو حاب تدرس؟
2: طب ان شاء الله.
0: يا رب الله يقدرك وتدرس طب. كيف بالله الفرحه يا امير؟
2: طبعا الفرحه عاليه بعد مجهود سنتين تعب ودراسه وانضباط مده سنتين كاملات. الفرحه كانت لا توصف بصراحه.
0: كيف فرحه الاهل؟
2: طبعا فرحه الاهل هي اهم شيء.
0: اهم شيء.
2: لازم فرحه طبعا.
0: قديش بتعطيك شعور ودافع انه قديش اهلك شايفين حالهم فيك الان اللي بدهم يشوفوك؟
2: كانوا اهلي كانوا امي اكبر دافع لي للدراسه، وفرحه امي ورسمه الابتسامه على وجهه امي كانت يعني اكبر محفز لي اني ادرس واتعب واسهر الليالي.
0: الحمد لله. اقول وانت بيضتها بيضتها يا امير ان شاء الله.
2: الله يسعدك.
0: وان شاء الله يا امير انه نشوفك من هالأطباء اللي دائما نعتز فيهم بإذن الله. ومبارك مجددا يا عمي. مبارك.
3: صباح الخير عمر جوب.
0: صباح
3: الخير إذاعة عين.
0: هلا سيدي.
3: ألف ألف مبروك للي حالفهم الحظ، وإن شاء الله حظا أوفر للي ما حالفوا الحظ.
4: أخوي عمر الله يسعد صباحك.
0: صباحك
4: الصحة والعافية أبو رجوب.
0: يا هلا.
4: صباح الخير لجميع مستمعين.
0: يلا
4: طيبين. بدي أبارك لأخوي بمناسبة نجاح ابنه عاصم، أبارك لابن عمتي بمناسبة نجاح ابنه
0: مبارك.
4: محمد شاهر البيار معدل 91
0: ما شاء الله ما شاء الله.
4: أخوك عبد الفتاح
0: ما
4: البيار
0: ما شاء الله ما شاء الله.
5: السلام عليكم، كيفك سيد أبو محمد؟
0: يلا حي
5: العافية ومشكور على البرنامج الجميل. معك إبراهيم الحياري أبو هون. بحب أبارك لجميع خريجين وجميع الناجحين في الثانوية العامة اليوم أمس، وبخص بالذكر أولاد إخواني أحمد فارس الحياري بمعدل 90 الحقل الصحي،
0: ما شاء الله.
5: وجنى خالد الحياري بمعدل 96.8 الحقل الصحي،
0: ما شاء الله.
5: ألف ألف مبارك،
0: مبارك
5: للجميع، وإن شاء الله يطلع لهم التخصص اللي بيطمحوا له واللي بتمنوا.
0: يا رب يا رب. مبارك لهم. هاي مبارك لميار ماهر الشوابكي 99 ما شاء الله.
6: أخ عامر ومستمعين.
0: الله حيث.
6: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوازي نعمه ويدفع نقمه. الحمد لله رب العالمين. ألف الحمد لله. بدي أبارك لابني محمد آخر العنقود عندي، نجاحه في التوجيه والحمد لله.
0: إيه؟
6: الحمد لله الحمد لله.
0: ارتاح آخر العنقود له خلاص، ما ضلش عندنا توجيه هسه جامعة.
7: أخوي أبو محمد أسعد الله صباحك.
0: يصبحك
7: أبو الياس حرفوش معك.
0: ونعم
7: والله يا أخوي أبو محمد ما بوقف الموضوع عند شهادة التوجيه.
0: صحيح
7: والله يا أخوك ما درس توجيهي. راح تدريب مهني وتعلم صنعة.
0: صحيح.
7: والآن أكبر شركة في الأردن أنا بشتغل فيها
0: ما شاء الله
7: ميكانيكي، صار لي 20 سنة
0: ما شاء الله
7: والحمد لله رب العالمين.
0: والإحنا بعد
7: يعني
0: 20 سنة
7: وجه الشباب كلهم للصناعات.
0: صحيح. الآن الناس كلها بتتوجه للبتك، بتتوجه للتدريب المهني، للتعليم المهني، للتقني، للرقمي. خلص لأنه العالم الجديد هيك. إحنا بدنا نقرأ طب وهندسة طب وهندسة طب وهندسة، صح ولا لا؟ دخلك هذول اللي كانوا يقولوا ضربونا بالفيزياء، هاي المياه منين جابوها الطلاب؟ ما شاء الله تبارك الله.
8: صباح الخير، قدم الشكر والتقدير لدكتور النسيم بكام مدير تربية بني عبيد على جهوده.
0: الله يبارك فيه سيدي.
9: أستاذ عامر صباح الخير.
0: صباح الورد.
9: نهني جميع من نجح في التوجيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى من أخفق أن يحالف الحظ في المرات القادمة
0: إن شاء الله. يا رب
9: يا رب. ونبارك إلى أخي العزيز منير الضمور بنجاح ابنه محمد.

0: يضمور.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يبارك للجميع يا رب العالمين. دائما أجمل شيء هي الفرحة، الفرحة، فرحة الطلاب التوجيهي دائما سبحان الله هي الأجمل. وإذا إحنا لاحظنا إنه قديش الأهالي مبسوطين أولياء الأمور. بعد الموجز بدي أستضيف الأولى على المملكة، تسألها كم سؤال بعد الموجز. ولكن قبل ذلك مبارك لكل الناجحين في التوجيه، هاي المرحلة اللي كل طالب ينتظرها بكل شغف وكل صبر، مرحلة كتبت على كل بيت أردني، مرحلة تعتبر المفتاح لأي شاب في الأردن. مبروك للناجحين، حظ أوفر للي ما نجحوا، تروا بتعوضوها وسهلة. وإن شاء الله في مراحل مقبلة والتوجيه مش محطة صعبة، على العكس، كل بيت أو كل حارة مبارح فرحت النتائج التوجيهي اللي كان مختلف عن باقي السنوات. ليش مختلف؟ لأنه نسبة النجاح كانت هي الأعلى على الإطلاق منذ أنه عرفنا مرحلة التوجيهي 65%. انقسموا الناس، بقول لك يا عمي هاي لأنها أول مرة بدتوا من تشوفها، ناس بقول لك لا يا عمي عن جد نجحت. اختلفوا الناس، ليش مبارح الساعة 4 صارت الساعة 8؟ في ناس بقول لك أحسن شيء عملوه خلوه الساعة 8 بالليل، لكان ما كان في أزمات فالناس كانوا مبسوطة. اليوم اعتذر، اليوم راح اخصص الساعة الاولى من الحلقة عن نجاحات التوجيهي. مثل ما فرحنا في البداية راح نفرح بالباقي. التوجيهي بيختلف بالاردن، بعرف له بصمته الخاصة، الكل بيعرف. الاهالي لهم دور كبير بالتوجيهي، صحيح بدنا نفرح وبدنا ننبسط وبدنا نتحلى، بدنا نتحلى. ومبارك للجميع. بعد الموجز ألتقيكم مع كندا خضرت.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تقول إن نسبة النجاح بالتوجيه بلغت 65.3%، وهي العليا على الإطلاق. وزارة التربية والتعليم تعلن عقد الدورة التكميلية للتوجيه نهاية كانون الأول المقبل، وتتوقع بدء تطبيق التوجيه الإلكتروني العام المقبل. القوات المسلحة تجلي الدفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة، والتي تضم 50 مريضا. مسؤول في مجلس السلام يقول إن الخطة الخاصة بقطاع غزة لا تزال قائمة، وإن المناقشات مع إسرائيل مستمرة. السلطات السورية تعلن عودة الهدوء في عين العرب بريف حلب الشرقي، وتعليق عودة النازحين الأكراد إلى منازلهم بعد اعتداءات طالت الدفعة الأولى. الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة على مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام منه، وإيران تقول إن المضيق سيظل مغلقاً مادام الحصار البحري مستمر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
8: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك، واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك، وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
9: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
10: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
11: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح،
12: مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وبدي رحب بضيفتي الطالبة كندا خضيرات اللي حققت معدل 99.9 ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أول شيء مبارك.
1: الله يبارك فيك.
0: أنا بدي أسألك سؤال يا عمي، ممكن تفضل. العشر هذا وين راح؟
1: والله رايتنج إنجليزي.
0: الله يوفقك وبارك. بدي تحكي لي عنك بالتوجيه شو كنت تعملين، حتى طلاب التوجيه كلهم يستفيدوا من هاي الخبرة.
1: تمام.
0: وقديش كنت تدرسي ومدرسة حكومية ولا خاصة وكل هذه. تفضل يا كنت.
1: بداية
0: نقول لك كنت ولا دكتورة؟
1: زي ما بدك
0: عادي. تفضل يا عمي.
1: تمام. بداية يعني أي طالب مقبل على مرحلة التوجيه المفروض أنه يدرك أنه هاي فترة مصيرية، فهو بده يحاول يحط كل الجهد كل التعب، يبذل قصارى جهده لحتى ما يحس بالندم بعدين.
0: صحيح.
1: تمام. هسا أي طالب بده يحاول يفهم حاله، يعرف إيش النمط اللي بيناسبه، يعني مو كل الناس عندها نفس النمط من الدراسة، وبرضه بده يقيم مستوى الأساتذة اللي موجودين عنده بالمدرسة لحتى يحدد هو إيش المصدر الرئيسي اللي بده يعتمده، لأنه الطالب المفروض ما يشتت حاله بالمصادر. هلا أنا درست بمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، ومعروف هاي المدارس يعني كادرها التعليمي غني عن الوصف، ويعني ما في كلمات بتعبر عن كمية التعب اللي بذلوه معنا. فأنا اعتمدت المدرسة كمصدر أساسي. إذا مثلا كان في تقصير، مثلا ممكن بآخر الفترات كان في ضغط علينا، كنت ألجأ للبطاقات بآخر الفترات في منصات معينة. بالنسبة لطريقة الدراسة، أنا يعني ما كانت في عندي طريقة دراسة معينة، كل مادة كنت أتعامل معها بالطريقة اللي يعني بحس إنها هي صحيحة. فمش كل المواد كنت أتعامل معها نفس الإشي، حتى يعني بين السنة الأولى وبين السنة الثانية في اختلاف كبير في طريقة التعامل مع المواد نظرا لاختلاف المادة نفسها.
0: صحيح.
1: يعني السنة الأولى كانت تقريبا أدبية، السنة الثانية تختلف تماما، سنة علمية بحتة، تعتمد على الفهم والإتقان أكثر ما تعتمد على الحفظ والتلقين، على عكس السنة الأولى.
0: يعني السنة الأولى حفظ وتلقين، السنة الثانية فهم وإتقان.
1: يعني بالمجمل.
0: بالمجمل. كم ساعة كنت تدرسي باليوم؟
1: والله يعني ما في عدد ساعات معين، المهم الإتقان، مش مهم عدد الساعات. يعني أنا في أيام ممكن عادي كنت أوصل أكثر من 10 ساعات، 14 ساعة ممكن أكثر حتى. خصوصا أيام الامتحانات بالبدايات أكيد يعني الواحد ما بيكون مثلا أكثر من 6 ساعات مستحيل، ولكن حسب المواد. يعني أنا أذكر بالسنة الأولى عادي في أيام يدوب كنت أدرس فيها بجوز ساعتين، خصوصا أيام البدايات، على عكس السنة الثانية كان أقل يوم بجوز 8 ساعات، هذا أقل إشي، لأن السنة الثانية بدها مجهود وهي تخصصية أكثر.
0: أنت عجبتيني بشيء لما قلتي لي إنه أنا مش لازم أعدد مصادري، لازم تكون عندي مصدر واحد للقراءة، مزبوط، أو للدراسة. فأنت رحتي على المدرسة، كان مصدرك الأساسي المدرسة.
1: صحيح.
0: مزبوط.
1: هسا أنا ليش اعتمدت المدرسة؟ بداية عدم تشدد المصادر، أنا أقصد في مصدر الدراسة اللي هو خلينا نحكي الكتاب. يعني أنت بدك تعتمد مصدر واحد، مش مثلا تعتمد أكثر من دوسية أو مثلا كتاب الوزارة ودوسية وتجيب برضو أسئلة. أنا كنت أعتمد مصدر واحد اللي هو اللي هو كتاب المدرسة. بعد ما أخلص من كتاب المدرسة كنت أسجأ لأسئلة السنوات السابقة، مثلا كنت أحل أسئلة في بعض الدوسيات مثلا لأسد أنا كنت ماخذة عندهم وهكذا. ولكن بده يكون في عندي مصدر أساسي، بحيث أنه أنا ليلة الامتحان اللي هي الليلة خلينا نحكي المكثفة، أنت بدك تدرس على الإشي الأساسي بس، يكون عندك مصدر واحد
0: فقط. وهو المرجع الوحيد.
1: وكذلك مصدر المعلومة، يعني المعلومة الواحدة يكون إلها مصدر واحد. أما عادي مثلا معلومة في درس معين تلجأ لأستاذ معين، الدرس الثاني مثلا أستاذ غيره، حسب أنت مين بتفضل ومين بتشوفه يتوافق مع طريقة دراستك.
0: جميل. أنا هيك أنت بتعطيني بإجاباتك كي ما شاء الله عليها أني أكون أعمق شوي بالأسئلة. يعني بدي أتعامل مع شخص أكبر، يعني بالعمر راح يكون أكبر منك، لأني أدرك تماما أن هناك إجابة حاصرة. وما شاء الله عليك. طيب اليوم الحديث من بعض الطلاب بقولك يا أخوي أنا كتاب ودوسية ومختصر وبروح على أستاذ خصوصي أحيانا.
1: نعم.
0: وبجيب بطاقات.
1: صح.
0: التعداد أنت بتقولي هذا شيء مغلوط.
1: طبعا يعني الطالب هيك بشتت حاله، مش قصة أنه مغلوط. أي أستاذ بكل الأردن طبعاً، كل الأساتذة كل أستاذ فيه عنده رسالة معينة بده يوصلها
0: وطريقة،
1: وكل أستاذ له طريقة صحيح. في شرح المادة. فما يعني أنا بصراحة ما بعتبر إنه في أستاذ مثلاً مو شاطر، كل الأساتذة شاطرين، ولكن الطالب كل طالب وطريقة دراسته تتوافق مع أستاذ معين. فأنا لما شفت إنه أساتذة المدرسة أنا بقدر إني أعتمد عليهم، والمدرسة يعني بتاخذ وقت محرز من وقتي، يعني أنا أغلب الوقت بقضيه في المدرسة 8 ساعات بجوز يعني إشي محرز، كنت يعني استخسر اني اضيع هذا الوقت، كنت اركز بحصص المدرسة. اذا حسيت انه مثلا في عندي خلل في موضوع معين، ممكن كنت مثلا منزلة بطاقات كنت اروح احضر هذا الموضوع بس، يعني انا ما كنت اضل اعيد من اكثر من مصدر. كنت اعتمد على نفسي اكثر اشي.
0: طيب سؤال اخر. اليوم في ظل وجود السوشيال ميديا وظل وجود تعدد المنصات الرقمية وفي ظل وجود اليوم المدارس الخاصة والعديد الكثير، يعني انت كطالب ممكن طريقة محددة لأحد الأساتذة بالتشويق تجذبك، في طريقة خوفك حتى يجذبك المعلم لعنده، في طرق كثيرة. شو بتوجه كلام للمعلمين أو لهذه المنصات اللي اليوم ولا أعمم جزء منها دوره صح تعليمي بس دوره كمان تجاري؟
1: بالضبط،
0: يعني هذا طالب كمان، أنت بتتعامل مع طالب علم ما بتتعامل مع زبون. تفضل.
1: هسا المفروض أصلاً يكون في وعي عند الطالب، يكون قادر على تمييز مثلاً مين الشخص اللي خلينا نحكي نوعاً ما واقعي بعطي حقائق، ومين الشخص اللي هدفه تجاري. هسا أنت كطالب كيف بدك تحكم؟ بدك تسأل مجربين، ممكن تتصفح إيش آراء الناس عن هذا الأستاذ. يعني بالنهاية الغالبية العظمى هي اللي بتحدد هاي الإشي، وباقي ما تبقى من حالات شاذة يعني هي لا شيء يذكر. فأنت بدك يعني أنت أصلاً لما تشوف مثلاً فيديو لأستاذ معين، أنت نفسك راح تقدر كطالب توجيهي مقبل على مرحلة مصيرية، المفروض أنك تعرف تقدر، والمفروض أنك تكون فاهم هاي المرحلة أصلاً. فأنا بحكي صراحة هي ممكن تكون ناجمة عن قلة وعي من الطالب. يعني أنا بحس أصلاً الالتفات لمواقع التواصل الاجتماعي بهيك فترة هو شيء يعني مش صحيح،
0: مش صحيح،
1: يعني هي بس بتوتر الطالب،
0: بس بتوتر.
1: أنا خلال فترة التوجيه يعني ما كنت كتير أمسك تلفونات، ما كنت، وما كنت أملك هاتف بناء على يعني
0: رغبة قرار شخصية
1: مني.
0: صحيح.
1: أيوة بالضبط، قرار
0: مني. لأن أنت لما تقولي لي أنا بالثانوي العام مش لازم أتشتت ولا لازم أروح على السوشيال ميديا، فهذا الموضوع مفهوم.
1: يعني أنا كنت مدركة أنه أنا بهاي الفترة بدي أتفرغ فقط للدراسة، وما بدي أتشتت حالي مثلا، ما بدي أخلي حدا معين يأثر علي. خلص أنا عارفة مثلا قدراتي، عارفة أنه إذا درست ممكن أجيب، فخلص كنت أتفرغ بس للدراسة وما كنت ألتفت لهاي الأشياء.
0: لما فتت على الثانوي العام سنتين هاي المرة،
1: نعم،
0: صعبة؟
1: جدا، أصعب مما تتخيل.
0: ليش؟
1: يعني النتيجة لا توحي بالتعب صراحة، يعني النتيجة صحيح إنها نتيجة يعني صعب توقعها، ونتيجة جدا مفرحة وتعتبر جدا عالية، ولكن يعني أكيد ما أجت بالساهل.
0: أكيد.
1: كان في يعني خلفها تعب، كان في خلفها سهر كتير، يعني مش متذكرة كثير التعب اللي أنا تعبته من كتر ما تعبت، يعني أعجز عن وصف هاي الأشياء.
0: سنتين طوال.
1: جدا، كثير كثير صعبات.
0: بيزيد الضغط عند الطالب؟ عندك زاد الضغط؟
1: قطعا. يعني هي صح إنها سنتين، ممكن لما طرح النظام طرح على أساس إنه سنتين كل سنة بأربع مواد فهي تخفيف على الطالب، ولكن لما أنت تطلع على محتوى المادة بتكتشف أنه المادة عبارة عن مادتين
0: مكثفة.
1: يعني طبعا مكثفة، فما كانت سنة سهلة بالمرة، على عكس السنوات السابقة ممكن إحنا كان عنا بالسنة الثانية كله دوائر، والمادة زخمة، جدا زخمة، مليانة حشو، مليانة معلومات، فكان كثير صعب أنه الطالب يلم فيها، خصوصا بليلة الامتحان اللي هي أهم فترة الطالب المفروض يركز فيها لحتى يحصد ثمار تعبه. فكان شوي صعب التعامل مع هاي المواد بليالي الامتحان، ولكن بالنهاية رحمة ربنا كانت يعني معنا بهاي الفترة ومشت الحمد لله.
0: ظروف البيت كيف كانت بالسنتين؟ أي أمك وأبوك أيهم بسمعونا؟
1: يعني
0: الخير
1: صراحة ما يعني مش عارف إيش بدي أحكي لهم، يعني شوي كأنهم يعني كانوا يحسوا فيه أكتر مني. ما يعني ما كانوا يرفضوا لي طلب مثلا، كنت كنت ممكن هيك أضيق عليهم شوي لما أنا مثلا أكون بالدراسة، خلينا نحكي مش متراكم علي ولكن مخنوقة شوي، كنت أضيق عليهم يعني مثلا ما كانوا يطلعوا عادي، كنت أمنعهم أنا من الطلعة يضلوا معي عشان بخاف أضل لحالي، ما بحب يعني ما بحب أحس إنه مثلا أنا عندي دراسة وهم طالعين، لا كانوا يعني يعاونوني بطريقة غير مباشرة،
0: ممنوع حد يطلع وأنا أضل لحالي.
1: أي شيء مثلا كنت أطلب، إذا طلبت شيء معين كانوا يجيبوا لي، مرات بدون ما أطلب كانوا يجيبوا لي أشياء.
0: إخواني أكبر كان
1: الحمد لله
0: وأول فرحة.
1: نعم صحيح.
0: يا رب الله يتمم عليك يعني.
1: فحتى إخواني كانوا متعاونين يعني عادي، مثلا ممكن خلينا نحكي أسحب منهم التلفون أنا لأنهم مزعجيني بأصواتهم، ما كانوا يحكوا معي ولا أي كلمة، يعني كانوا جدا متصالحين والحمد لله لما شافوا التعب عادي نسوا هاي الأشياء.
0: طبعا رح ينسوا هاي الأشياء. عندكم طالب توجيهي بعديك الآن ولا؟
1: يعني أخوي 2010 السنة القادمة.
0: يلا معاكوا يعني. سنة معاكوا سنة بالبيت ترتاحوا السنة الجاي. لما دخلتي على الامتحانات بالثانوية العامة لهذا العام وطلعت بعض الأصوات وبعض الطلاب بقول لك يا عمي ضربونا هون وضربونا هون، قديش كيف كنت تتعاملي معها؟ شوفي يا عمي أنا قاعد بطلع عليك هاي الأسئلة حتى تمام. الطلاب اللي عندهم امتحانات يستفيدوا من هاي الخبرة على فكرة.
1: تفضل. هلا بدي أحكي شغلة، مستوى الامتحان لا يقاس على طالب أو طالبين أو خلينا نحكي 7 طلاب أو نسبة مئوية ضيقة.
0: صحيح.
1: مستوى صعوبة الامتحان يقاس على الأغلبية، وخلينا نحكي على الطلاب اللي مستواهم متوسط، يعني ما تيجي تسأل طالب ضعيف عن مستوى الامتحان ولا طالب متمكن من المادة وملم حسنتي. بكل أفكارها حسنتي. عن مستوى الامتحان. هسا بالنهاية أنا كطالب يعني بقدر إني أميز مثلا إنه هذا السؤال والله في ترك، هذا السؤال في شيء من الصعوبة، بس بالنهاية ممكن أحله كطالب متمكن. أما الطالب المتوسط عادي ممكن ما تخطر له هاي الفكرة. هسا ما بقدر أحكي لك إنه كانت الامتحانات تمر معي بسلاسة، لا يعني في امتحانات كنت أطلع منها في عندي شوية يعني عندي التباس بمواضيع معينة في أسئلة معينة عادي زي أي طالب، ولكن كنت يعني خلص وأنا في قاعة الامتحان كنت يعني أدعو الله إنها تكون الإجابة الصحيحة، يعني أنا كنت أطلع الحمد لله راضي عن كل شيء قدمته، ولكن برضو بضل في نوع من الخوف.
0: التردد بالإجابة صعب؟
1: شو في أسئلتنا
0: شو
1: الحل،
0: شو الآلية اللي استخدمتيها حتى
1: أنا
0: ما تتردد؟
1: إيش أدركت؟ أدركت إنه بما إني أنا طالب متمكن مش مضطرة أطلع على الخيارات. أنا كنت أمسك ورقة الماسح الضوئي أغطي الخيارات أقرأ السؤال أطلع الجواب أحطه ببالي وأدور عليه بالخيارات، عشان هيك ما كنت أتردد بالإجابات.
0: يعني هذه آلية ممتازة.
1: طبعا خصوصا فادتني كثير بامتحان الانجليزي لانه الاجابات كانت دقيقه، فاي طالب مثلا حافظ اجابات دليل المعلم كانت تطلع معه بدون ما يتردد.
0: توقعت تجيب 99.9؟
1: هسا ما بحكي اني توقعت، يعني انا كنت مثلا حسبت ما قبل النتائج، حسبت انه مثلا ما عندي اغلاط، ولكن الواحد بضل خايف، ممكن الطالب عادي باي لحظه يسهى، ممكن الاجابه اللي حطها تكون مثلا مش هي الاجابه الصحيحه، ممكن يكون نقل دائره غلط.
0: بس توقعت تجيبي 99؟
1: يعني كان في نسبه معينه بس برضه مش هي النسبه الاكبر، يعني انا ما املت اهلي مثلا، هم بيعرفوا انه ما عندي اغلاط، بس كنت احكي لهم عادي ممكن يطلع اقل، ما تتوقعوا مني الإشي العالي بحيث انه
0: قديش كانوا يتوقعوا منك؟
1: والله هم كانوا متوقعين 99.9
0: ما شاء
1: بس
0: الله.
1: كان في خوف يعني انه ممكن عادي تكون اقل، وانا كنت راضيه شو ما كانت النتيجه، كنت راضيه لانه خلص راضيه عن التعب اللي انا بذلته، والنتيجه مش بايدي هي بايد رب العالمين بالنهايه.
0: تليفون سوشيال ميديا ما
1: لا
0: كنت
1: لا لا. بالمره لا.
0: وهي شيء ايجابي كطالبه؟
1: طبعا ايجابي. يعني بمنع عنك بمنع عن الطالب الاشياء اللي ممكن تاثر عليه سلبا، اي نعم يعني في فيديوهات تحفيزيه ممكن كذا، بس التحفيز انت بتقدر تاخده من نفسك، بتقدر تستلهمه بقراءه القران يعني لحالها بتعطيك تحفيز، مثلا اهلك بعطوك تحفيز، معلمينك بعطوك تحفيز، مش مضطر تدور على التحفيز في مواقع التواصل يعني.
0: صحيح.
1: وهي اكثر ما يكون مشتته، يعني الطلاب مثلا اللي بتكون نشطه على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها بس زعزعة ثقه الطالب بنفسه، انا هيك بشوف.
0: اليوم عندك صوره واضحه عن المرحله المقبله، التخصص رسمي ببالك شيء محدد؟ لانه انا ممكن اطرح عليك سؤال، شو حابه تدرسي؟ الطب، انت صحي طب، بس انا اليوم اللي قاعد بحاورها ما شاء الله تبارك الله، فبدي اطرح لك سؤال اخر، انه ليش بدك تتوجهي لهذا التخصص
1: بصراحه؟ يعني ما فيش، انا دخلت التوجيهي ما في تخصص معين ببالي. واصلا يعني ما كنت عارفه اني مثلا متاكده انه بدي ادخل حقل صحي ولا لا، غير لما استشرت مثلا اهلي، استشرت معلمين ومعلماتي، هم شاروا علي اني ادخل الحقل الصحي.
0: هسه انا مش قدراتك بتروح
1: على ايوه بالضبط نعم تتوافق مع المواد الموجوده بالحقل الصحي. هسه انا يعني مش ملمه بخلينا نحكي التخصصات والمواد اللي بتندرس بالجامعه، ولا بعرف إشي عنها بالمره يعني. حتى عدد سنوات التخصص ممكن اخربط فيها. بس يعني بالنهاية بحس إنه التخصصات الطبية كلها مترابطة يعني. صحيح. ما كان في تخصص معين ببالي، ممكن دخلت كان ببالي الصيدلة، دخلت عشان الصيدلة، ولكن خلينا نحكي بآخر فترة صرت أحس إنه عندي ميول للطب البشري، خصوصا بعد ما درست مادة الأحياء وكتير تعبت عليها. بآخر فترة صرت أحسها سلسة معي من كتر ما عدت وزيدت فيها، فحبيتها شوي يعني.
0: يعني بلشت... بمعنى أنا سؤالك حتى أعطيك إياه بوضوح أكثر، أنت بتحب الطب مش أنت لأنك بتحب الطب مش عشان يقولوا عنك دكتور؟
1: أنا بصراحة مش ما بحب الطب. أنا يعني كنت ببداية السنة لما مثلا حدا يحكي لي الطب كنت رافضة تماما فكرة الطب بسبب عدد السنوات، ولكن لما جلست مع نفسي بآخر فترة صرت أحس إنه عندي القدرة إني أحصل هذا الإشي. وبالنهاية الطب يرفع من قدر الطالب مثلا إذا بده يدرس طب، يعني مكانة الطب اجتماعيا هاي لحال. ووظيفة الطب هي وظيفة نبيلة، وأي شخص بده يدخلها بده يكون عنده هدف نبيل. وأصلا إحنا لما نتطلع حاليا بالوضع الحالي في بلدنا وفي البلاد المجاورة بنكتشف إنه أي شخص مثلا خلينا نحكي لا زال إنساني هو رح يميل لدراسة تخصصين اللي هم الإعلام والطب. وهدول يعني هم التخصصات خلينا نحكي المفيدة اللي يعني بإذن الله أي شخص بدخلها رح يكون شخص فاعل. فأنا رح أدخل الطب بهدف نبيل، مش بهدف خلينا نحكي مش بهدف الارتقاء، لأنه الحمد لله خلص مكتفية. مش بهدف خلينا نحكي إني مثلا الناس تصير تناديني دكتورة، لا هذا آخر همي يعني. مش مهم اللقب بقدر ما مهم إنه الشخص يكون مخلص في المهنة اللي هو بده يدخلها. فكنت شوي مترددة من حيث عدد السنوات، ولكن لما قارنتها مع السنوات التانية بتصفي فرق سنة أو سنتين. صحيح. وبالنهاية يعني مش إشي كتير محرز، عادي.
0: عندما يستجيب الله الدعاء، لما الأهالي يدعو اللهم انبتهم نباتا حسنا.
1: آمين.
0: وأسأل الله أن تكون النبات الحسن هذا يا بنتي يا كندا. ومبارك.
1: الله يبارك
0: مرة
1: فيك.
0: ثانية وثالثة ورابعة، ومبارك لأهلك إن شاء الله.
1: الله
0: والله يعطيهم العافية والقوة والصحة.
1: آمين.
0: لأنه هذا ثمرة التربية الحسنة، وهذه ثمرة لجهودكم، وهذه ثمرة أيضا لما قمتم فيه. وما شاء الله تبارك الله.
1: الله
0: أسأل الله لك يا عمي التوفيق أينما ذهبتي.
1: آمين.
0: وأينما حللتي.
1: آمين.
0: شكرا ومبارك مرة ثانية.
1: الله يبارك
0: شكرا
1: فيك.
0: شكرا.
1: تسلم.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: لأول مرة في السوق الأردني، وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار، الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، ومعي بان البنا، هذه الطالبة المتفوقة اللي حصلت على 99.9 بالحق الصحي كمان. مبارك.
1: الله يبارك فيك.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: كيف كانت الفرحة؟
1: ما بتتصدق، يعني أنا لحد هسه مش مصدقة.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: بس هذا أكيد، هاي النتيجة هي ثمار لجهد.
1: أكيد.
0: وهذا الجهد سنتين صعب.
1: بده شغل.
0: بده شغل. كيف اشتغلتي؟ خليها الناس تستفيد.
1: تمام. هلا أول إشي وأهم إشي تنظيم الوقت والاستمرارية. والأهم استمرارية، لأنه الموضوع مش سنة، موضوع سنتين. يعني أنا بتذكر حتى السنة الثانية بالبداية كنت مرهقة. مرهقة دراسياً. خلص ما بدي أفتح كتاب. بعدين لا، رجعت بقوة يعني.
0: استمرارية.
1: لازم.
0: أي مدرسة كنتي؟
1: بالجزيرة.
0: اعتمادك على شو كان؟ على المدرسة؟
1: هلأ صراحة الأساسي
0: الأساسي.
1: بس ما بيخفي إني أخذت يعني
0: طبعا
1: أشياء مساعدات.
0: أكيد أكيد. بس أنا غايتي بهذا السؤال، إنه عن جد يعني أنتوا اليوم بتذهبوا إلى أنه يكون المصدر واحد. التقوية، أو إذا بدي أشوف شيء آخر بكون هو جزء ثانوي مش رئيسي.
1: فعلا يعني الوقت وقتي.
0: نعم.
1: نعم. للإشي الرئيسي. ضل عندي وقت بروح على المساعدات الخارجية.
0: على المساعدات الخارجية. شو يعني مساعدات خارجية؟
1: ممكن منصات؟ دوسيات. أسئلة وزارية سابقة. منصات ممكن.
0: ممكن. طب كيف بتحددي إني أنا بدي أروح على شيء ثاني إني أستفيد منه؟
1: إذا أنت شفت حالك مش متمكن كتير. يعني أنا مش كل المواد بقدر أحكي كنت متمكن منها، فاضطريت إني أخذ أشياء خارجية.
0: سوشيال ميديا وتليفون كان معك؟
1: لا. هلأ شوف.
0: ببداية
1: السنة الثانية كان معي.
0: كان معك.
1: بس كتير بضيع وقت. ممكن حتى مش بس وأنا قاعدة عليه، وأنا مش قاعدة عليه بقعد أفكر فيه. فبتذكر آخر الفصل الأول هيك إشي، يعني لغيته كله، حتى أعطيت الموبايل لماما وقلت إنه خلص
0: ما بدي،
1: وما فتحته إلا ل18/7.
0: طيب سؤال،
1: آخر امتحان يعني.
0: سؤال، أنت رفضتي لأنه بياخذ وقت. طيب نقطة ثانية، كنت تتخوفي من اللي بتشوفيه، من اللي بيطلع على التوجيه للطلاب، توجيه تعال لعندي، ما تعال، أسئلة صعبة أسئلة سهلة، بشتت ما بشتت؟
1: هلا أنا أصلا السبب الرئيسي شو كان، لما كانت تطلع لي أخبار الحذف، لما كان بده يحكم بدنا نحذف بعدين لا بعدين فأنا هون يعني صراحة تعقدت فلغيته كله. هاي الأخبار كتير بتأثر.
0: كثير بتأثر. بتأثر على نفسية الطالب إنه أدرس ولا ما أدرس.
1: كنت أصلاً حتى لما أطلع إنه في حذف أرخي شوي، بعدين طلع ما في يعني.
0: ما في حذف. صحيح.
1: فإنه
0: كم ساعة كنت تدرسي باليوم؟
1: هلا بالفصلين بشكل عام.
0: بالسنة الأولى؟
1: لا، السنة الأولى صراحة كانت ما بحكي إنها مريحة، بس أريح من السنة الثانية صراحة.
0: حفظ كانت.
1: لأنه خلص حفظ.
0: حفظ. السنة الثانية كانت لفهم أكثر.
1: وكنت أدرس صراحة، ما كنت أحسب، بس لما شددت إنه اللي هي العطلة قبل الامتحانات، لا كنت أدرس كثير يعني.
0: كثير.
1: بتذكر من أول اليوم لآخره.
0: كيف كنت تجاوبي؟
1: على أسئلة الامتحان يعني.
0: كان في تردد؟
1: هلأ أوكي.
0: خصوصاً إنه بعض الأسئلة اللي هي أسئلة القدرات بتكون في إجابات، يعني إذا قلتي هيك صح وإذا حليتي هيك صح بعقلك، لكن هناك الأصح.
1: هلأ الإجابات. أنا كنت ما أطلع على الخيارات صراحة، يعني كنت أجاوب مخي بعدين أطلع عشان ما أخربط.
0: نفس الكندة اللي كانت قبل شوي كانت تقول كنت أنا أغطي الإجابات وأحط الإجابة بالي ودغري.
1: أسهل، لأنه لما تطلع مزبوط تصير تشوك. طب بلكي هاي بلكي.
0: فأنت بتنصح الطلاب إنه
1: ما يطلعوا.
0: ما يطلعوا.
1: هلأ زي الكيمياء مثلا، أنت حل بعدين
0: روح على
1: روح على الإجابات. احياء ممكن تطلع احيانا، لانه بيجبرك يعني الجواب بيكون لازم
0: تطلع. بيجبرك. طيب سؤال، اجاوب اكثر من مره ولا اول مره وخلاص؟
1: هاي انا واجهتها، لانه كنت احيانا بدي اغير اجابه احكي لا، اذا ما عندك دليل واضح انك تغير اجابتك ما تغيرها، خلص انت حطيت اجابه.
0: ما هو الشكوك بتيجي
1: بس انت ليش شاكك؟ في احيان بكونش سبب واضح، قال بس هيك مثلا،
0: بس هيك
1: إحساس. لا، على الإحساس ما تعتمد، بس إذا جد تذكرت الإشي الصح لا غير يعني.
0: أنت أول واحدة عند أهلك؟
1: لا، آخر واحدة.
0: آخر واحدة.
1: أيوة.
0: جبتي أعلى علامة؟
1: هو
0: إخوانك اللي قبلك؟
1: لا جابوا، بس مش يعني
0: مش 99.9.
1: لا بس فوق 95
0: جابوا. ما شاء الله. يعني. تبارك الله. شو حابة تدرسي؟
1: يعني أكيد طب. بس في تخصصات حلوة كمان.
0: مثل أنت وين رايحة؟ شو رغبتك؟
1: هلا هو أكيد إشي طبي، أنا صحي أصلاً.
0: قولا واحدا،
1: في أشياء ما بدي إياها يعني برضو في أشياء حبيتها.
0: مثل شو اللي حبيتها؟
1: أوكي هلا طب بشري، بيطري هذا من الخيارات كمان، وسمع ونطق هذا هيك حسيت حلو.
0: حابة تروح سمع ونطق؟
1: لأني بحب أساعد الناس يعني بكون عندهم مشكلة مثلاً.
0: صحيح.
1: وفي كمان إدارة صحية هيك. صحيح. شيء سياسة. هذا ليه فكرت فيه السياسة والإدارة الصحية؟ سمعت إنه مطلوب بس صراحة بدي أقرأ عنه يعني.
0: لا لازم تقرأ عنه.
1: لأنه
0: طيب أبوك اليوم بيقول لك لا بدي إياك تدرس طب؟
1: لا ما بابا لا حرم يعني إنه يحكي هذا الكلام. أنا لأنه كل إخواني طب.
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
1: فهو خلص حكى لي أنت لا حرة.
0: اللي بدك اياه اللي بدك اياه
1: لانه خلص يعني.
0: طيب اخوانك اللي بتشوفهم بدرسوا طب شو قالوا لك؟ طيب طب اسنان صيدله؟
1: هم لا هم بيحكوا لي عن العيوب صراحه، وهو في عيوب
0: صعب صعب
1: صعب صعب, صعب, صعب, صعب طريقه طويل بدك تدرس.
0: صحيح.
1: فهي الاشياء برضو بتخليك انه تفكر انه او لا، فلسه مش متاكده.
0: احنا الجيل الجديد بيختلف عن الجيل القديم.
1: هم مش كتير قدام يعني.
0: لا لا لا يعني بما أقصده إنه جيل جديد بعد السوشيال ميديا والريلات هذا صار وقته سريع، صارت حياته سريعة سريعة سريعة سريعة.
1: مظبوط.
0: والدليل على ذلك إنه أغلب الطلاب اللي جيلكو اللي عاشوا السنتين كلهم بيقول لك ممل طويل.
1: مظبوط.
0: صح.
1: حتى ما في قدرة على إنهم يضلهم يدرسوا ساعات يعني، نص ساعة وبتركوا نص. ما في
0: طب اليوم شو بتنصح الطلاب اللي راحين يدخلوا مرحلة الثانوية العامة؟
1: أول شيء يتركوا الموبايل. الموبايل مش بس بيأثر على وقتك، حتى على تركيزك وانت بتدرس.
0: اتركوا
1: حتى الامتحانات يعني، يمكن الناس كانوا يستخدموا موبايلات أثناء الامتحانات تركيزهم ممكن أخف.
0: طب يوم الامتحانات قبل الامتحانات كيف كنت يعني ساعة الامتحانات بكرة عندك امتحان كيف كنت ترتب جدولك؟
1: هلأ أول شيء موبايل مظبوط أنا ما كنت أمسك. هلأ أول يوم صراحة بعد كل امتحان يعني الإنجاز كان سيء.
0: ليش؟
1: يعني بعد ما أرجع من امتحان معين تعب فكنت بس كنت أدرس يعني مش ما كنت أدرس أول يوم، بعدين باقي الأيام لا دراسة يعني.
0: يعني دراسة توصل 10 ساعات 8 ساعات؟
1: في 14 ساعة أحيانا
0: توصل.
1: قبل الامتحان بيوم بيومين شو؟
0: طيب
1: لازم.
0: طيب قبل الامتحان بيوم بيومين قديش كانت تأثر على نفسيتك إنه واحد خايف عنده امتحان أو ما إلى ذلك؟ كيف لازم أعمل كيف مش لازم أعمل؟
1: هلا حسب كل مادة يعني، في مواد ما كنت خايف منها عادي بالعكس. كيمياء كنت خايف من الوقت بس اكتشفت إنه لا والله كفى أنا الوقت وقت الامتحان
0: كفى.
1: حتى راجعت بس المراجعة سريعة يعني.
0: سنتين طوال لو كانت سنة أسهل. كانت أفضل
1: يعني. هما بيحكوا خففوا الضغط بس أنا صراحة مش شايفة هذا الإشي، شايفة ضاعفوه يعني بدل سنة سنتين يعني. بس
0: أهلك كيف كانوا معك بالبيت؟
1: لا حرام داعمين يعني.
0: داعمين؟
1: كلهم
0: ما شاء الله. أنا مبسوطة أنك مبسوطة. اتوقعت تجيب 99.9؟
1: هلا أنا بعد كل امتحان ما كنت أراجع
0: أبدا
1: فما بعرف، بس كنت راضية عن اللي قدمته فكنت بتوقع يعني.
0: طب ما سألك أبوك قديش يا بابا بتوقع يعني تقريبا؟
1: كانوا يسألوني بس أنا كل ما يسألوني أنه هيك ما بعرف
0: ما بعرف. خلص ما بعرف. بس هم كانوا على يقين راح تجيبي معدل مرتفع.
1: ممكن لا ما من صدمت يعني، هي قالت لي بتوقع عالي بس مش أنه أولى على المملكة من الأوائل يعني وهيك. بس أنا كنت أكتر حدا عارف أكيد لأنه أنا كنت أدرسه وعارفة شو قدمت وهيك يعني.
0: شو بتوجهي رسالة لأهلك؟ شو بتقولي لهم؟
1: أنه شكرا يعني. جد شكرا لكل شيء قدمته يعني.
0: مبسوطة؟
1: أكيد.
0: إن شاء الله بنشوفك بأعلى المناصب وأعلى المراتب يا رب العالمين.
1: إن شاء الله.
0: ومبروك يا عمي. مبارك
1: يبارك
0: مبارك, مبارك مبارك مبارك للطالب يباني البنا. مبارك يا عمي والله يبارك. نبارك كمان لوالدك. مبارك يا سيدي هذا التفوق والله. مبارك أيضا مرة ثانية. شكرا عمي شكرا شكرا شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. خلي ربع السبع
3: خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. معي عبر الهاتف الأولى على المملكة في تخصص البتك الطالبة نور جرار الحاصلة على معدل 99.9 ما شاء الله تبارك الله. مبارك يا نور في البداية.
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: مبارك يا عمي مبارك.
1: الله يبارك فيك.
0: بدي أسألك كم سؤال ممكن؟
1: تفضل. أكيد.
0: ليش رحتي بتك؟
1: حسيت ميولي بهذا التخصص.
0: أها. يعني كان القرار إلك ولا القرار من أهلك؟
1: لا قرار شخصي.
0: ممكن تشرحي لنا أكثر عن ميولك كيف كان؟
1: هلا بالبداية كان نظام بيتك جديد.
0: صحيح.
1: على أول سنة مع النظام الوطني. فحبيت مبدأ إنه كل حد بيقدر يدخل التخصص اللي هو حابه بدون ما يأخذ مواد إضافية ما إلها داعي. فأنا كان ميولي لتخصص الأعمال ودخلته.
0: أها. يعني انت لما اخترتي هذا المسار كنت بتعرفي انه راح يقودك الى الحلم اللي انت بدك اياه؟
1: اكيد طبعا.
0: كان اسهل ولا اصعب؟
1: انا بالبدايه واجهت شويه صعوبات بما انه نظام جديد والشيء ما كان كتير واضح. بس مع الوقت تعودت عليه.
0: طيب لما رحت بيتك حدا انتقد قال لك لا خليكي اكاديمي روحي صحي كذا ليش رحتي بيتك؟
1: يعني بشكل عام نظرة المجتمع لهذا التخصص بتكون نظرة دونية فأجاني كتير انتقادات بس الحمد لله. يعني
0: وبعد العلامة العالية هاي شو صار نظرة المجتمع؟ تغيرت؟
1: تغير طبعا.
0: تغير. طيب ممكن تقولينا كيف كان نظام دراستك يا نور؟
1: نظام دراستي كان عبارة عن مواد وزارية اللي هم 4 مواد وزارية ومواد تخصص. كل فصل كنت أخذ تقريبا من 3 لـ4 مواد تخصص وهم كان عندي 3 فصول. كنت أقدم فيهم assignments.
0: طيب اعتمادك كانت على المدرسة؟
1: اعتمادي كان على المدرسة
0: بشكل أكبر.
1: بشكل أكبر على المدرسة.
0: دروس خصوصية مراكز بطاقات ولا ما كانت موجودة مثل ما هي موجودة لباقي التخصصات؟
1: يعني تقريبا بس كان موجود لنا كبيرك يعني.
0: طيب اليوم الناس اللي بيسمعوا بالبتك وبترددوا يودوا أبنائهم على البتك شو بتقولي لهم يا نور؟
1: إنها خطوة كثير منيحة وحتوصل الطالب لهدفه خصوصا إذا كان حابب تخصص معين. وما يخافوا إنه كتخصص جديد أو مش كثير ناس داخلته لأنه أول ما يدخل الطالب رح يتعود عليه ويلاقي شغفه فيه.
0: الخطوة التالية شو هي يا نور بالنسبة لك؟ شو التخصص اللي حابة أو اللي بتفكر فيه اليوم أنت؟
1: إن شاء الله حابة اقتصاد أعمال.
0: ليش؟
1: حسيت ميولي إله وحسيت يعني مجال الوظيفة بالمستقبل حيكون منيح.
0: إن شاء الله يا نور ومبارك وبارك لأهلك يا نور.
1: مبارك.
0: مبارك يا عمي. شكرا. مبارك. شكرا لنور جرار هذه الطالبة الأولى على المملكة في البتك. تحدثت يعني بتقول لك كانت واضحة بتقول لك أنا أول ما رحت بتك يعني نظرة المجتمع إلي ليش رايح بتك لما جابت 99 تغيرت نظرة الناس إلهم تغيرت. اليوم يعني خلال 3 استضافات لأوائل يا أخوان تجدوا بأنه هذول الطلاب هذول الشباب الصغار يحملوا من الفكر والمعرفة ما يحملوا. يعني هم عارفين شو بدهم عارف كيف بدرس عارف كيف في وقت يدير وقته عارف ليش راي على هذا التخصص. يعني الوصف اللي اعطتني يا الطالبة كندا بالسنة الأولى وبالسنة الثانية اللي اعطتني يا بان لما قالت لي انه الاستمرارية انقطاعهم عن السوشيال ميديا تركيزهم على مرجع واحد عدم التردد في الإجابة استضفناهم غير انهم حاصلين على الأوائل في المملكة بامتحان الثانوية العامة 99.1 غير العلم اللباقة اللي كانوا فيها الطلاب الثقافة اللي بيحملوها الطلاب الفكر النير اللي كان عند هؤلاء الطلاب اللي عارفين شو بيعملوا شو ما بيعملوا. حتى لما رحنا طرحنا لهم عن صعوبة الأسئلة تحدث إن لا تسمع الإجابة من مستوى طالب ضعيف أو مستوى طالب متقدم لا اسمعوا من المتوسط. كيف كان نظرتهم أيضا للامتحان بالسنة الأولى بتقول لك حفظ بالسنة الثانية فهم. اليوم إحنا بنبحث عن قيادات إحنا بنبحث عن دائما منقول شخصيات إحنا دائما مندور المناصب تدوير نفس الوجوه تدويرها. طيب إحنا اليوم ليش ما نهتم بالأوائل؟ ليش ما نحفز هذول الأوائل؟ ليش ما نروح نقعد مع هذول الأوائل ونقولهم إنه إحنا بالأردن بحاجة لقيادات بمجال التكنولوجيا وندعمهم ونوقف معهم ونساندهم ونعطيهم دورات ونسفرهم إذا بحاجة للتسفير. إحنا بحاجة ناس للإدارة المحلية نقول له روح أدرس. بحاجة ناس للسياحة نقول لهم روح أدرس تخصص السياحة. نهتم بهذه القيادات لأن هذول القيادات الحقيقية بالمستقبل. ولا هي الناس كل يوم بتظل تسمع عامر عامر وما في غير عامر؟ بالعكس في كل المجالات، لأنه كل إنسان بمهنته له عمر محدد. الطبيب له عمر محدد، والمهندس له عمر محدد، والمحامي له عمر محدد. أنا أقول عن الأعمار اللي هي في المهنة نهتم فيهم. والله والله يا أخوان إنه الشاب الأردني لا ينقص شيء. تعرف شو بنقصه؟ فرصة. ينقص فرصة. الأردني يحتاج إلى هذه الفرصة بس، والتوجيه هو المفتاح. والأردني بيعرف يمسك المفتاح وبيعرف يدور على الباب الصح وبيعرف يفتح المفتاح. شوف الأردنيين وشوف صناعة العقول الأردنية، ما حدا يقول لي مغترب بالأردن. أنا بتحداك وتحدي إذا واحد بيقول لك أيادي ماهرة أردنية برا الأردن، أعطيني واحد شو بقول لك؟ عقول، صناعة عقول. والله ما بقولها لأن أنا أردني أو أنه يعني أنه إحنا شايفين حالنا، لا والله والله إحنا أحسن الناس وأبسط الناس، بس إحنا عندنا كفاءات وعندنا قدرات، خلينا ندير بالنا عليهم. مش دائما بقول لك الدول المتقدمة، ما الدول المتقدمة هي بتأخذ الطالب من التوجيه. ليش عملوا مدارس الملك عبدالله للتميز؟ جابوا الطلاب المتميزين. طيب على عيني وعلى راسي، شكرا يا وزارة التربية والتعليم، جبتونا الطلاب المتميزين حطيتوهم مدارس الملك عبدالله للتميز، هيهم بيجيبوا علامات مرتفعة. اللي لفت انتباهي مش انه الطلاب هذول بس بيحفظوا وبيجاوبوا، لا،

0: بس انا ما اطرحه انه المتميزين ضلوا ماشيين معاه اول باول. نعمل اكاديميه للمتميزين نضلنا متابعينهم اول اول، للرياديين اول باول، لجماعه التكنولوجيا اول باول. والله اذا دير بالنا على اولادنا هذول واعطيناهم الفرصه واعطيناهم عدل مجتمعي، لانه اليوم يا اخوان ما نضحك على بعض، في طبقيه بالتعليم، في طبقيه بالتعليم، اللي معاه بيقربنه، الما معاه ما بيقربنه. في طالبتان من مدرسه في لواء الأغوار الشمالي حققن إنجاز مميز بحصولهما على المركزين الأول والثاني على مستوى المملكة في امتحان الثانوي العام لمسار التعليم المهني والتقني تخصص زراعة. معي عبر الهاتف الطالبة سارة حسن. سارة جابت المركز الثاني بمعدل 98.6. عمي سارة مبارك،
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: يا سلام عليك يا سارة. أي وضحكي اضحكي، إذا أنت بدكش تضحك مين بده يضحك، لأنه ناجح ومبسوط.
1: لا الحمد لله يا رب، هذا فضل ربنا.
0: يا ربي لك الحمد. ليش رحتي زراعة يا سارة؟
1: حسيت ميولي.
0: أها كيف ميولك؟ اشرحي لنا أكثر يا سارة.
1: حسيت التخصص، كنت أحب أزرع، أحب أعمل هاي الأشياء، فلقيت ميولي ورحت.
0: يعني أنت رحتي لأنك كنت تزرعي وعايش بمنطقة أهلها يعني مهنهم الأساسية الزراعة.
1: احنا اصلا بالاول مشهورين بالزراعه.
0: مزبوط. وانتم سله الاردن الزراعيه، بتعرفي ولا ما بتعرفي؟ اكيد بتعرفي. مزبوط. معناته انت اليوم بدك تفوتي كمان الدخل في الابداع وتجيب الاولى حتى انك تنمي هذه المناطق اكثر بالزراعه، صح؟
1: الله يا رب
0: يا رب يا رب. شو بدك تدرسي
1: ان شاء الله؟ طب بيطري.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقك، الله يوفقك يا سارة. ومبارك يا عمي.
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: ومعي أيضا الطالبة يارا نوفل اللي حصلت على المركز الأول، جابت 98.8. عمي يارا مبارك،
2: الله يبارك فيك يا رب.
0: يا سلام، كيف الشعور؟
2: والله شعور، يعني هي شعور فرحة، هي شعور صدمة، شعور مختلط يعني.
0: مختلط. آه ليش رحتي زراعة يا عمي؟
2: صدقا أنا رحت يعني لما اخترت أنا الفرع الزراعي اخترته عن قناعة أكيد، يعني لأني كنت حابة أكون بمجال فيه تنوع وأكيد فيه فرص، وبشوف إنه القطاع الزراعي أصلا إله أهمية كبيرة ومستقبل واعد.
0: صحيح.
2: أكيد يعني مع تطور الزراعة اللي بتصير عندنا، تطور التكنولوجيا والابتكار، وكمان غير هيك حبيت إني أكون مميزة بمجال مش كل الطلاب أصلا قاعدة تتجه له، فأثبتت أنا حاليا إنه التفوق والنجاح مش مرتبطين بفرع معين.
0: أحسنتي.
2: وحتى الطالب لما يكون يختار المجال اللي بحبه مآمن بنفسه إنه أنا رح أجتهد رح أوصل، بيقدر يوصل لأعلى المراتب شو مكان الفرع اللي هو رايح له.
0: ما شاء الله. أنت شو بتفكري الآن وين تروحي؟
2: صدقا كتخصص جامعي.
0: نعم.
2: إن شاء الله طب بيطري.
0: طب بيطري ليش بالله يا يارا؟
2: صدقا أنا عندي حب للحيوانات من زمان، بحب هاي الشغلات، يعني الفرع الحيواني بيكون كثير بحبه.
0: وكيف كيف ممكن هذا التخصص يفيد أهل المنطقة؟ كيف يفيد التخصص اللي رحتي عليه؟
2: كتخصص زراعي.
0: طب بيطري يعني. طب بيطري وزراعي.
2: هسا حاليا تخصصنا تخصص الطب البيطري، نقدر نحكي انه مهم بشكل عام. صحيح مهم عنا هون بالاردن واكيد بجميع الدول هو مهم.
0: نعم.
2: وكمان مدرستنا كانت بتهتم بهاي الشغلات، بتوعينا حتى على شغلات الطب البيطري.
0: نعم. الله يبارك لك يا عمي يارا، وباركي لاهلك، ومبارك مبارك.
2: الله يبارك
0: مبارك.
2: يا رب.
0: شكرا. يعني اقول لك سمعنا سارة ويارا نرغب، قال لك انا بدي ادرس زراعة. يارا تتحدث بقول لك قديش الزراعة الان قاعدة بتتطور بالاردن، وسارة قالت لك يا عمي احنا سلة الاردن وقديش ان احنا ان دور كبير في الزراعة، ليش ما نطورها؟ خلنا نهتم فيهم، شو بدنا نخسر؟

0: معي عبر الهاتف والدة الطالبة لين، السيدة مجد المجالي. صباح الخير يا ستي. صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: أول شيء أنا عرفت عليك بدون ما أقول مين معي وليش أخذت هذا الاتصال. أنا حاب أنت كوالدة هذه الطالبة لين وش مبارك تقولي للناس لك. ليش أنا ببارك لك؟
1: ليش بتبارك لي بلين؟
0: أيوة ليش؟ أنا بتسألك أنت.
1: تفضل.
0: بدي إياكي أنت تقولي للناس.
1: تفضل.
0: لين كيف كان الثانوية العامة معها؟ ليش متميز عند لين؟
1: أول إشي الحمد لله يا رب العالمين على كل إشي.
0: طبعاً.
1: في إشي اسمه توفيق من الله بعد التوكل عليه والأخذ بالأسباب أكيد.
0: نعم.
1: هلا لين هي أول طفلة عندي.
0: نعم.
1: لما إجت أنا قررت هاي الطفلة إني أحط كل جهدي فيها. درست حياتي إلها بالمعنى الكامل.
0: نعم.
1: اهتميت فيها بطريقة يعني نسيت حالي وكرست حالي للين. دخلت مدارس عادية، روضة عادية، كنت أتبع معها بالدروس أول بأول. وهي الطفلة الله عطاها صفات، هي عندها إرادة، عندها مثابرة، عندها اجتهاد، فصارت تكبر وهي عارفة إيش بدها. فهي كانت طبعا
0: هي متلازمة داون مزبوط؟
1: بس الله يعني الله أكرمنا إنه طبعًا. هي طلعت هيك كمان.
0: طبعا هذا كله كرم رب العالمين.
1: طبعا
0: تأكد أكيد. كل شيء من رب العالمين هو الأصل وهو اللي فيه الخير. كملي ستي.
1: أكيد. وتعبنا معلين بس كله جاب نتيجة في النهاية. وصلت المرحلة الثانوية لحالها، كانت تدرس، كانت مجتهدة مع طلاب عاديين، مدرسة عادية، عانت بعض الشغلات من الطالبات من المجتمع اللي حواليها، بس كانت ثقتها بنفسها أعلى من كل إشي، وبدها تكمل وبدها تفوت جامعة وبدها تكمل التخصص اللي بدها إياه. وهي اجتهدت وساعدتني بهذا الموضوع.
0: هي حصلت على 70، جابت معدل 70، شو نعم صحي نعم. ولا شو كانت هي؟
1: لا هي حق القانون وعلوم شرعية بصراحة.
0: قانون وعلوم شرعية. طيب الآن شو راح تدرسي بالجامعة؟
1: هي حابة تاخد اشي تقني، يعني حابة تفوت اشياء تتعلق بالسوشيال ميديا، التصوير، الانتاج وما يتعلق بهذا الموضوع.
0: يعني هي رغبتها، بتشوفي انها رح تبدع هون اكثر.
1: طبعا هي عندها صفحات اصلا على السوشيال ميديا من 3 سنوات، من هي بصف 10
0: ما شاء الله.
1: عملت صفحات زي فود بلوجر ولها متابعين، طبعا مش كتير لانه ما اشتغلنا على الموضوع كتير، كنا مهتمين بالدراسة اكثر.
0: صحيح.
1: فهي طبعا هذا حلم بالنسبة لها كان.
0: يعني انت اليوم بعد ما نشعت بالثانوية العامة كأمها اللي قلتي لي انا يعني كل حياتي حاولت اني اسخرها إلها، بالله كيف
1: نعم.
0: كيف كان النجاح اللي حققته؟ انت شعورك شو كان؟
1: والله بصراحة كنت مخربطة امبارح، يعني مش عارفة افرح. طبعا اكيد انا فرحانة
0: طبعا
1: كتير.
0: طبعا
1: هكلي هم اللي جاي، بس مبسوطة، يعني في كيكة شغلات متناقضة مع بعضها كانت.
0: بس الحمد لله.
1: احنا فرحانين كتير وفخورين بلين جدا جدا جدا، ومعها لآخر المشوار بإذن رب العالمين.
0: الله يقدرك يا رب العالمين. واحنا فرحانين وفخورين بلين، وفخورين أيضا بإصرار وإرادة أم لين والد لين، اللي لولا دعمهم ولولا تربيتهم ما حققت لين هذا المعدل. وإن شاء الله إنه غير نشوفها في التخصص التي ترغب فيه والتي تجد فيها نفسها، وتكون دائما من الناس البارزين. ومبارك
1: بإذن رب العالمين.
0: مبارك مبارك مبارك.
1: الله يبارك فيك أخي.
0: الله مبارك مبارك.
1: شكرا
0: الله
1: شكرا لك.
0: الله
1: أهلين هل أهلين هل.
0: يا مع السلامة. يا مرحب يا مرحب. معي رحمة أبو عين. رحمة أنت حصلتي 99.4 مزبوط؟
2: نعم.
0: مبارك.
2: الله يبارك فيك.
0: والشباب بيقولوا لي رحمة هي حافظة لكتاب الله.
2: الحمد لله.
0: فهذا هو النجاح الحقيقي.
2: صحيح.
0: مبارك.
2: الله يبارك فيك.
0: تقولي لنا كيف كنت تدرسي؟
2: الحمد لله، هو أهم شيء الالتزام، الدراسة يوميا، يعني مش مهم عدد الساعات، المهم الواحد يكون مركز وينجز.
0: شو حابة تدرسي؟
2: إن شاء الله طب.
0: إن شاء الله طب، يا رب بطلع لك طب بإذن الله.
2: إن شاء الله.
0: بتوقع أنه بطلع لك طب صح؟ 99.4 لا بطلع لهم إن شاء الله، إن شاء الله غير يطلع لك.
2: إن شاء الله.
0: زمان حافظ القرآن؟
2: تقريبا 5 سنين.
0: وبعدك محافظة على حفظه؟
2: الحمد لله نحاول نراجع.
0: طيب المراجعات بالتوجيه كانت أيضا موجودة؟
2: طبعا.
0: قديش ساهم بتقويتك فكرا ولسانا ولغة؟
2: عدتي تعيد السؤال.
0: قديش ساهم حفظك للقرآن بلغتك؟
2: صراحة كثير سهل علي دراسة بعض المواد زي الدين والهاي والحفظ الدقيق، كثير كان إنه دور مهم، يعني حفظ القرآن الكريم الدقيق ساعدني إنه كيف أعرف أحفظ المواد بدقة.
0: وكنت تراجعي وانت بالتوجيه صح؟ ما شاء الله، الله يبارك لك يا عمي، الله يبارك لك.
2: الله يسعدك يا عمي.
0: وانت كان مصدرك بالدراسة واحد ولا كان متشتت عمي؟
2: مصدر واحد، المدرسة.
0: المدرسة فقط؟ بأي مدرسة؟ نعم. كنت بالله يرحمة
2: أكاديمية الرواد.
0: ما شاء الله، مبارك يا عمي، مبارك مرة ثانية، وبارك لأهلك يا عمي، وإن شاء الله نشوفكم دكاترة من أحسن الناس يا رب العالمين. مبارك يا عمي، مبارك.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تقول إن نسبة النجاح بالتوجيه بلغت 65.3%، وهي العليا على الإطلاق. وزارة التربية والتعليم تعلن عقد الدورة التكميلية للتوجيه نهاية كانون الأول المقبل، وتتوقع بدء تطبيق التوجيه الإلكتروني العام المقبل. القوات المسلحة تجلي دفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة، والتي تضم 50 مريضا. مسؤول في مجلس السلام يقول إن الخطة الخاصة بقطاع غزة لا تزال قائمة، وإن المناقشات مع إسرائيل مستمرة. الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة على مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام منه، وإيران تقول إن المضيق سيظل مغلقا ما دام الحصار البحري مستمرة.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: الآن بلا عصر لهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً، وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
11: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
12: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
13: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
14: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
15: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم، وأبدأ بمحمد. أسعد الله صباحك يا محمد.
1: الله يسعد صباحك سيدي.
0: هلا يا سيدي، تفضل يا محمد.
1: يسعد صباحك سيد سيد عامر. سيدي، احنا في منطقة الأغوار الجنوبية، منطقة غور فيفا.
0: ونعم.
1: من لحيتك سيدي.
0: تفضل سيدي.
1: على الرغم أنه لواء الأغوار الجنوبية والأغوار الشمالية والجنوبية يعني بشكل عام تخرج كل عام من الأوائل على المملكة،
0: صحيح،
1: إلا أن مدرسة فيفا الثانوية المختلطة تعاني لغاية اللحظة من عدم توفر التكييف في المدرسة.
0: بالله ما فيها فيفا يعني المختلطة.
1: تفضل سيدي.
0: إذا بالغور ما فيش مكيف، وين بدهم يحطوا المكيفات يعني؟ بعجلوا؟
1: والله العظيم أستاذ عامر إنه يحدث مع أبناء تسلخات جلدية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
0: صادق؟
1: والله العظيم إحنا كل سنة يا سيدي العزيز الله أخفيك بنعطل أولادنا لشهر عشرة، بس السنة هاي يعني والسنة الماضية صار الغياب يعني بشكل يومي، ما بنقدر نعطل أولادنا، فنعاني معاناة شديدة يعني وصلت لدرجة إنه بغريزة الأبوة إن يكون.
0: طيب أخوي محمد.
1: على نفق القص.
0: أخوي محمد، مدرسة هي مختلطة ها؟
1: نعم.
0: طيب معنا الدكتور عيسى الطراوني. دكتور عيسى أسعد الله صباحك.
2: صباحك أخوي عامر.
0: طمنا عنك يا سيدي. مبارك لكل الطلاب الثانوي العامي، يعني احنا لازم نبارك لمدراء التربية، ومبارك للمعلمين، ومبارك للهيئة الإدارية أيضا في وزارة التربية، ومبارك للوزير ولكل العاملين بوزارة التربية، لأنه هذا كمان ثمار جهودهم. يعني لولا المعلم الطالب ما بيجيب هذه العلامات، ولولا الإدارة الحصيفة ما بيجيب الطلاب هذه العلامات. وعليه بدنا منكم حلوان لهالطلاب. بصير
2: ابشر
0: بدنا أبشر. مكيف لمدرسه فيفا المختلطه
1: سيد الله المكيفات
0: مكيفات ابشر ابشر ابشر مكيف كم مكيف
2: صباحك
0: صباحك
2: الله يحيي محمد ومن خلال منبرك الاعلام الحر احنا بنبارك لجميع ابنائنا على امتداد المملكه على ساحات الوطن الغالي بنتائجهم في الثانوية العامة. مبارك للناجحين وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. ومن خلال منبر كل إعلامي أيضا نبارك لجلالة الملك
0: الله يبارك
2: فيه في الثانوية العامة لمعالي وزير التربية والتعليم هذا النتاج وهذا وثمار الغرس الذي تعبنا عليه لسنوات طويلة نجنيه في هذه الأيام. أخوي عامر
0: الله يبارك فيه.
2: ملاحظة الأخ محمد هي ملاحظة خلينا نحكي دقيقة وحقيقية وموجودة على أرض الواقع.
0: الله يكرمك.
2: لكن هون لابد أن ننوه لبعض الأمور أخوي عامر.
0: تفضل.
2: بالنسبة لجميع المدارس، هذه المدرسة تم إنشائها في 82 وهي جميع المدارس القديمة من الأساس ما فيها تكييف.
0: صحيح.
2: لكن وزارتنا مشكورة عملت تباعا على تكييف المدارس القديمة حتى وصلنا في الأغوار الجنوبية إلى ما نسبته 86% منها مكيفة.
0: كويس. كم مدرسة ضل يعني عليكم سيدي؟
2: عند 43 مدرسة أخوي عامر، اللي مش مكيف منها 5 مدارس فقط من ضمنها مدرسة فيفا. الآن احنا عملنا تم إعداد دراسة بخصوص هذه المدرسة بمبلغ 250,000 دينار. وتم رفع التقارير للوزارة ببداية شهر 5 الماضي. الآن هي موجودة في إدارة الأبنية والمشاريع، تشمل صيانة شاملة لمرافق المدرسة مع تكييف كامل مع إنشاء وحدة صحية للمدرسة. هذا تم رفع. تعرف الآن دراسات والوزارة يعني ما بتكون الموافقة السريعة بدها.
0: أنا معك بس يعني الأسبوع الجاي المدارس.
2: أها.
0: ودرجة الحرارة والله يا دكتور ما أنت شايف بالغور كيف درجة. إذا هون الواحد مش متحمل الله يعين الناس. والله
2: طبعا. والطلاب هذول. الحرارة مرتفعة. لكن أنا بوعدك أخوي عامر وأخوي محمد هيوب اسمعنا إنه الوزارة ومعالي الوزير جاد جدا في متابعة هذه الملاحظات.
0: والله بعرف بس قديش بدها دكتور عيسى؟ دكتور قديش بدها وقت؟
2: والله لغاية الآن ما مبين عنده وقت. كمان إحنا ما ظلينا على هذا الأمر خاطب الجهات المانحة.
1: أستاذ عامر آسف على مقاطعة عطوفته. عطوفته إجا على المديرية الجديد وجزاه الله خير ومن أنشط المدراء التربية اللي وصلوا الميدان.
2: حبيب.
1: سيد العزيز حبيب. إحنا هذه الوعود قسما بالله العظيم صار لها تقريبا 2-3 وما في.
2: لا إن شاء الله. يعني لحد ما في.
1: إذا
2: بعد الكلام إحنا على الـ على الـ على الهواء. لكن احنا الوزارة بشغالة وايضا خاطبنا البوتاس والبرومين والشركة السيد هذول.
0: هذا هن طيب والله هذول بكرة الصبح بيجيبوا لك 20 مكيف.
2: يعني هذول الجماعة مش مقصرين، رفعنا ليهم وموعودين. يعني انت الان لما تحكي قاموا بانشاء مدارس وبناء مدارس متكاملة ما رح يعجزهم تكييف مدرسة. فالامور ان شاء الله انا الكتب والمخاطبات لهذه الشركات المانحة رح اخذها باليد عليهم وإن شاء الله يكون في استجابة قريبة جدا جدا بإذن الله تعالى.
0: طيب يعني دكتور بالله سؤال، المدرسة المختلطة كم مكيف بتها؟ كم صف هي؟
2: نعم
0: محمد، كم صف بالمدرسة؟
1: والله حسب علم المدرسة لناها من الكي جي، يعني نروح تقريبا للصف التوجيهي، يعني فيها تقريبا 17 صف أو 20 صف.
0: 20 صف
2: يعني بدك تحكي لغاية 20 غرفة صفية. احنا أخوي عامر هاي المدرسة كان فيها اكتظاظ واستأجرنا مبنى المرحلة الأساسية الدنيا حتى نخفف الضغط على هذه المدرسة، لكن يعني مش أقل، خلينا نحكي من 20 مكيف، حتى احنا لما نطلب لها 20 غرفة صفية.
0: يعني 20 مكيف إذا بتروح بتشتريه مرة واحدة يلا يطلع لنا 2000 ليرة 3000 ليرة. يعني إذا بدنا نمشي يعني أنا معك أنا معك، بس أنا بعرف إنه بدها ترميم، بس إذا بنمشي هالطلاب بمكيفات الآن بما إنه المبنى قديم فيعني بكون كمان أفضل، يعني بدل ما ندفع 250 ألف لكل شيء ندفع هذول 3000 ليرة 2500 دينار
1: بشكل مستعجل
0: يعني. وتوجيه وطلاب.
2: أبشر أخوي عامر أخوي محمد، إحنا جادين في هذا الأمر، وإن شاء الله إنه فترة وجيزة جدا يكون الأمر
0: إن شاء الله
2: تام، ورح تحكوا معانا تقولوا شكرا لكم على إنكم نفذتوا في أقرب فترة. أيضا سيدي هذه المنطقة بنعمل حضرتها هذه زاروها جماعة الديوان الملك العامر وما قصروا
0: وعملوا
2: دراسات وتم رفعها أيضا للوزارة من أجل تخصيص المبلغ. إحنا الآن فقط هي إدارة أبي ننتظر تخصيص المبلغ حتى يتم هذا
0: ابدا. واحنا ان شاء الله يا دكتور من ناحيتنا راح نتابع. شكرا للدكتور عيسى الطلاوني مدير تربيه الابوار، شكرا لك اخوي محمد،
2: حياك
0: الله يحييك.
2: برضه الاخ محمد مكتب مفتوح يتابع معي
0: والله والله دكتور والله للامانه محمد
1: ابدا تخص تقريبا 3000 بني ادم
0: ابدا ابدا والله يا دكتور الزلمه ما قصر وحكى بواقع، وانت كمان يعني تحدثت بواقع محمد. صلى على رسول الله،
1: اللهم صل على
0: سيدنا. احنا ان شاء الله من هون لاسبوعين نتواصل احنا وياك ان حطوا لها الاولى لها
1: طول. والله يا استاذ عامر احنا نعمل انه يتوفر مكيفات، بس قسم بالله هذه الوعود نعاني فيها من يعني من ان شاء الله على دور الدكتور عيسى الطراونه انه هالموضوع ينحل ان شاء الله.
0: طب طول بالك علي انت، شو مستعجل؟
1: معك سيدي معك
0: من هون لاسبوعين ثلاث ما ركبوا مكيفات بتتركب مكيفات، شو بدك اياه غيره؟
1: والله بدي اسلم غالي
0: أبدا.
1: انا اشكرك على استضافتنا
0: ابدا ابدا، واعتبر ان مركبات من هون لاسبوعين ثلاث ما ردوا عليك بترن علي تليفون هون.
1: تسلم
0: ابشر ابشر بعزك، ابشر يا محمد،
1: تسلم.
0: ابشر
1: كل الشكر لك،
0: كل التحايا كل التحايا كل الاحترام. هلا يا اخوي محمد.

0: الإنتاج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل، اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومعي متابعة. قبل أسبوعين معي أخوي عادل كان حديث عن المحطة. عادل صباح الخير يا أخوي.
1: الله يسعد صباحك حبيبي.
0: أول شيء بدك تسامحني الأسبوع الماضي والله كنت مجاز، ولا المفروض الأسبوع الماضي تكون المتابعة جاهزة.
1: الله يعطيك العافية
0: باشا. الله يعافيك. معنا أيضا المهندس غازي الحديد، هو المدير التنفيذي في أمانة على الطرق في أمانة عمان. صباح الخير مهندس غازي.
2: صباح الخير رحمن. صباح الخير لك
0: ولكل. الله يحييك مهندس. سمعت يعني وصلت إليك أيضا الملاحظة اللي تفضل فيها أخونا عادل هو ومجموعة من الإخوان، والآن يعني نستمع إلى رد الأمانة. تفضل مهندس.
2: بس زي ما تعرف أخ عامر، يعني هذا المشروع الباص السريع مشروع وطني.
0: نعم.
2: وهاي المحطة سيدي، يعني هاي محطة رئيسية للباص السريع، وهي أحد المشاريع أمانة عمان الاستراتيجية اللي تخص النقل.
0: نعم.
2: وهذا الموقع سيدي احنا يعني عملنا عليه دراسة من خلال لجنة.
0: نعم.
2: وتبين معنا انه في 86 محل تجاري هذولا رايحين يتضرروا من الموقع. فأمانة عمان ارتأت انه يعني هذا الموقع كله راح يعني ينتقل خطوط النقل العام بالموقع.
0: نعم.
2: الى الموقع الجديد اللي هو بنفس المحطة. بنفس المحطة طبعا.
0: نعم.
2: وطبعا سيدي احنا يعني في تعاون مستمر ما بيننا وبين التجار، ممثلة طبعا بالاخ عادل ابو رميلة ابو الرائد.
0: نعم.
2: وفي تواصل مستمر سيدي بيننا وبينهم، اذا كان من خلال لجنة او من خلال مدير وحدة المجمعات.
0: نعم.
2: وتصلنا اي ملاحظات اول باول. هسه يعني عملية النقل سيدي.
0: نعم.
2: أمانة عمان قاعدة تجهز بالموقع الجديد، ومن ضمن الموقع طبعا إيجاد مواقع لإخواننا التجار اللي هم رايحين يتأثروا من الموقع القديم. حتى أمانة عمان سيدي بالموقع الجديد اضطرينا إلى هدم مبنى اللي هو عندنا دائرة ضبط البيع العشوائي والإزالة.
0: نعم.
2: مشان إيجاد بديل وتوفير مساحات.
0: أخوي
2: نعم. على تواصل مستمر معهم.
0: أخوي عادل، هاي المهندس سمعت ما تفضل فيه المهندس.
1: الله يسعد، الله يسعد صباحك أستاذ عادل.
0: وصباحك.
1: يسعد صباح المستمعين. مبارك لأبنائنا في النجاح بالتوجيه.
0: الله والله الله يبارك بعمرك.
1: ونقول لهم نأسف إحنا تجار مجمع رقدان لأبنائنا مش راح نقدر نكمل التعليم تبعهم، لأنه أمانة عمان بدها تقطع أرزاقنا وتهد محلاتنا.
0: انت سمعت المهندس غازي ولا لا اخوي؟
1: انا سمعت. هذا المهندس غازي والله رجل طيب
0: ونعم فيك،
1: ودائما قعدتنا معه رجل محترم. انا بس اعتبارا يعني قعدتنا معه انه مش صاحب قرار في الموضوع. يعني احنا لما بتيجي انت بدك تهد محلاتنا، هديتها في المجمع السياحي بال 2003 ثلاث سنوات ونص، وانا معالي الامين الحديد وقعدنا برئاسة الوزراء وكتبنا اتفاقية. المحل كان مكلفنا فوق ال 20,000 هدينا.
0: ماشي.
1: احنا مع الوطن ومع التنظيم، بالعكس احنا بنحب وطننا يكون افضل وطن في العالم.
0: الله يجزيك الخير.
1: كيف علي؟
0: نعم.
1: ولكن برضو ارزاقنا هاي ارزاق اطفالنا. لما انت بتهد لي محل في مجمع رغدان السياحي بكلفني مبلغ وقدره، وبتنزلني مؤقت على المحطة، وبقعد انا وياك بكتب اتفاقية مبرمة بينه وبين امين عمان ولجنة امانة عمان ورئاسة الوزراء، ومنوقع عليها لمدة سنتين على اساس نرجع على السياحي، وبفارغ الصبر استنينا السنتين. وكتبنا عقود في السياحي على أساس نرجع، وسوينا ذكورات قبل أسبوعها. شوف قرار قبل أسبوع وقفنا، تعالوا يا جماعة أقعدوا معكم. قعدنا محلنا. طيب بعد ما قعدنا عودنا هدينا المحلات المؤقتة المؤقتة اللي بنيناها عشان نرجع اللي كلفتنا مبالغ وقدره، وقال يا عمي أنتوا ثابتين خلص، هذا المشروع ثابت، مجمع رغدان أصبح ثابت. وهذا الكلام في معاي أنا كتب رسمية من أمانة عمان إن المجمع دائم. هدينا الزينكو وبنينا صبي وشمع وديكورات وكلفنا فوق 20,000-30,000 هذا المحل أساس نثبت. خلص ثبتنا محلنا. هسا أنت لما بتعطيني كتاب إني أنا ثابت، أنا شو بدي أسوي محلي؟ بدي أشتغل يعني شغل بقلب رب. يجي هسا أنت خلال، طب أنا عين بقى كتاب 24 إن المجمع ثابت. يجي في لحظة بدك تنقلني من موقع صار لي 20 سنة 23 سنة وأنا أبني فيه زي الطفل الصغير. أقسم بالله العظيم مرت علينا أيام لما نزلنا على المحطة صحراء، عبارة عن صحراء، إنما ما إحنا نقدر نطلع أجار العامل والكهرباء. ضلينا صبرين بين ما بنينا محلاتنا وصار إلنا زباين وصرنا معروفين. طب انت بدك تقول لي الموضوع مش موجود انك تعطيني ابني منطقه ثانيه، مش موضوع منى، الموضوع التعب تبعي.
0: يعني استاذ عادل انت انت بتطالبوا بتعويض؟
1: ما بدنا تعويض، انا ما بدي تعويض مادي، انا عندي باب محل يجيني كل يوم خمس صرات اصرف اولادي. بخي في موضوع، في بتقدر انت تمشي الموضوع وتجيب مشروعك. رجينا السياحي يا اخي، السياحي السياحي صار له 20-23 سنه فارغ، امانه عمان 13 مليون كلفها. يا عيني عليك، القيمه التسويقيه اللي احنا نزلنا منها، المحل كان يسوى 200 الف في وسط البلد، هو بوصلش. ما احنا صرت بالمحطه، انت فيش موقع تاني. احنا ما بدور على طيب. انا اشي انا بدي اعيش او اطفالي.
0: ماشي خليك،
1: ما بدي تعويض. انا بعطيني القيمه التسويقيه،
0: ماشي،
1: فرقيه 200 الف كل محل من السياحي للمحطه.
0: خليك معي يا اخوي عادل. مهندس غازي، مهندس غازي سمعت ما تفضل يا اخونا عادل، تفضل.
2: سمعت اخ عامر. اول اشي يعني انا ما حكيت معك وتواصلنا معك وردنا كان الا ما في القرار وحاكي معك بالقرار. هسه جزئيه المحلات سيدي زي ما حكيت لك انا يعني هي عمليه يعني يعني ترحيل الباصات النقد العام، يتم ترحيلهم بالاضافه انه ايجاد مواقع لاخوان التجار بهذا الموقع الجديد. هسه شغله الاخ عادل بالنسبه للمجمع السياحي يمكن عارف شو، يمكن في قضايا منظوره بالقضاء من ناحيه هذا المجمع هذا السياحي. فهي جزئيه انا يعني ما بقدر احكي فيها المجمع السياحي، نقدر انا الجزئيه اللي عندي نحكي فيها.
0: طيب.
2: اللي هي على المجمع الجديد اللي ايجاد مواقع اخواننا التجار. نعم. واحنا على استعداد تام يعني سيدي، ابدا المواقع احنا هسه بقيد انه شغالين بنيه تحتيه مشان عمليه نقل باصات خطوط النقل العام. وراح يتم يعني نقلهم بحيث انه التجار ما يتاثروا من الموقع يعني مباشره، انه بيكونوا يعني
0: طيب يعني موضوع المجمع السياحي مش عندك مهندس مزبوط؟
2: لا سيدي مش قصة مش عندي، بس ما يعني ما في يعني حاليا ما في اي قرار عليه يعني، لكن قرار هسه اللي عندنا اللي هو عملية النقل لهم مع نقل اللي هم مخطوط الباصات.
0: طب مهندس فيما يخص المجمع السياحي موضوع فيه بالقضاء يعني في موضوع بالقضاء؟
2: نعم سيدي نعم في قضايا منظورة بالقضاء.
0: طولي حتى تنتهي هذه القضايا ولا ما عندك معلومة؟
2: ما عندي علم فيها يعني، بس بس في قضايا بالقضاء، والاخ عادل عارف قربيلة انه في قضايا منظورة بالقضاء.
1: استاذ غازي، استاذ عامر، الله يسعد صباحك
0: وصباحك.
1: فهمت كيف علاقة؟ احنا بالاول وبالاخر قلنا لك تتشاف، واحنا عايشين يعني 3000 اسره من هذا الموضوع، من هذا المجمع.
0: نعم.
1: انت لما بتنقل لي موقع، طب ما في احنا جبنا مهندسين ونزلنا على الموقع، نقدر احنا نبني مشروع، المشروع تبع الباص السريع بدون ان نضطر للمحلات التجاريه نقطع ارزاقها. يا اخي امين عمان نفسه قال انتوا لا تظلموا العالم، شاركونا مع بعض، نكون احنا شركاء. انا المهندس غازي قعدت معه على مستوى المجاري الاساسيه اللي بتمدها الحكومه، بقول لي مدها حسابك. هذا الكلام هي بقى بسمع هو. صحيح. انا كمواطن امد انا مجاري للحكومه على حسابي انا؟ ليش انا اقوى من امانه عمان؟ انت ضريتني ما تلت اربع مرات، صرت هد ابني هد ابني. انا من يوم ما قعدنا برئاسه الوزراء واخذنا الاتفاقيه 9 امناء، كل امين عمان بيعطي قرار شكل، كل انسان بيعطي قرار شكل. ما بعرف،
0: بس سامحني يا اخوي عادل، انت معلش عادل عادل
1: 24-25
0: ابو رميلة، ماشي ابو رميلة، بس انت لما كنت تقعد مع امين عمان انت كنت تتفق معاه بصفته الوظيفيه وليس بصفته الشخصيه؟
1: يا عيني عليك، يا عيني عليك،
0: هذا الاصل يعني.
1: يا عيني عليك هذا كلامك منطق وذهب. طالما انت كمل الاتفاقيه اللي انا ابرمتها مع الامين اللي قبلك، مش تعطي قرار تلغيها وتستعمل اسلوب العصا والجزار مع التجار؟
0: طيب يا ماشي اخوي عادل، طيب خليني استمر في هذا الموضوع ونتابع احنا وياك باتصال اخر، معلش تعطيني كمان وقت اذا بتسمح.
1: ممتاز، تفضل يا حبيبي.
0: اشكرك اخوي عادل ابو رميل، شكرا لاخوي عادل.
1: عشان تفهم.
0: لا لا ابدا ابدا، احنا بنتحدث بواقعيه وبوضوح الامور. يعني الامور ماشي،
1: حقي خذ حقك،
0: قول ان شاء الله. شكرا يا اخوي عادل، وشكرا للمهندس غازي الحديد المدير التنفيذي للطرق.
1: بدني اهم شيء من خلالك يا عامر بيك،
0: سيدي
1: بدي امين عمان يفتح الباب له التجار. ليش مغلق الباب تبعه؟ انا بقعد مع مسؤول بقول له من صاحب قرار انا. طب احنا بدنا امين عمان يا سيدي، انا بدنا اللجنه تقابل امين عمان ونقعد احنا مع لانه صاحب القرار.
0: ماشي، تقعد مع مين؟
1: قاعد مع مسؤول.
0: ماشي، تقعد مع امين عمان. حاضر، تقعد
1: بدنا لقاء مع امين عمان عن طريقه يا استاذ عمان.
0: ماشي، بتقعد مع أمين عمان إن شاء الله، والمهندس غازي يعني كمان ما بيقصر.
1: يعني جلالة سيدنا قال للوزراء كلها أبوابكم تفتح للمواطنين. يعني إلا أمين عمان مغلق هالباب تبعه.
0: طيب سؤال أخوي أبو رميلي، معلش أنا بدي أسألك سؤال، أنتوا بدكوا يعني بدكوا تقعدوا مع الأمين كلجنة؟
1: طبعا لجنة، أنا لجنة منتخبة بوجود محافظ العاصمة ومتصرف العاصمة، وأمانة عمان أشرفت على الانتخابات ومعاي طيب. تواقية بالتجار كلها إحنا مندوبين عنهم
0: سيد، إن شاء الله ما منقصر ما منقصر. وأنا بدي أشكر المهندس غازي، يعني إجاباته واضحة، بقولك في بعض المواضيع أمورها كمان يا برميلة حتى نكون واضحين وصريحين وصادقين، إنه في بعض المواضيع بقولك بالقضاء أنا ما بقدر أتدخل فيها، يعني فيما يخص الطرق الرجل تحدث وما قصر. شكرا يا مهندس غازي.
1: ما معطيه شركة الكهرباء، ما معطيه شركات ثانية بالمجمع السياحي.
0: ماشي يا برميلة، تكرم يا أخوي، إن شاء الله اللي بنقدر عليه غير نعمله وزيادة، والأمان إن شاء الله إنهم ما بيقصروا. إن شاء الله غير نحاول نحدد لك موعد مع أمين عمان كلجنة بإذن الله. لؤي صباح الخير يا أخوي لؤي.
3: صباح النور، يعطيك العافية. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: الله حييك وبارك فيك، تفضل يا لؤي.
3: إحنا كان قطيش في عين الباشا. المنطقة أحكي لك عنها عشان إذا عرفت الموضوع، هي عبارة عن يعني احنا ساكنين في سطح الجبل ومحاوطين بجبال.
0: اها.
3: واحنا ساكنين يعني زي ما تحكي بصحن جوا.
0: اها.
3: فالحوالينا معظمها يعني في عنا كثير مقاهي يعني تسموها مطلات.
0: المطلات.
3: نعم. وهاي زي ما تعرف
0: انتوا الاطلالة بتكون. انتوا بتكونوا الاطلالة.
3: احنا بنكون الاطلالة.
0: هذولا بيسموهم شعب. هاي المناطق. نعم. بين الجبال اسمها شعب.
3: نعم شعب.
0: نعم كم.
3: المشكلة إنه هاي الحفلات يعني المطلات جامع الحفلات بشبه يومي، وتظلها يعني الساعة 12 واحدة واحدة ونص يعني حسب الحفلة. وهذا الشغلة والله يعني أنا
0: أبشر.
3: في المقام الأول هاي معصية لله.
0: أبشر. أبشر. يعني. أبشر. أبشر.
3: يعني أنت تعرف الإزعاج وال.
0: أبشر. حقك للأمانة حقك.
3: إحنا.
0: يا أخوي اسمع يعني. أقول لك شيء يا لؤي. حقك، لأنه كانت في بعض الشكاوي كمان في منطقة المطل اللي بالظهير، وراحوا الأمن العام وحطوا لافتات وقالوا لهم ممنوع، لأنه هي ما يعني للأسف بتروح على بعض المناطق، يعني هي مطل بس البعض اللي بروحوا والمرتادينها والله ما بيلتزموا فيها، يعني ما بيلتزموا إنه في جار، ما بيلتزموا إنه في دور هون، ما بيلتزموا في حرمة بيوت هون، يعني كمان هيك ثقافة ناس، وصعب انه اليوم كل واحد قدام داره عسكري تقول له كيف يتصرف وما يتصرفش. ورغم ذلك اخوي له اي معاي حاكم بيك العلاوني اللي هو متصرف له عين الباشا. اسعد الله صباحك حاكم بيك.
4: صباح الخير علي استاذ عامر، حياك
0: الله يحييك، طمنا عنك حاكم بيك.
4: الله يسلمك، طول عمرك.
0: الله يحفظك يا سيدي. هذه لؤي اخونا عنده الملاحظه اللي هي على المطلات الموجوده هناك في منطقه.
4: انا سمعت.
0: تفضل يا سيدي.
4: سمعت.
0: تفضل.
4: الله يسعد صباحك
0: وصباح
4: السادة المستمعين.
0: الله يحييك بارك فيك.
4: بالنسبة للمطلات احنا في عنا لجان السلام العامة منعقدة على مدار السنة.
0: نعم.
4: سواء كانت يعني نشاط صباحي او مسائي فيما يتعلق بعمل المطلات، اذا اغلبها بتشتغل هي بعد المغرب مساء.
0: نعم.
4: احنا بالعادة بنطلع اللجان دائما بشكل دوري وباستمرار عليهم للتأكد من التزامهم بشروط التراخيص، أغلبهم مرخصين من وزارة السياحة، كافيهات ومطاعم. فوجئنا وتقدم إلينا
0: يعني هذه مرخصة اللي على المطلات.
4: مرخصة كافيهات ومطاعم.
0: أيوة.
4: سياحية.
0: نعم.
4: فوجئنا من خلال الشكاوى اللي تقدم من خلال المواطنين بأنه بيقيموا حفلات بالساحات وخارج أبنية المطاعم. تسبب بعض الأحيان تسبب إزعاج للمواطنين من خلال الأصوات ومن خلال الازدحامات اللي بتشكلها على الطرق المحاذية للأحياء السكنية. إحنا بدورنا دائما.
0: نعم.
4: وأبدا منجيب أصحاب المطلات المخالفين.
0: نعم.
4: ومنربطهم بتعهدات سواء كان القائمين عليها أو صاحب المطلة نفسه المستثمر، ومنحط عليهم تعهدات مالية للالتزام بشروط الترخيص وعدم مخالفة شروط الترخيص. بالفترة الأخيرة يعني بجوز من شهرين ثلاث ما أجاني أي شكوى بما يخص الموضوع. بالرغم أنه أنا يعني كل أسبوعين ثلاث في لجنة السلام العامة مشاركة كل جهات سواء كانت الأمنية دفاع المدني، الصحة،
0: نعم،
4: غذاء والدواء، البلدية، وإحنا كمتصرفية. وأي إنسان يعني بضبطوه مخالف، سواء كان مخالفة صحية وجه له إنذارات وإخطارات تنفيذ،
0: نعم،
4: وإذا كان يعني ضبطوه وعامل حفلات وشغلات زي هيك بنمنعه ومنجيبه ومنحط عليه تعهدات عشان يلتزم. أنا مكتبي مفتوح باستمرار يعني،
0: صحيح،
4: بستقبل كافة شكاوى المواطنين وبناخذ الإجراء السريع دائما.
0: بالله يا حاكم بيك كمان يعني إذا تشددوا شوي بفترة الصيف خصوصا الساعة بهالجو يعني.
4: موسم
0: اسمع، بقول لك والله على البرندة ما بقدر اقعد على البرندة يعني، وبتعرف حرمة الدار وما الى ذلك.
4: انا شاعر
0: والله بعرف، يعني زيارة منك كمان يعني، انا اعتقد بانه الالتزام
4: يكون. مساعدي هو رئيس اللجنة، مساعدي
0: خلاص ما بتقصر.
4: ريان بيك زيود هو راح،
0: ونعم
4: اعتبارا من اليوم، لانه في احتفالات كمان مشان التوجيه.
0: صحيح، الله يكرمك، الله يكرمك،
4: مش راح نقصر ابدا.
0: بارك الله فيك.
4: مواطن له اي ملاحظة على الامور هاي
0: بتقصرش. شكرا لك حاكم بيك العلاوي،
4: صرف
0: لي
4: وعين
0: الباشا. شكرا، وشكرا لاخونا لؤي. شكرا الله يجزيك كل خير. شكرا.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
8: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
9: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد, ومعانا أخونا غازي. أخوي غازي صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: وصباحك. هلا يا سيدي. حبيب. تفضل يا سيدي.
1: سيدي أنا ملاحظتي بسيطة جدا.
0: نعم.
1: بس لكن والله بتمخول الواحد وبتصدم الواحد.
0: لا لا ولا بدناش يا تمخولك أبدا. قول يا غازي. سيدي. قول بسم الله.
1: لما أنا بس على أشهر أختي مثلا. أو بنت أختي بالضمان الاجتماعي الاختياري.
0: كويس.
1: كويس.
0: كويس.
1: من 2014 وهالبنت مشتركة بالضمان الاجتماعي.
0: 2014.
1: من 2000 تدفع للضمان الاجتماعي الاختياري سيدي. فجأة سيدي بالألفين وخلينا نقول بعد كذا فترة معينة تتوفى والدتها بتنتقل تعيش عند أهلها عند أبوها في أمريكا.
0: طيب
1: البنت سيدي استمرت بالضمان الاجتماعي, الآن بدأت تسحب اشتراك الضمان الاجتماعي. راجعت الضمان الاجتماعي سيدي بدأت تسحب الاشتراك تبعها. فبقولوا لها شرط تكوني متزوجة مطلقة عزباء أرملة من هالسواليف.
0: طيب هي البنت بعتها بنت؟
1: البنت مش متزوجة سيدي.
0: قديش عمرها؟
1: البنت عمرها تقريبا هسا فيه بنقدر نقول خلينا نقول 36-37 سنة.
0: 36 سنة. هي بأمريكا هسا.
1: هي بأمريكا متزوجت لأنه قاعدة هناك بتساعد بأهلها بأبوها.
0: وهي اختياري.
1: وهي اختياري فبدأت تسحب مصاريها.
0: طيب خلينا نسمع الأستاذ شمان شو رأيك؟ أسأل أحكي معه. طيب أنت قديش بالله حطت قديش بالشهر كانت تدفعي؟
1: أول إشي إحنا كنا حسب قانون عمل تدفع بلشت, لكن هو بزيد كل سنة بزيد 10%.
0: طيب.
1: أعتقد كانت تدفع شهر 78 ليرة بجوز.
0: طيب ماشي.
1: ما هي بس كانت تدفع أستاذ عامر خلينا نقول كل 3-4 شهور تدفع لها 200-300 ليرة.
0: لا لا ماشي كانت ملتزمة. أنا بقصد إنه هي بأمريكا خلاص بتاش تكمل بتظلها هناك.
1: لا لا لا سيدي هي ما بدها تكمل, بس والله هي عبارة واحدة اللي خلتني ألجأ للإذاعة وأقدم الشكوى. هي مش شكوى, هي بس
0: ملاحظة
1: استفسار. ملاحظة. سيدي ملاحظة بجوز خلينا نقول صعب شوية على الواحد يفهمها, لكن بالقانون ما بنقدر نعترض على القوانين.
0: ماشي.
1: لما بقول تتخلى عن الجنسية الأردنية إذا معها جنسية أخرى.
0: إذا تخلى عن جنسية الأردنية عشان 68 ليرة يا زلمة. لا
1: يعني
0: لا لا لا.
1: يعني مشان تأخذ 4,000-5,000 ليرة تتخلى عن جنسية.
0: غازي خيو غازي سيدي. هذا القانون, بس خلينا نسمع القانون شو بقول من أخونا. ماشي. الأستاذ شمان المجالي. الله يسعد صباحك أبو الله.
2: يسعد صباحك أستاذ عامر, يسعد صباح أخونا الكريم.
0: حتى إني أسهل السؤال يكون السؤال واضح لدى الجميع, متى من الممكن أن يسحب مشترك الضمان الاجتماعي الاختياري رصيده؟
2: نعم, أول فكرة بحب كل الناس تعرفها, ما في إشي في الضمان إشي اسمه سحب الرصيد. في إشي اسمه صرف تعويض الدفعة الواحدة,
0: وهو صرف استثناء تعويض.
2: نعم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
0: نعم.
2: وهو استثناء على الأصل العام. إذ أن الأصل العام في الضمان الاجتماعي أن يحصل كل مشترك على راتب تقاعدي.
0: نعم.
2: لكن إذا لم يستوفي المشترك شروط استحقاق الراتب التقاعدي أو توفرت عنده حالة من الحالات التي تجيز الصرف, فإنه من حقه أن يتقدم بطلب ويصرف تعويض الدفعة.
0: ما هي الحالات سيدي؟
2: نعم, لما خلينا نحكي عن كونه تحدث عن سيدة. بالنسبة للست, الزواج أو الطلاق أو الترمل أو الست العزباء إذا أكملت سن معينة.
0: شو هو السن المعين؟
2: اللي هو سن 50.
0: 50.
2: نعم.
0: أها.
2: فهذا بالنسبة للست, أو إنها أكملت سن الشيخوخة وما استوفت شروط استحقاق الراتب, أو العجز ولم تستوفي شروط استحقاق الراتب, أو في حال الوفاة. هذه الحالات التي يجوز للسيدة الأردنية أن تصرف تعويض الدفعة الواحدة إذا توفرت أي منها عندها.
0: شريطة أن تكون ملتزمة يا أستاذ شمان ولا لا؟
2: ما هي أستاذ عامر لما بدأ تصرف تعويض الدفعة الواحدة ما في التزام, بتكون وقفت الاشتراك.
0: طيب بمثل حالة أختنا اللي تحدث عنها الأستاذ غازي, اشتركت ب 2014, عمرها 36-37 سنة, والدتها يعني توفت, الآن هي انتقلت للعيش بأمريكا, وبتقول لك أنه أنا بدي أخذ الدفعة الأولى.
2: مثل ما حكيت لك هنالك حالات محددة, إذا توفرت أي حالة فيها تستطيع الصرف.
0: مثل هذه الحالة القانون لا يعطيها استثناء للصرف؟
2: لا لا طبعا لا.
0: الجنسية الأردنية ما إلها علاقة الجنسية الأردنية ولا لا؟
2: طبعا إلها علاقة الجنسية الأردنية. اليوم يا سيد العزيز إحنا الأجنبي فاتحين له الباب بطريقة أسلس أنه يصرف تعويض الدفعة الواحدة عند مغادرته البلاد.
0: آه أنت من باب أنك شجعه يدخل ضمان عشان هيك أنا بسهله لما يطلع.
2: أنا لا أنا من باب أنه هو أنا يعني بحب يعني خلينا

0: 200 300. هلا بتقول لي غازي انا مش بحاجه له، انا اموري تمام في امريكا والحمد لله، تقدر تسحب لي اياهن كلهن؟ هي متزوجه؟
1: لا لا لا، هي متزوجه.
0: نعم متزوجه سيدي.
1: ولا خلاص توقف الاشتراك، وبعد نعم. 18 شهر من ايقافها للاشتراك بتقدم طلب وبتسحبها.
2: عرف
1: متزوجه
2: غازي؟ عرفت
0: وصلت يا سيدي.
2: الله يحييك، شكرا يا غازي. شكرا
0: شكرا لكم استاذ شوما، شكرا لك.
2: شكرا شكرا ابدا ابدا، واحنا اسعد. شكرا استاذ غازي.
0: شكرا
2: استاذ إلكم. الله يحييك. الله يحييك استاذ شمان،
1: حياك الله.
2: شو قانون الضمان متى
1: استاذ عامر؟ انا قلت لك انه هذا القانون ليس ملك
2: للموت. ماشي
1: ولا
2: ماشي.
1: يوجد لدي اجابه غير هذه.
2: يا اخي بحب استفزك، ما بعرف ليش يا شمان، ما بعرف. الله يسعد صباحك، احبك الله احبك الله. شكرا استاذ شمان المجال، شكرا جزيلا. هلا يا اخوي. معنا اخونا الاستاذ مروان ابو ديه، هو تربوي، وبدي اطرح عليه سؤال. كيف نحمي نتائج التوجيه يا أستاذ؟ دكتور صباح الخير. دكتور مروان.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. كيفك؟
3: أستاذ عامر يعطيك العافية.
2: يعافيك، كيف أمورك؟ طمنا عنك.
3: يسعد لي صباحك.
2: وصباحك يا سيدي.
3: دائما أي موضوع بخص التعليم أنا تلتفع عندي صراحة هرمونات السعادة.
2: والله إحنا بالعكس نرحب ذلك. يعني اليوم والله هالمقابلات اللي عملتها مع الطلاب، والله العظيم اني انبسطت عليها، وبوجه للمعنيين انه خلينا نهتم بالاوائل هذول، خلينا نقولهم احنا بالاردن وين بحاجه تخصصات يروحوا يدرسوها حتى يكونوا قيادات المستقبل على اقل بالضبط تقدير.
3: بالضبط نعم بالضبط. استاذ عامر انا عندي مداخله سريعه بخصوص نتائج الطلاب.
2: نعم.
3: الان الاشاعات اللي بتقول انه صار في تسريب لنتائج الطلاب، طبعا هذا حكي
2: ابو علي هذا
3: ولكن في نقطة جوهرية مهمة جدا.
2: تفضل.
3: كونه انه في يعني الموضوع خلينا نقول تسريب، خلينا نقول نتائج التوجيه، هو فعليا في كثير من المنصات التعليمية الخاصة هي فعليا خلينا نقول غير قادرة على حماية البيانات. يعني انا الان لما اشوف منصة تعليمية بتنزل رابط مثلا للحصول على نتائج التوجيه انقر هنا، طبعا الطالب بكل براءة بدخل على هذا الرابط بحط معلوماته ورقم الجلوس. طبعا بيانات هذه الطلاب حتكون في مهب الريح، فالمفروض انه هذه البيانات اللي بتروح للمنصه او اي جهه تدعي
2: صحيح
3: ان هي قادره على استخراج النتائج، انا هذه بعتبرها خطوره اكثر من النتيجه نفسها، نتيجه التوجيه.
2: صحيح.
3: هذا الجانب. الجانب الثاني الان استاذ عامر، احنا لازم نحمي انجازات المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه.
2: نعم.
3: معنى الان انت بتعرف انه نتائج التوجيه اللي طلعت في جزء كبير منها مدارس خاصة وفي جزء منها مدارس حكومية.
2: صحيح.
3: الآن لما تيجي جهة معينة زي منصات التعليم وتدعي أن هي صاحبة الفضل في هذه الإنجازات، وطبعا تبدأ عندك حملات التضليل، تضليل المجتمع والمشاهد، أنه تعالوا يا جماعة شوفوا كيف إحنا رايحين لبيت الطالب لأنه جايب الأول على المملكة، طبعا ناهيك عن الهدايا اللي بتنعطى لهذا الطالب. طبعا أنا بالنسبة إلي بعتبر أنه هذا موضوع خطير جدا، لازم الواحد ينتبه له، وانا بتمنى من كل المسؤولين انهم يسيطروا على هذه النقطه، لانه انا كوزاره التربيه والتعليم لازم احمي انجازات المؤسسات التعليميه اللي انا مشرف عليها. فالان هذه المؤسسات اللي منها طبعا المنصات التعليميه الخاصه لما تدعي ان هي صاحبه الفضل في اوائل المملكه، بصراحه هذه امور لازم نحن
2: نوضحها. انا اليوم استضفت 5 طالبات 5 الاوائل كلهم مرجعيهم الكتاب، والله بالضبط. إني دققت على هذا السؤال، قالوا لي مرجعيتنا الكتاب.
3: بالضبط، لأن هذه كلها حملات تضليل أستاذ عامر، وأنت عارف الهدف منها مادي بحت.
2: سيدي بارك الله فيك وجزاك الله خير.
3: آخر نقطة.
2: طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً.
3: آخر نقطة.
2: طبعاً ولو.
3: الآن بالنسبة للمؤتمر الصحفي اللي بيجي دائماً في آخر السنة.
2: نعم.
3: طبعا المؤتمر الصحفي بيحكي عن انجازات مدارس خاصه ومدارس حكوميه، يعني انجازات مدارس.
2: نعم.
3: انا صراحه يعني في عندي نقطه، وانا هذه بعتبرها سلبيه للمؤتمر، انه يتم استضافه المنصات التعليميه الخاصه لسبب واحد بس، انه هذه انجازات مدارس وليست منصات تعليميه.
2: بس هذه المنصات مرخصه من الوزاره كمان بالمقابل.
3: مرخصه، بس استاذ عامر هذا المؤتمر الصحفي المفروض انه اللي بيحضروا رجالات دوله وحكومه فقط. لأن إذا بدك تيجي للصح المفروض نسمح لكل الإداريين والمعلمين.

0: التعليمية خلينا نقول اللي في المدارس الخاصة يعني أسوة بالمنصات اللي يحضر هذا المؤتمر.
1: والله يا دكتور أنا عندي اقتراح بالقادم إنه يكونوا الأوائل هم الحاضرين هذا المؤتمر مع معلميهم. والله إنه عليك. إنها تكون يعني جزء من رد الجميل
0: عشان نقطع الطريق ونعطي كل حق حقه صراحة. يعني
1: يا سيدي بارك الله فيك إن شاء الله أنها غير توصل هذه الملاحظة إن شاء الله.
0: يعني مش معقول أستاذ عامر معلش تحملني إحنا نهمش جهود معلمين يعني بتحملوا خلينا نقول ضغط الطلاب وأعداد الطلاب اللي موجودة في المدارس غير الضغط النفسي والتحصيل والتدريس إنه ما نعطي حقهم أقل ما فيها يعني ونخلي دائما اللي ظاهر إن المنصة تدعي إن هي صاحبة الفضل في هذول الأوائل فهذا ظلم كبير.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا يا دكتور مروان أبدي. شكرا يا أخوي. شكرا شكرا شكرا شكرا جزيلا يا أخوان. إحنا بداية الحلقة باركنا لأخونا فارس عجيلات بنجاح ينال ومقولة ينال مبروك 96 وإن شاء الله نشوفك مهندس كبير. فالشباب يقولوا لازم خلص وصلت الكناف جايين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك. ألتقيكم غدا في ذات التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. وزارة التربية والتعليم تقول إن نسبة النجاح بالتوجيه بلغت 65.3%، وهي العليا على الإطلاق. وزارة التربية والتعليم تعلن عقد الدورة التكميلية للتوجيه نهاية كانون الأول المقبل، وتتوقع بدء تطبيق التوجيه الإلكتروني العام المقبل. القوات المسلحة تجلي دفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة، والتي تضم 50 مريضا. مسؤول في مجلس السلام يقول إن الخطة الخاصة بقطاع غزة لا تزال قائمة، وإن المناقشات مع إسرائيل مستمرة. الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة على مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام منه، وإيران تقول إن المضيق سيظل مغلقا مدام الحصار البحري مستمر.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا صباح صباحك.
1: يسعد صباحك لينا، صبح على كل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا اليوم. هيك صباحنا بطعم الكنافة، بطعم الفرحة، بطعم صحيح. الأغاني، يعني الله يفرح كل حدا نجح، وإن شاء الله اللي ما نجح بعيد كلها 3 شهور وبنجح بإذن الله.
0: يسعد صباحكم.
1: يا أهلا وسهلا
0: يعني.
1: في عنا ناجحة بالاستديو.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أدي جبتي؟
0: يا عيني
1: كنافة الناجحين.
0: جود انت اكلتي كنافة اول؟ اي واحدة بتحبي، ناعمة ولا خشنة؟
1: اهلا رب جود هيها
0: هي
1: متر 53
0: طويلة. طبعا جود هيك واقفة يا جماعة ما بتمزح.
1: جود واقفة وانا قاعدة، انتم بتخليني فرق الطول.
0: احلى احلى والله الاصبار. احلى والله يا جود. جود قديش جبتي بالتوجيهي؟
1: 53 حسب طولك.
0: انا بصراحة بحس 77
2: بيني وبين
0: تمزح.
2: يعني أنا الأولى.
0: طب أنت ليش تخليني أتحمس؟
1: إيش الفزارة؟
0: 50 جاي بحبيبتي. 50 الأولى من اللي تحت.
1: 51. أنا خليك 53. طب أنا كبرتك.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: بحس من تحت
0: مني. صباحك.
1: شكرا يا جود. يا سماء يا طبعًا. جماعة ما أحلى الصباح
0: يا جماعة. تخيلوا إحنا نبلش الموضوع بكنافة، طب كيف بدنا نحكي مع كمية القطر والجبنة؟
1: حاب أنا أحكي لكم أن لين اليوم بلشت صباحها حكت رح تعمل دايت.
0: أحكي لهم أحكي لهم إيش حكيت لك.
1: بلشت الصبح حكت أنا رح أعمل دايتي المي يا جماعة. ليه؟ لأن هي حاسة حالها شوي لازم تخفف، فشربت كاستين مي الصبح وحكت كل ما أجوع رح أشرب مي ورح أخذ وجبات خفيفة طول اليوم. فحبينا نبلشها بالوجبة الخفيفة اللي هي الكنافة. بدنا نبارك لينال ألف مبروك وإن شاء الله الشهادات العليا يا رب. ينال النجاح الناجح التوجيه اللي بتاكلي كنافته اللي
0: بتعملي لي. كنت حدا من عنا. ألف مبروك يا نال. ألف مبروك ألف مبروك.
1: يعني مين حتى ما استحملت يا جماعة أكلت اللقمة على هوا مستناها تبلق. يسعد صباحك لين.
0: والله يا ينال كنافتك بتشهي صراحة
1: عن جد. الله يفرح كل حدا هيك نجح.
0: ينال وقبال عمته؟
1: مين؟
0: ينال عمته هذا اللي بعمل فيديوز ولا ينال ينال؟
1: هو
0: نفسه؟
1: لا لا بس بعد الهواء بشرح لك. ابن أستاذ فارس سموه نجاح. اللي بتاكل كنافة
0: قال مبروك. طب احكوا هلا عرفت على فكرة رندا.
1: بحب. لا طبعا بحب.
0: طب احكي لي ابن أستاذ فارس. ألف مبروك أستاذ فارس، ألف مبروك ينال، وعبال هيك تخرج الجامعة
1: إن شاء الله. عبال الدكتوراه يا رب. بالضبط. وعن جد يعني اليوم بلش صباحنا كتير حلو يا جماعة، إن شاء الله يكون صباحكم كمان هيك كتير حلو. هلا بلش مشوارنا معكم بطعم الكنافة، رح يكون أكيد أكيد حلو.
0: طعم التوجيهي والنجاح والأغاني الحلوة اللي اليوم رح يطربنا فيها ضياء. بس ناخد اتصال. صباح يلا. الخير.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، كيفك؟
3: يا حياك يا الله.
0: طمنا شو الأخبار؟ شو كيف النتيجة؟ شو صار؟ احكي لنا.
3: طبعا أنا علي المسالة.
0: يا أهلا وسهلا يا علي المسالة. ما قلت لي قرايبك في عندكم توجيهي.
3: بنت أختي. لا والله ما حالف الحظ.
0: مش مشكلة بسيطة، الله بعوضها. 3 أشهر بتحل
3: الموضوع. الله بعوضها. أسأل بدي أسألكم سؤال. أنت للتنتين أستاذ رندا وأستاذ لين.
1: تفضل.
3: أسألك أصلا أنت بتسألني بالأستاذ جود قديش جبت معدلك بالتوجيهي؟ طب أنت قديش جبت؟
0: أنا جبت 91 بالتوجيهي.
1: وأنا جبت 75.
3: ورحت إعلام وصحافة؟
0: ودرسنا إذاعة وتلفزيون. ورندا درست إذاعة وتلفزيون كمان.
1: إدارة موارد بشرية.
0: إدارة موارد بشرية والحمد لله أمورنا مشيت.
3: الله يوفقك ونجحك.
0: الله يسعدك.
3: ويستر أمرك ويستر بيتك بالدنيا وبالآخرة.
1: آمين.
3: ضياء الله يسعد صباحك ويرزقك من رزق الرحمن.
0: آمين آمين يا رب.
3: أستاذ بادي الله يوفقك ويستر بيتك. أستاذ أحمد طراوني الله يجبر خاطرك بالدنيا وبالآخرة.
1: يا سلام، أنت حافظ كل أسماء الإذاعة يا علي.
0: بيز مشتر معنا.
3: أنت الحلامة ابن الإذاعة أسف صورت.
1: الله يسعد صباحك يا علي.
3: ابن الإذاعة والله صورت والله العظيم.
1: متشرف فيك.
3: معاك كل يوم ما برتاح أقسم بالله العظيم.
1: والله إحنا أحلى صديق صوتك دائما يا علي. متشرف فيك. يسعد صباحك.
3: يزيدك شرف إن شاء الله ويزيدك إن شاء الله. بس بدنا نعرف متى السيارة بيتجوز عشان يجي نحضر عرسه.
0: امتى شو؟
3: امتى بدي يتزوج عشان نحضر عرسه؟
0: مين هي تتجوز؟
1: ضياء ان شاء الله خلال الايام القادمه.
0: هيو قريب ان شاء الله، هيك شهرين
1: قريب
0: 3
1: جداً.
0: ان شاء الله. و
3: يلا ان شاء الله.
0: ولك احلى عزومه يا علي.
3: الله يرضى عليك.
0: سعد صباحك. سعد صباحك. انا مستلم المعازيم يعني ضياء.
1: هي ما حسيتها بتعزم قاعده. ضياء شو رايك في الموضوع؟
0: مستلم المعازيم.
1: خف ضياء ما يعزمنا احنا.

0: يعني هاي الأغاني اللي بتحمس والله يا رندا.
1: آه هيك
0: امبارح الشوارع كانت مسكرة، الناس مبسوطة كلياتهم، الأغاني عالية، شفت أهالي شفت طلاب. ولكن لفتت نظري شغلة،
1: شو هي؟
0: إنه شو سر الشباب اللي عمرهم 18 سنة بس مبين عليهم 33 سنة؟ يعني خريج التوجيهي هلأ، طويل، عنده لحية، عنده شنب، معه سيارة، ممكن يكون كمان يعني كل شيء في العالم.
1: هو
0: كل شيء في العالم
1: اختلفت أشكاله من أيام زمان.
0: آه
1: معك حق،
0: خريجت كله متوار وضخمين، وبطل الواحد يميز مواليد 2010 و9 و8 من مواليد 98 و97. بسم الله ما شاء الله، شو الهرمون اللي موجود عند طلاب التوجيهي.
1: أنا بارح انصدمت، بدرسوا بياكلوا
0: سواء شباب أو بنات صراحة. حتى
1: بس الشباب أكتر لي،
0: شباب أكتر, أكتر طبعا
1: فعلا.
0: بس البنات كمان مبين عليهم يعني كبار، و يعني بين عليهم جامعة سنة ثالثة سنة رابعة.
1: آه هم فعليا زمان كنا نشوف الشخص نحكي عنه صف تاسع صف عاشر
0: بين عليه آه.
1: ويكون سنة أولى جامعة. هلأ لا،
0: هلأ بالعكس
1: توجيهي بتحسيه متخرج وبيشتغل وحياته وأموره تمام. بس أنا كمان مبارح لي لفتت نظري شغلة، إنه مبارح الشوارع كانت فاضية. يعني أنا مبارح وأنا مروحة حسيت إنه رح تكون كتير أزمة.
0: شوفي
1: ففتحت لوكيشن فعليا آه. مريت من عبدون، دائما كل سنة بتكون عبدون مسكرة.
0: آه أي ساعة رحتي؟
1: على 11.
0: آه على 11 كانت منيحة
1: فاضية.
0: عنجد
1: فاضي فاضي لين الشارع ماشي. أوكي. يعني حتى ما وقفتش، حتى انا عشان يعني اختصر الازمه فتحت لوكيشن يجيبني من طريق ما فيها ازمه. جابني من طريق عبدون. فانا
0: اقل من عجقه زمان. قصدك
1: زمان فعلا كانت الشوارع كثير تسكر.
0: آه.
1: ويعني كانوا في احتفالات، بس امبارح ما حسيت كثير في احتفالات يعني بعبدون. اكثر شيء بيكون بعبدون.
0: لا احكي لك شغله، امبارح غيروا اماكن احتفالات، وفكره انه اصلا النتائج طلعت كثير متاخر
1: على 8.
0: فكل الطلاب بلشوا بعد ما خلصوا الحفلة والقعدة في البيت وهيك، بلشوا يطلعوا بعد الـ11.
1: بعد الـ11
0: يعني أنا مبارح للساعة 2:30 بالليل أنا سامعة صوت ناس بالشارع. زمان كان يطلع الفجر فهم يطلعوا المغرب.
1: صح.
0: بس ممكن أجلوا الاحتفالات كمان لليوم.
1: استغربت
0: مثلا
1: أول الخميس. أنا بحس إنه كمان وقت النتائج كان خلال أيام الأسبوع لين يوم.
0: صح.
1: الاثنين، فبتحس الناس لسه الناس عندها دوامات.
0: إحنا بنضيع احتفالات، إحنا أي شيء ما بنضيع صراحة.
1: فعلا لو يوم خميس طلعت السنة الماضية، طلعت يوم خميس كان احتفالات كتير يعني.
0: صح صح.
1: الشوارع كانت مسكرة من أول ما طلعت النتائج.
0: طيب
1: بس اليوم كان يوم اثنين فالناس أغلبيتها مداومة وما مش كتير باركوا وراحوا عن بعض، بحس إنه وقت متأخر فعليا فأجلوها بكون لليوم أو ليوم الخميس. الله يفرح كل الناس يعني، واللي
0: أمين.
1: ما حالفهم الحظ ان شاء الله بيعودوها، ومش اخر الدنيا يا جماعه. بالنهايه نجح المواد ودل عليها ماده مادتين، ما في مشكله بيعودوها باذن الله.
0: خلينا بعثوا لنا كل نتائجهم كمان وايش عملوا وايش سووا على 0784-6-3-1. يلا عشان نبارك لكم على الهواء كلياتكم.
1: ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا اهلا، كيفك؟ طمنا، كيف الامور؟
2: تمام التمام الحمد لله.
0: شوفك ناسي
1: قد ايه جابت؟
2: 80.
1: ما شاء الله ما شاء الله. شو كيف كانت الاحتفالات؟
2: والله اقول لك لحد الان ماني يعني، الواحد حاول انه ينام ما هو قادر ينام. ليوم الاربعاء الحفله ان شاء الله.
1: والله انا مو سامع.
0: يوم الاربعاء بقول لك الحفله.
1: ان شاء الله الله يفرحكم فيها يا رب.
0: الف مبروك. طب احنا
2: شو
0: ابو عون؟ طبعا عارفينك وحكيت لنا انه
1: بنتك،
0: انه بنتك ما شاء الله ابدعت. انا كنت متوقع صراحه انها تنجح لانه ابوها ابو عون صراحه.
2: الحمد لله الله يعزك يا رب. وترى انتم يوم الاربعاء معدومه.
0: الله يسعدك.
1: والله
0: الله
1: إلنا الشرف. إلنا الشرف اكيد.
2: ورندا ام سند وجود.
1: الله يسعدك. إلنا الشرف ان شاء الله بتفرح فيهم اكثر واكثر ومنها للاعلى يا رب يا ابو عون.
2: ان شاء الله بوجودك يا رب.
1: يسعدك. يسعد صباحك.
2: كل شيء لكم. صباحك ورد.

احنا عشان نحل الموضوع نقدر نشيل الكنافة من عند لين، عشان لين ما بتقدر تشوف الكنافة على الطاولة يا جماعة. بصير ضياء تطلع هيك اغنية حلوة تسمحهم اغنية لين تاكل قبل تاني كنافة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: مثل الورد بالمية، لا يدبل لا صيف ولا شتوية.

0: مرة يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. يعني هاي الأغاني كلاتها يا جماعة اللي بتفرح النفسية وبتفرح القلب. اليوم أستاذ عامر استضاف معه 5 طلاب من الأوائل طبعا، وحكى نقطة كتير حلوة إنه ليش هدول الأوائل ما يكون لهم جوائز حلوة، ما يكون لهم تقدير حلو بطريقة حلوة، عشان الناس تعرف إنه أنا لما بدي أكون أول على المملكة أنا إلي 1 2 3. بحس هاي فكرة جدا حلوة وجدا رائعة لو بلشت فعلا تتطبق.
1: تقدير للجهود فعلا،
0: تقدير الجهود، مو شرط بس التقدير إنه أنا أطلع هذا الشخص مقابلي وبس يحكي عن الأشياء اللي عملها. صح، هذا يعتبر جزء من التقدير إنه العالم كله يشوف هذا الحكي، بس حلو يكون في جوائز حلوة لهدول
1: طبعا
0: الطلاب.
1: والله حلو يكون هيك الواحد يقدر، يعني دائما يكون هيك جائزته واضحة ومبينة إنه الأول على المملكة له كذا، هاي الهدية اللي تقيلة تكون.
0: صح،
1: وبعدين هاي حافز لين بتحفز الطلاب إنهم هم يجيبوا معدلات عالية.
0: صح،
1: وبعدين كتير عم نشوف هلأ لين آخر فترة كذب بالمعدلات. يعني بقول لك إذا هو جايب 70 بنزل على الفيسبوك ممكن يضبط الصورة يكتب 80 أو 90.
0: كتير أنا سمعت كتير قصص زي ما أنت حكيت،
1: كتير كتير عم نسمع
0: هاي بحتفلوا عادي.
1: بحتفلوا فعليا، في ناس أولادها راسبين أو حاملين مواد وعادي يحتفلوا فيها، وأنا مش مع إنه خلص إنك تنكدوا عليه أو تزعلوه. بكفي إنه هو نجح بالمواد اللي هو نجح فيها، وقدروا جهوده وقدروا تعبه، والدنيا مش آخر الدنيا إنه هو جاب مادة أو مادتين، صح ولا لا؟
0: صح.
1: بعدين عادي بتعرف شو الحلو في الموضوع، إنه بعد 3 شهور برجع بيقدم المواد. يعني المادة اللي حملها أو المادتين
0: مش مدة تعتبر بعيدة صراحة،
1: أبدا مش بعيدة. وبعدين بحس إنه دائما النظام الشتوي أو الدورة الشتوية بيكون متعاونين أكتر بالموضوع الامتحانات، والقبول اللي بيكون شوي قليل أقل من هلأ بمعدلات القبول الجامعات. فيا جماعة بنحكي خيرة يعني للناس اللي ما حالفها الحظ، عادي جدا. والناس بالعكس، الناس اللي نجحوا وجابوا معدلات بنحكي لهم ألف مبروك وإن شاء الله منها للأعلى. بس موضوع تغيير المعدلات بقول لك إنه في أكتر من طالب مغير معدله، حتى قدام أهله يعني مطلعين معدل تاني إنه هو كان جايب بالسبعينات وحاط بالثمانينات وآخر الثمانينات، وأهله عرفوا عملوا له قصة. بس أنا بحكي خلص، ما هم نجح 80 70، ما هم نجح
0: يعني عن جد. إذا هو يزور علامة هو أصلا ناجح فيها،
1: ناجح فيها
0: عادي.
1: أنا وقتها
0: غير هيك لا صراحة
1: معك حق. أنا إذا لو ابني مثلا زور علامة إنه هو
0: نجح
1: راسب ونجح فيها أوكي، أما إذا علم معدله خلي يعلمه هو فرحة وانبساط والله يديم الفرحة يا رب علينا.
0: كمان شغلة رندم بارح، يعني مشاهير كلهم تقريبا بتعرف في ترند التوجيهي بيطلع بيسأل الطلاب كم توقعت، شو سبب نجاحك، شو. بس أنا انصدمت مبارح إنه أغلب الطلاب هم طلاب ما نجحوا وطلاب جابوا علامات كتير واطية، بس طالعين يحتفلوا بيحكوا إحنا عملنا وإحنا سوينا وإحنا معدلنا 55 ومعدلنا 40 ومعدلنا لسبنا ب6 7 مواد. يعني هيك كان النقاش، ومع هيك طالعين يحتفلوا وطالعين انبسطوا ولا كأنه في إشي. فبحس التبلد صاير كمان عن جيل الألفينات مختلف.
1: يعني عدم
0: زمان كنا ما نعمل هيك،
1: عدم المسؤولية
0: أو عدم مسؤولية فعلا. يعني الناس أخذوا الموضوع بضحك، بس أنا بشوفه صراحة لا،
1: يعني في ناس فعليا عندهم، خصوصا هذا الجيل اغلبيته اللي كان طالع يحتفل اصلا هو مش توجيهي وطالع عامل ضجه بالشارع هو مش توجيهي.
0: صح،
1: او راسب وحامل مواد وبطالع ويحتفل ويرقص وكذا. هلا بتفرق مواد عن ماده، بتفرق مادتين عن كامل المواد. في ناس فعليا تعبوا لين بس ما حرفوا من حظ بماده مادتين ثلاث وبالنهايه تعبوا. بس في فعليا الجيل هلا شايفينه في عندهم شيء من عدم المسؤوليه، عدم ان هم ما سالوا، ما حسوا مشاعر أهلهم قديه كسرت خاطر للأم للأب. فهذا لا، بحسه لا، لازم يكون يفكر أكتر بالموضوع المسؤولية عنده
0: 100%. يعني خصوصا عشان الأهل، يعني شفت فيديو كمان كتير حلو رندا لطالب طالبة ما نجحت بالتوجيهي، بس شو سووا الأهل؟ صورت فيديو إنه كيف أبوها بس رجع من الشغل دخل عليها على الغرفة بحكي لها بابا انتي حاولتي قد ما بتقدري، انتي عملتي اللي عليكي، انتي لو بتقدري تعملي اكثر كان عملتي، الله يعوضك خير حبيبتي، لا تزعلي. لا لا لا، طريقته كتير حلوه. ليش؟ مش لانه بعض الاباء بيكونوا صعبين، بس فعلا الاب لما يكون عارف ان ابنه فعلا تعب وفعلا او بنته تعبت واجتهدت وسوت ما رح يزعل لما تكون مش مزبطه، لانه صار الاشي وصار. اما لما يكون عارف انه انا اولادي ما زبطوا فهذا شيء ثاني صراحه
1: طبعا،
0: او ما درسوا.
1: والاب دائما اللي بتحسيه مشاعره بتطلع لبنته بس مشاعره ما بتطلع لابنه، ودائما الاب عنده شعور اللوم موجود غير الأم. الأم عندها شعور الحنية، شعور إنه أنت تعبت ويعطيك ألف عافية ومش مشكلة منعوضها. بس الأب دائما هو ما بعرف يبين مشاعره، بس الأب عند البنت مشاعره كلها بتطلع، لأنه كسر قلب البنت بالنسبة للأب مصيبة. يعني ممكن اسمعي يعني يسوي لها اللي بدها إياه ولا ينكسر قلبها ولا تشوف دمعة من عيونها. هذا الأب، طبيعة الأب هيك فعليا.
0: صح معك حق. يا يعني تحية لكل الأبهات، لكل أمهات، ولجميع أمهات
1: الأمهات.
0: مش مشكلة،
1: مشيناها معلقة.
0: خلينا نشوف كمان إيش
1: معلقة على الأمهات.
0: حسيت بس تفرجتي هاي النظرة صح؟ بسك. هيا ناخد اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
2: الحمد لله، كيفكم أنتم؟
0: الحمد لله. حاسم صوتك أنه أنت التوجيهي صراحة.
2: لا يا ابن حلال،
0: ما تخلص توجيهي قبل قديش؟
2: لا والله ما درست.
0: اريح لك، هو بده واحد ناقصه هالعجقه تبعت التوجيهي. والله الواحد ما هو ناقص.
2: انا كنت ادرس يوم عشان وضع الصحي.
0: الف سلامه عليك، الف سلامه يا رب.
1: طب عندكم حدا توجيهي؟
2: يعني اليوم عشرة لا، بس والله كنت من الاوائل.
0: شفتي كان من الاوائل.
2: يعني
0: كان لما يدرس يدرس.
2: ايه
0: كنت لما تدرس.
2: والله.
0: طب عندكم حدا توجيهي؟
2: لا السنة هاي لا،
0: ما في.
2: السنة الجاية 2010.
0: 2010. طيب ان شاء الله ان شاء الله خير يا رب، هيك وبتعطينا الاخبار الحلوة وبتفرحنا.
2: امين يا رب.
0: يسعد صباحك.
2: وبارك للطلاب التوجيه اللي نجحوا، واللي ما نجحوا ان شاء الله بعوضوها المرات الجاية.
0: ان شاء الله ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك يا رب، ويسعد صباحك يا اهلا وسهلا. ضياء حالك يا ضياء، انا ضحكتي على طرف لساني اخر مره، ضحكت طولت بالضحكه من وراك.
1: لا وبعد هيك هو بضحكنا
0: وبعد حالي مش فاهم.
1: لا بيجي بعد البرنامج يقول لك انتوا ليه ما بتمسكوا حالكم على الهواء بالضحك.
0: طب ما انت ضحكتنا يا زلمه.
1: مشكله بضحكها وضلوا ساكت. بدنا نحكي عن فيكه فقرات التوجيه ايام زمان وهلا.
0: ايوه
1: هلا زمان ايام التوجيه يا جماعه، بس كانوا اهالينا يعرفوا انه احنا حاملين ماده او احنا مثلا جبنا معدل قليل، كان يعني تلاقينا قتله الله لا يفرجيكي، يقولك ما نسترجي ندخل على البيت، لانه عارفين شو جايينا من اهالينا، رح يزعلوا رح يتضايقوا رح يحرمونا من كتير شغلات، يعني كان الموضوع اكبر من هيك. هلا التوجيه عادي بيكون الطالب حامل 5 و6 مواد، بقول لك هذا اللي قدرت عليه، شو بدي اعمل، بعيد ماده ماده لحد ما انجح.
0: صح.
1: فعنا موضوع المسؤوليه بنرجع نحكي انه الجيل هلا، زود تبعت لي بس اذا حكيت عن الجيل انه هو ما عنده مسؤوليه، صارت تقولي لا احنا جيل فرفوش. احنا مش مبلدين، احنا جيل فرفوش.
0: انا بصراحه بحس بس جود الفرفوشي بهذا الجيل.
1: لا هو فعليا هذا اللي عم بشوف امبارح، انا كنت بعد حفلات النتائج التوجيهي، انه في عندهم جزء من عدم المسؤوليه، جزء انه هم ما بيهتموا كتير لمشاعر الام. صح. لمشاعر الاب. ما بيهتموا بمستقبلهم، بس هذا الاشي يا جماعه غلط، لانه الواحد لازم يفكر كتير لبعيد ويفكر بمستقبله. هاي النقطه اللي هي فاصله بين حياتك تكون صح او حياتك تكون غلط. هلا احنا ما بنعمم نحكي موضوع انه التوجيه هو اذا ما نجحت انت رح تكون فاشل، لا طبعا، بس موضوع تدخل على الجامعة تشتغل الشغل اللي بدك اياه، تعمل كارير لإلك اللي بدك اياه، لازم يكون مدروس أكتر ويكون مسؤولية أكتر.
0: 100%. يعني زي ما انت حكيتي رندا، الواحد لازم تحمل مسؤولية أكبر. وبس مع هيك اليوم ما بدنا نحكي معهم بهاي القصص كمان، وبدنا
1: نريحهم
0: وبدنا نبارك للناجحين. خلينا نشوف مين الأسماء يلي وصلتنا على الواتساب. جاهزة؟
1: جاهزة.
0: اوكي عنا ألاء بدارنة، جابت ما شاء الله 83، بتحكي أنا جدا مبسوطة وسعيدة وألف مبروك لجميع الخريجين، ألف ألف ألف مبروك يا ألاء. عنا كمان جود أبو عودة جابت 91، يعني لو شديت حالك يا جود بتكوني إيش من الأوائل، ما شاء الله عليك يا جود وألف مبروك. يعني الناس اللي نجحت تحكي لنا على التليفون يا جماعة، ترن تحكي لنا
1: أو بعتوا لنا مسجات اسمك مع معدلك،
0: اسم مع المعدل. عندنا كمان يا جماعة بدي الاسم، أنا مش بس المعدل.
1: أشواق؟
0: لا لا، نهى الزعبي بتحكي يسعد صباحكم جميعا. أنا صراحة ما حلفني الحظ هاي المرة ورسبت بالأحياء، بس أنا معدلي جدا عالي مع أني رسبت بالأحياء.
1: يلا تعوضيها يا نهى عادي،
0: كلها 3 أشهر
1: 3 شهور وبتلحقي وبتدخلي على الجامعة وأمورك بتصير تمام بإذن.
0: أي والله الأحياء كانت صعبة كمان،
1: والله ضربوهم بالأحياء،
0: والله ضربونا
1: ضربونا.
0: عنا حنان كمال، أنا شايفة بس بنات ما شاء الله اليوم عادين،
1: ما في شباب بعتولنا يا شباب.
0: حنان بتحكي أنا جبت 97. حنان أنت المفروض زي ما تمسكيش تليفون ما تتعرضيش للأشعة أصلا.
1: قديه؟
0: 97 ما شاء الله
1: ما شاء الله.
0: وأنا جدا سعيدة وإن شاء الله بدي أكون أحلى وأحسن دكتورة بالعالم. يلا شدي حيلك عشان أصير تعالج عندك، خلص أريح راسي.
1: أنا واصلني مسج من سمار كمان بتقول أنا جبت 63، يعني حلوين يا سمار، حلوين
0: حلوين
1: 63 حلوين. ومسج كمان هاي في شب هون بقول مسج طاها أنا جبت 85 بس أمي كتير زعلت. ليش؟ شو بدها أمك؟
0: أمك شو بدها؟
1: شو بدها؟ أكتر من 85؟
0: يعني
1: ما في أكتر من 85.
0: هاي الشغلة إنه أنا إذا بدي أجيب معدل عالي معناته أنا بدي أجيب فوق 97. ليش؟ لأنه أنا بدي أنافس، بدي أروح، بدي أعمل، بدي أسوي. اما الناس اللي جابوا 60 70 80
1: وما بتصحوا خلص كلنا داخلين جامعات
0: خلص كلها نجاح يعتبر صح. صراحه
1: كمان مسج وصلنا مسج من ناصر بيقول انا جبت لا انا حملت 4 مواد وهلا بدي اعيد على التكميل ان شاء الله بتعوضها
0: ان شاء الله يا رب
1: وبعد 3 شهور بتقدم ال4 مواد وبتنجح فيهم بتدخل على الجامعه باذن الله صح.
0: بعدين اسمعي في فيديو كتير حلو لأحد الأساتذة اسمه أستاذ محمد محيسن هو أستاذ لعلوم الأرض والفيزياء الحلو أنه هذا الأستاذ راح بارك لأول طالب على المملكة وبارك له بطريقة حلوة لأنه أصلا بدرسه فراح احتفل فيه وجاب له ورد وراح عند أهله وجاب له طبلة ويعني عمل له أجواء كتير حلوة فأنا لما شفت الفيديو صراحة قديش حلو انه حتى صار الاستاذ هلا يفرح بطلابه يحاول يكون معهم يدعمهم دعم معنوي وغير هيك حكى له كلام كتير حلو ما بعرف اذا حد فيكم شاف المقابله للاستاذ محمد محيسن واخر اشي بنهايه الفيديو رمى عليه ورد فيعني الله يكتر من هيك اساتذه يا عمي
1: امين
0: والله الله يكتر منهم صراحه
1: فعلا معك حق هو الاستاذ لا بحببك بالماده لا بكرهك بالماده
0: لا وعيده بس ما بعرف قديش القيمه بس هو اعطاه هذا نقطه سوري شو عيده
1: ذكرت موضوع العيد
0: نقطه اللي هو السنسال الطويل عليه اكثر من 50
1: حبيت
0: ايوه شايفيته
1: يعني
0: دلال استاذ ما عنديش مشكله ارجع عيد التوجيه
1: وانا كمان عادي بصير اخذ عيد التوجيه كمان مره ادخل جامعه تخصص ثاني شو رايك
0: والله
1: بس شوفينا الاستاذ شو بيدرس
0: استاذ علوم ارض واحياء
1: يعني ندخل علمي
0: علمي
1: لا صعب موضوع.
0: انت خلصت علمي ولا ادبي
1: لا اي تي
0: IT ايوه ما شاء
1: تكنولوجيا
0: الله.
1: تكنولوجيا
0: بس كان وقتها الاي تي ضارب
1: ضارب ضارب
0: انه شو اي تي يعني, يعني مش اي حد بدخل
1: لا IT. طبعا يعني برستيج الاي تي
0: بعرف بس امي لهو اصلا انا بعرف انه من فتره
1: تغم كل الحياه
0: برستيج اوفر

0: هلا مش احنا مثلا الناس، احنا بنحكي مثلا عشان احنا الناس فعلا تركز على هذا الموضوع. الناس هلا عسيرة الدكتور، ليش فتحت سيرة الدكتور؟ لانه الطلاب هلا ممكن يدخلوا بحاله نفسيه جدا صعبه، يدخلوا بحاله نفسيه يصير عندهم تشنجات، في ناس بتصير معها قولون، بتفقع المراره عندها، في ناس بصير معها مشاكل لا سمح الله تجلطات بسبب نتيجه. يا جماعه هاي ورقه نتيجه سهله عباره عن ورقه امتحان، اللي رسبت فيه بترجع بتعيده. اما الدراما الزياده والعياط، بصراحه شفت اهل امبارح بخبطوا على وجوههم، استغفر الله العظيم، يعني والله مو مستاهل يا جماعه. ايش صاير؟ انا اشوف الام قاعده بتخبط على وجوهها وابني رسب وبنتي رسبت، استغفر الله العظيم، الله يطول عمرهم، هي معايشين، ما في داعي.
1: صح والله،
0: لا اللطم والاوفر هذا. يعني انا بحترم مشاعر الاهل، وبعرف انهم بزعلوا وقديش تعبوا وقديش دفعوا وقديش ساعدوا وجهودهم،
1: بس هي
0: اكيد
1: كسرت خاطر يا ليل،
0: وبينكسر خاطر، بس ما بتوصل لمرحله انا الطم على وجهي واقعد ارفلف على الارض.
1: معك حق، امبارح وانا واقفه على البرندة لقيت يعني حدا حامل ام شكلها زعلانه، ابنها شكله ما نجح، حاملينها وهي اصلا مغمى عليها، يعني حاله اغماء يعني عشان ابنها ما نجح. فانا بحكي انه انا معك انه الموضوع بدايه، وانا معك انه هذا ابنك وهو تعب، وانت شايفيته قديه هو تعب، وانت كمان نفس الشيء تعبتي مع الاهالي، تعبوا بالتوجيه اكثر من الاولاد نفسهم، بس انها توصل معك لحاله الاغماء، يعني انت هيك بتصعبيها على ابنك بزياده. صح. فعليا انت لازم تهونيها على ابنك، ابنك بيكون يعني زعلان بنسبه 50%، بس هو زعلان بنسبة 100% عليكي أنت. فالأم هي الرابط الأساسي أنها تهونها على ابنها وتعطيه الحافز وتعطيه الدافع، أو أنها تنكد عليها وتعيش فعليا بحالات هيك، يعني زي ما قلتي أنت بكفي أنه إحنا عايشين الحمد لله. صح. رب العالمين. صح. هي مش آخر الدنيا التوجيه يا جماعة، آخرته ينجح ويدخل على الجامعة ويتخرج ويدور على شغل، يقعد سنتين ثلاثة يدور على شغل. فخلينا نكون واقعيين، أنت ما في داعي أنك تزوديها على ابنك، وأنت كمان لا يصير لك إشي. مثلا أنا بحكي دائما صحتكم يعني أهم إشي يا جماعة، عشان موضوع توجيه تفقدوا صحتكم، تفقدوا لا سمح الله إشي معين بابنك فيكي، مش مستاهل الموضوع فعليا. هو 3 شهور رح يرجع يأدي هذه المادة المادتين اللي حاملهم وبدخل على الجامعة. فبدنا نكون أوعى بهذا الموضوع ونهونها على أولادنا، دائما خليكم مع أولادكم ولا تصعبوها عليهم فعليا.
0: 100% زي ما حكيت رندا، دائما خليكم مع اولادكم ما تصعبوها عليهم. بحب انا اخر فهمي
1: بتحبي
0: باخذ اخر برد. خلينا يا جماعه هيك، بما انه احنا وصلنا للثلث ساعه الثانيه من حلقتنا لليوم، نطلع هيك فاصل صغير ونرجع لكم ما بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي، وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو، بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان بلا عصر لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خاطف

0: والله كثير هيك مشاهد تعتبر جميلة جدا خطفتنا بالتوجيهي. من أجمل المشاهد اللي خطفتني بالتوجيهي اللي هو مثلا الأب اللي جاب هدية لبنته بتخرجها سيارة. أول ما طلعت كانت كثير مبسوطة وكثير سعيدة, والأب صار يبكي وبنته كمان صارت تبكي. غير هيك الأوائل كيف تم تكريمهم من الأساتذة مثلا بمبالغ وبدعم مادي ودعم معنوي بطريقة كتير حلوة. المقابلات الجميلة, الاهتمام الإعلامي اللي صار بالطلاب خصوصا الأوائل على المملكة كمان كان إشي جدا رائع. وفي كمان خبر هلأ يعني سمعته عن أحد البنات, هي طبعا من ذوي الاحتياجات الخاصة, كمان جابت معدل 68, وفرحتها كانت جدا حلوة. يعني هاي السنة بحس النجاح كان كتير حلو وفرحة الطلاب كانت كتير حلوة, وما في أحلى من فرحة النجاح. بنرجع بنحكي للي حالفهم الحظ هاي المرة, ألف ألف ألف مبروك والله يفرحكم ويفرح أهلكم, وإن شاء الله هيك بالجامعة بتطلعوا قادة المستقبل.
1: آمين آمين فعليا.
0: واللي ما حالفهم الحظ إن شاء الله بيعوضوها هيك بالأيام القادمة. كلها 3 أشهر يا جماعة, بعدين بتقدر أنت تعوض الموضوع. كتير شفت كسرات خاطر سواء للأهل سواء للطلاب, بس بتصير. كل شيء العالم فيه له احتمال نجاح وفيه له احتمال رسوب, زي الرخصة يا جماعة, فبتمشي. والفرحة إذا مش هلأ حتصير بعد 3 أشهر.
1: 100%
0: الله يفرحكم جميعا.
1: 100% معك حق, لأنه أنا دائما بحكي لأهالي موضوع المادي مادتين, ما تكبروا المواضيع كتير وما تخلوا الموضوع أنه هيك يكبر براس ابنكم. عادي عنده مادة, عنده مادتين بعيدها, احتفلوا فيهم, عملوا لهم حفلة, حلوا, لأنه فعليا هو نجح باقي المواد وتعب عليهم سنتين, فبطلع لأنكم تحلوا وتعملوا له حفلة عادي جدا.
0: زي أبوي هلا شو سوى فيه,
1: شو
0: بعثت له هذا الفيديو للأب اللي شاب لبنته سيارة لما تخرجت. فشو بكتب لي؟ مش فاهم بدك تتخرجي. يعني ايش يا بابا, ايش يا حبيبي؟
1: عن جد يعني انا بحكي دائما والله لي عن جد انه الاهالي هم كتير يعني بيزيدوها شوي على اولادهم. اللي جايب مادتين عادي فعليا احتفلوا فيه وانبسطوا فيه وحلوا عنه, خليه ينبسط هو هيك, غيروا له نفسيته, لانه فعليا نفسيه اللي ما حالفهم لحد كوي كتير صعبه عليهم. بدنا نحكي كمان هيك خبر فتحني شوي. في خال حكى لبنت اخته كل علامه بالتوجيهي بتجيبيها الك 50 دينار عليها, تمام؟
0: أوكي.
1: فالبنت جابت 84 تخصص علمي, فطلع الخال راح على بنت أخته وأعطاها 4200 دينار.
0: ما شاء الله,
1: يعني نقوطها من خالها 4200 دينار. فيعني تخيل ما أحلى العزوة وما أحلى الواحد هيك الحافز إنه بنت أخته حكى لها انجحي وكل علامة لإلك بخمسين دينار, وفعليا جابت 84 وأخذت 4200 دينار.
0: حبيت,
1: يعني حبيت, يعني الله يكتر الإخوان اللي مثلك صراحة.
0: والله والله صراحة
1: والله انبسطت لين على خبر كتير.
0: أنا شفتي كيف قعدت غيرت الجهة اللي أنا عاد عليها صراحة. سعد صباحك خالها, كيف أمورك إن شاء الله؟
1: ما بدك بنت أخت يعني.
0: بنت أخت مثلا زيادة.
1: تعرفي لي شغلة, إحنا عم نشوف إنه حتى فرق الموضوع للنقوط والهدايا اختلف عن زمان.
0: بس حرام الخريج باخذ المصاري بعمل فيهم حفلة.
1: لا مو شرط والله في الخريجين, لا
0: يعني قصدي يعني بعملوا حفلة بس
1: يعني مو شرط في أهالي في أولاد, لا بكونوا مثلا بدهم شغلة معينة, أغلبيتهم بيشتروا بلايستيشن تليفون بيسافروا فيهم. بس موضوع النقوط لا, الأهل هم يعني ملزمين يسووا لابنهم حفلة, يعني الولد ما له دخل. بس وين السر إنه الأم تاخذ النقوط؟ يعني في احتمال كبير كتير الأم تاخذ النقوط, خصوصا إذا كان النقوط من أخوها و 4200 دينار, فطبيعي إنها تاخذه.
0: مليون بالمية. والله يا رندا هاي من الأخبار كمان الحلوة اللي سمعتينا إياها لليوم. طيب بما أن إحنا كمان عم نحكي عن التوجيهي وبدنا نحكي عن النقوط, بدي أعرف أنتوا كم تنقطوا مبارح بأول يوم, قديش كان نقوطكم وقديش تنقطوا. اللي تحت 50 دينار يا جماعة ما يرن علينا, إحنا مسامحينه. الفوق 50 لو سمحتوا يرن ويحكي لنا قديش.
1: لا حتى علم 50
0: لا, احكي لك ليش.
1: ليش
0: اللي تحت 50 يبعث لنا مسج وانا بدي انقط ال 50.
1: اوف يعني
0: هيني بحكي اللي تحت ال 50, اما اللي فوق ال 50 رنوا علينا.
1: النقطة الكامل, مجموع كامل قصدك, مش ما قدي نقط هو أو نقط الواحد.
0: لا المجموع كامل.
1: مجموع كامل.
0: المجموع كامل. أكيد لما تنقط له 50 آية يعني.
1: ولا
0: لا؟ يعني مثلا. سعد صباحكم جميعا. ضياء اسمع, في أغنية جديدة للتخريج أنا ما بعرفها صراحة, بس

0: لغة التفاهم بيني وبين ضياء.
1: انت كمان لغة اصلا بيني وبين ضياء
0: صح؟ خصوصا انا ان شاء الله. يعني ضياء بحس كثير رح يشتاق للفترة الجاية ولا ايش؟
1: انتم ما بتعرفوا
0: الاخبار. لا لا خليها مفاجأة.
1: ايش بدك تشيلين قولك يا عليها صح؟ طيب اوكي عنا هون وصل مسج من فرح محمد سليمان عطية ابو يحيى جابت 93 ألف ألف ألف مبروك يا فرح والله بتستاهل
0: صراحة كثير. بتستاهل اسم الربع المعدل
1: هذا اسم سداسي هذا الاسم كامل يعطيك ألف عافية فرح 93 ما شاء الله يعني أخبار جميلة
0: ناخذ اتصال صباح الخير
1: يا صباح النور
2: صباح الخير
0: كيف الحال
2: رندا ولين معي
0: يا أهلا وسهلا
2: يا زغرد
1: ألف ألف ألف مبروك مين
2: يا كم عمرك يا رب أنا أم عون أم عون
0: أم عون يا أهلا يا أم عون يا أهلا وسهلا
2: أنا بوعدكم قلت لكم أنا راح أعزمكم على حفلة تخرجنا
1: صح احنا بدناش اليوم الاربعاء ما حنطلع برنامج احنا مبدئيا هذا نجهز حالنا من الصبح
2: يعني الحفله ايش يعني الحفله متاخر حظ
1: يعني ما انا
2: وقت 8 للـ10
1: ما انا وقت احكي لنا عن مشارك يا ام عون احكي لنا مشارك
2: والله مشاعر كثير كثير يعني عن جد انا بتمنى لكل ام الله يفتح قلبها ويجبر خاطرها بنجاح ابنها او بنتها
1: ان شاء الله
2: الفرحه هاي احلى فرحه تكفي لفرحه الزواج ولا فرحة الجامعة
1: فرحة التخريج
2: فرحة التوجيه هي اللي سلم الدرجة الأولى اللي يطلعك لآخر السلم
1: صحيح
2: فالله يفرح جميع الأمهات إن شاء الله ويفرح عينهم إن شاء الله بأولادكم
1: آمين آمين
2: وإنتوا كمان إن شاء الله ربنا يفرحنا فيكم وفي أولادكم يا رب
0: يسعدك يا
1: عمرك حبيبة قلبنا
0: ألف مبروك ألف مبروك
2: الله يبارك بعمرك حبيبتي أنا راح أعمل حفل في جنة جوان أبناء وادي موسى في طبرغور
1: خلص إن شاء الله طب جنة موجودة جنبك
2: جنة لا والله أنا مدامة للأسف
1: خلص عاد حبينا نبارك لها ونسمع صوتها بس مش مشكلة خلص أعتبر أنه وصل
2: علي أنا بحكي معاكم وخليك
1: خلص اتفقنا 100% سعد صباحك
2: يا أهلا وسهلا هلا
1: حبيبي نسمع الاخبار الحلوه والزغاريت وهاي القصص هيك بدنا حماسكم
0: شايف شعور الام شايف مشاعر الام
1: والله ما في
0: الاب بكون كثير مبسوط لين بس ما بيعرف يعبر
1: صح
0: بس الام بتحسيها من صوتها من قلبها من عيونها الاب بتحس انه هو يعني كان متوقع انا يعني بنتي متوقع منها النتيجه بس الام بتحس الفرحه طالعه من مكان من عيونها من قلبها من صوتها من حكيها من طريقتها الام غير بحنيتها وبمشاعرها
1: والله ايوه كسح كسح صح هاي هاي أغنية التوجيه من 20 سنة للآن بحسها هاي الأغنية شو ما صار في أغاني يعني بتأخذ الصادرة صراحة لأنه بالله عليك أول أغنية بتخطر على بالك لما بدك تسمعي توجيه
0: في هذه جبنا الناجح بزفة
1: جبنا الناجح بزفة ما بعرفها صراحة بس أنا كسح كسح أكتر أغنية بسمعها بالعالم طبعا يا جماعة بحب أخبركم أنه أنا مبارح لفيت كمان مع الطلاب يعني ما بحب أضيع حالي هيك قصص وانبسطنا وهيك بس صراحة الناس بيحكوا لي أنت مبين عليكي مش توجيهي يعني ليش بعدين معكم ليش تنكدوا علي
0: بين لا مبين عليك تاسع تاسع بقى
1: يا عمري أنا كيف يا حبيبي
0: تضبط وضعي معها يا جماعة
1: تضبط وضعي

0: ترى كيف اعتذر من قرايبنا وارجع لنقوط؟
1: ولا تعتذري ولا إشي خلص.
0: انا برايي خلي لنقوط بس يعتذري ويحكي لهم هذا للمره الجايه
1: ولا إشي خلص. اللي صار صار يعني. المهم يكون ناجح بكم ماده يعني. انا اطوع المواد اللي نجح فيها خلاص. شو بدنا شو بيعملوا الاهالي بهيك طريقه؟ صح جد لي شو بيعملوا؟
0: خلاص يعني ابنك صار. ابنك نصاب. طبعا كمان بدنا نبارك للين المجالي. لين المجالي في الثانويه العامه كمان جابت علامة جدا ممتازة. طبعا لين كمان من ذوي الاحتياجات وجابت علامة جدا ممتازة وفرحتها كانت جدا جدا حلوة. ما أحلاك والله يا لين.
1: ألف مبروك يا لين. طبعاً ألف مبروك.
0: أنتم مش عارف إذا شايفين الفيديو بس هذا الفيديو صراحة هيك دخل قلبي يا جماعة. أخذ قطعة من قلبي صراحة. خلينا نأخذ اتصال. صباح الخير.
2: يا سعد صباحك.
0: يا أهلا وسهلا كيفك؟
2: هلا ستي. أحلى فرحة بالدنيا فرحة الأب. بس هي المشكلة يا دموع يا دموع
0: يا دموع يا دموع يعني سواء نجح ولا رسف في دموع. طب طمنا انت اي دموع فيهم؟
2: لا النجاح ان شاء الله الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. الف الف مبروك. مين عندكم توجيهي؟
2: عندي بنتي الكبيره مجد بكري.
0: الله يخلي لك ياها يا رب.
2: يعني مش عارف يعني قطعت يعني اول انجاز بعمله بحياتي.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الف الف مبروك ان شاء الله يفرح يعني فيها وكمان وكمان.
2: يا ربي يسعدك ويجبره بخاطرك.
0: طب مجد هيك قبل ما تطلع نتيجتها انت ايش ايش المشاعر اللي كانت جيتك؟ يعني انت كنت متاكد انه راح يكون في نجاح ولا لا؟
2: انا يعني احكي لك شغله. هو كان خميس الخوف انه عندي برضه اخوي عنده توجيهي. كنت خايف واحده منهم ترسب لا سمح الله.
1: فرحه
2: يعني يعني موت هاي مش فرحه كانت. يعني قدرت تبكي انت وبنت اخوك؟ لا والعكس صحيح.
0: صح صح صح.
2: بس الحمد لله يا رب. الله يجبر بخاطرهم السنتين يعني.
0: الحمد لله الحمد لله
1: رب العالمين. الحمد لله
0: الله يبسطكم ويفرحكم وسلم لي عليها كتير كتير واحكي لها ألف ألف ألف مبروك
1: ما شاء الله منها للأعلى. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. أهلا
2: صباح.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يعني شفتي كيف الفرحة بتكون ناقصة إذا كان أكثر من حدا بالعيلة توجيه؟ آه طبعاً.
0: بس شفتي كلمة تبعت أول إنجاز بحياتي بعتبره يعني هاي صراحة كلمة تدرس صراحة عميقة جدا. جماعة أنا بنت عميقة بس ما حد مكتشفني لسه.
1: الحمد لله.
0: بدها تتخوت يا الله.
1: لا
0: أنت
1: ما حكيت إشي. ما حكيت إشي أبدا.
0: إيش في كمان عنا كمان هون منزلين فيديو كتير حلو لطلاب كمان طالب تخرج وجاب علامة منيحة وامه طبعا طلعت ومعها ملبس. بس شو مشكله الملبس؟
1: شو
0: بتعرفي زي الحجر بيكون.
1: اها
0: فهي بترمي قاعده على الشباب والشباب بتغطي في وجوهها. بس هي ايش بتعبر عن
1: الفرحه من الفرحه. الفرحه كل شويه بتضبط. امبارح كمان شفت انا فيديوهات منزلينها على على موقع الدار الاخباري وعلى اذاعه انه توام ما شاء الله جايبين نفس المعدل.
0: ما شاء الله
1: شابين توام جايبين نفس المعدل. فتخيلي انه فرحتين هذا حلم ونقطين لين.
0: اه والله ما
1: الام رح تكون مبسوطه انا متاكده.
0: حتى عندنا هون برام الله كمان بيحكوا لك والد يهدي ابنه مركبه بمناسبه نجاحه بالثانويه العامه وحصوله معدل 88. لو تشوفي انت المركبه المهديه
1: كيف المركبه
0: بسم الله ما شاء الله. اتوقع انه هاي ام ام ام شو بسموها ام 5 ولا ام 6 انت بتعرف صراحه عن ضياء. ام 5
1: طيب
0: ام 6 ما في هاي اللي قدام ان شاء الله. M5 بسم الله ما شاء الله.
1: خلينا نطلع فاصل ونكملين معكم
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. وزارة التربية والتعليم تقول إن نسبة النجاح بالتوجيه بلغت

0: 65.3%، وهي العليا على الإطلاق. وزارة التربية والتعليم تعلن عقد الدورة التكميلية للتوجيه نهاية كانون الأول المقبل، وتتوقع بدء تطبيق التوجيه الإلكتروني العام المقبل. القوات المسلحة تجلي دفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة، والتي تضم 50 مريضا. مسؤول في مجلس السلام يقول إن الخطة الخاصة بقطاع غزة لا تزال قائمة، وإن المناقشات مع إسرائيل مستمرة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا أخي والله الأغاني حلوة، مش قادرين هيك نطلع عليهم بحكيات نسمع أغاني عن جد، الواحد مبسوط هيك.
1: شو رأيك نخلي الساعة الثانية كلها أغاني؟
0: بوافق. شو رأيك نجد ضياء اليوم؟ أنا حاب أجلطه، شو رأيك؟
1: لا لا لا، مسحيها في وجهي، مشيله ياها اليوم.
0: يلا خلص أوكي
1: خلص.
0: كمان لين ما بدنا ننسى موضوع الصالونات. الصالونات هلا عن جد صالونات البنات، يعني أنا عم بروح على الصالونات. امبارح كمان مريت على الصالون، لين فعليا اذا ما في اكثر من 50-60 شخص موجود بالصالون، قولي اكثر
1: طبعا
0: برا وجوا، والناس تستنى يعني تستنى. فهلا وقت شغل الصالونات، هلا ذروتهم.
1: صح صح،
0: يعني بالعيد بالنجاحات هيك بتحس، بس موضوع النجاح والحفلات والصيف هلا شغل الصالونات، بالشتاء بيكون عندهم شويه هدوء.
1: مليون بالمية. يعني بما انك ذكرتي فعلا موضوع الصالونات، فانا بعرف كتير ناس اصلا قبل ما يكون موعدهم يعني بيكونوا مخبرين الصالون انه انا بهذا اليوم رح تطلع نتائجي، فانا بدي احجز معك بواحد اثنين ثلاث، او بدي احجز معك بواحد اثنين ثلاث، فبيكون اصلا عارف.
0: طبعا بيكون عارف. اظنك امبارح، سوري المقاطعه، امبارح كان في صبيه جايه يمكن على الساعه يمكن 3 هيك 3 وشيء، فعم بتسوي لها الطاقيه، يعني خريجه هي زوجيه، سووا لها الطاقيه، عملوا لها ميك اب، وقاعده على اساس انه الساعه 4 هذا، فبس عرفت انه تحكي خاص انه صار حجزي هلا الساعه، يعني الساعه 3 اذا اجلت ما في مواعيد. فهي اضطرت تيجي وضلها من يمكن من الساعه 3 للساعه 8 وهي لابسه الطاقيه وحاطه ميك اب. فالله يعطيني ثقتهم، هذا فعليا ثقت انه هم
1: خلص متاكدين
0: متاكدين. في كمان شخص لين عم بحكي انه موضوع الصالونات الام فعلا بتروح على الصالون بتتمكياج وبتسشور، وهي ثقه كامله. انا وقت نجاحي لين انا حكيت لامي ما تروحي يعني على الصالون،
1: انا امي كانت متخبيه اصلا.
0: لا لا، حكت لي، قالت لي اروح اسشور اروح احضر، قلت لها لا، فقالت لي انا عارفه انه لا اصلا، بس انا فاجأت ومنجحت.
1: عن جد هو بيكون الاهل في عندهم ثقه بهذا الموضوع. ليش بيكون مثلا عندها 5 اطفال واربعه اللي قبليهم ما شاء الله جايبين معدلات عاليه وناجحين، فبتوقع انه الخامس كمان نفس الاشي. يا جماعه انت بتعمل حركات في وجهها، تخلي واحد يضحك غصب عنه كمان، شو صار معي؟ فبحكيك بيكون اصلا هم متوقعين انه النجاح. بس كمان شغله بدنا نحكيها بحكم انه الصالونات، انا بصراحه مع خصوصا بهيك شغلات الواحد يفتح له مشروع بس ليوم واحد، نعمل كراسي مثلا يستاجر
0: بالبيت
1: مكان
0: بالبيت.
1: او بالبيت ويحطوا له هيك 10 كراسي ويلملم مصاري بهاليوم، يلملم مصاري وخلص.
0: اسمعي مش ضروري تكوني تعرفي ترى ميك اب 100%، يعني عم بشوف على الصالونات يعني عادي. امبارح انه قاعده مش كتير يعني انه حاطين لهم ميك اب انه اوف،
1: هم
0: يعني
1: اصلا ميك اب الخريج بسموه باكج ميك اب
0: يعني خفيف كثير، يعني انا وياك بنقدر نعمله. انا بعمل مثلا الشعر وانت بتعملي ميك اب.
1: بلشنا خلص بالمشروع،
0: بصير ناخذ اجازه شهر.
1: مشروع البسطه هذا اهم شيء.
0: لا
1: هذا في التطور،
0: بس خلص هلا الدنيا صيف وفي حفلات شهر 8 وشهر 9 في حفلات، فبناخذ اجازه شهر كامل، انت بتعملي ميك اب وانا بعمل شعر.
1: اي عشان هيك معطله هي اسبوع كامل.
0: بدي افتح مشروع
1: مثلا. اصدق هذا مقلب اكيد، هذا معناه انه ممنوع.
0: في ضياء في اغنيه جبنا الناجح بزفه، حط لنا اياها. كيف ما في أغنية؟
1: ما بتحط لنا،
0: ما بتحط لنا ولا ما في اسم أغنية؟
1: ما في دائما لما أحكي بحط الأغنية.
0: اسمها جبنا الناجح بزفة لو سمحت.
1: طيب كمان رندا، بما إنه إحنا هلا حكينا كتير عن الأغاني، في كتير أغاني طالعة على توجيه AI كمان.
0: والله.
1: ونفس الحماس ونفس القصة كمان، تلاحظي إنه أوكي مختلف الموضوع بس يعني
0: اللي
1: فكرة حلوة.
0: اللي قلنا الطبيعي إله إحساس ثاني لين، يعني غير AI صراحة، يعني بتقتنع بالكلام اللي بيحكيه اللي بيغني، بس AI مش كتير بتقتنع بكلامهم. فموضوع الأغاني، موضوع الصالونات يا جماعة، موضوع الحفلات بالتوجيه إلى هيك طعم تاني وذوق تاني وإحساس تاني فعليا. فيعني بتحسي حتى طلاب التوجيه لين إنهم هم ما برضو يحلقوا شعرهم لحد ما يخلصوا امتحانات، والبنت نفس الشيء، أي إشي بدها تعمله بالصالون ما بتقدر تروح على الصالون تعمل أظافرها، تعمل أي إشي
1: إلا
0: شعرها إلا بس يخلصوا امتحانات. فبتحسيهم يا حرام بس يروحوا على الصالون ويرجعوا يا جماعة بوجه تاني وبإحساس تاني. فيعني يعطيهم العافية كمان الصالونات، والله ينجح يا رب كل الناجحين، الله يفرح كل الناجحين.
1: آمين آمين يا رب. في حدا منزل فيديو صورة بحكي مع اقتراب النتائج متاح اختطافك بسيرفيس من قدام بيتك، بنوفر لك مكان تقعد فيه 10 أيام، تدفع $100 شامل الوجبات والواي فاي، ولما أهلك ينسوا معدلك إحنا بنرجعك على البيت. طبعا هذا العرض محدود جدا ووقته محدود جدا، هي اذا بدكم تلحقوا وتهربوا من اهلكم 10 ايام
0: معكم اليوم
1: في سيرفيس، والتكلفه في $100 للهروب.
0: ودين إذا يعني لين نطر الموضوع كثير عليها وبعثت لها مسج تفاصيل حياتك بتدفع لك 100 قرش
1: مثلا. ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
2: كيف حالكم جميعا؟
1: الحمد لله بخير، انت كيفك؟
2: ستلين ستراندا،
0: يا اهلا وسهلا،
2: تحية كبيرة لجود.
1: الله يسعدك. بس ليش جود تحية كبيرة؟
2: عجبك او ما عجبك صغيرة؟ انت حرة.
1: ايه؟
2: عجبك او ما عجبك تحية كبيرة لجود.
1: بس انا بصراحة غرت بصراحة.
0: راشيتك جود، راشيتك.
2: يعني هي وقت يشتكي عليك على التنمر هذا.
1: شكيتي يا جود. طيب احكي لنا، مين عندكم توجيهي؟
2: كل الأردن توجيهي. وأحلى ما في الأردن بنتي.
1: الله يخلي لك ياها يا رب. شو طمني؟
2: تحية كبيرة إلها وأحلى باقات الورد
0: إلها ولوالدتها.
2: أكيد
0: طبعا،
2: أكيد هاي هي بنت الغالية.
0: طبعا طبعا. شو كيف الأمور؟ كيف الحماس؟ كيف الأجواء كانت بس طلعت النتيجة؟
2: كانت رائعة جدا، ودموع تذرف وقلوب تضحك وأشياء كثيرة.
0: إذا دموع فرح عادي ما في مشكلة.
2: أكيد أكيد.
1: طب هل كنت متوقع النجاح؟
2: كيف؟
1: كنت متوقع النجاح؟
2: الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله.
2: بس صباح أول شيء منبارك لجميع طلابنا اللي نجحوا. ونهديهم كل باقات الورود، وبنقول للي محارف ومن حظ لا توقف، ومش هاي نهاية الدنيا.
0: صح صح،
2: كمل.
0: طب متى الحفلة؟ متى الحفلة؟ معزومين احنا؟
2: الحفلة والله امبارح كانت
1: راحت علينا،
2: جيت الفدايب يعني لتالي الليل، بس المقرر يوم الخميس ان شاء الله. مدعوين.
1: ألف مبروك.
2: الله يسعدك. من يسمع صوتي.
0: الله يسعدك. ألف
1: الله يسعدك.
2: كل من يسمع. وأول وحدة جوز.
0: يا سلام، جود كثير.
1: خذيني معك يا جود، أمانة. أنت عندك واسطة.
0: الله يفرح، الله يفرحك فيها بالزيادة وأكثر وأكثر، إن شاء الله منها للأعلى يا رب. يسعد صباحك. يسعد صباحك.
2: هدي بالكم إن شاء الله.
1: آمين. يا أهلا وسهلا. ما ضيع تعب العيلة والهيو
0: جاب الشهادة. هيو جاب الشهادة. رافع راسه. هاي ننبسط يعني معهم احنا، يعني حتى لو مش رح نقدر نروح حفلاتهم فبنعملهم حفله هون.
1: والله صح؟ بس بتعرفي امبارح صابني شعور هيك خفيف من الزعل صراحه.
0: شو؟
1: ايش ما
0: في اتصال ممكن
1: ناخذ
0: بعد أقول. شعورك
1: في حد حكى لنا في اتصال؟
0: طب يكون يعني من بعيد انت مش شايفيته. زهق
1: شعور الزعل.
0: احكي لي شو الشعور.
1: أنه والله كانت زمان الشوارع تكون معبية أكتر، والناس جد زي ما أنت حكيت يكونوا أكتر، ممكن الفرحة تكون أكبر، أكيد ممكن كل حد فرح في بيته. بس استغربت مبارح أنه جد ما كانت الشوارع أزمة، يعني أنا توقعت الناس ما تقدر تمشي، بس كان الوضع طبيعي.
0: طبيعي
1: صراحة
0: جدا
1: مبارح.
0: من أخف السنين أنا حسيتها هيك، الناس أو الأزمة بالشارع كتير خفيفة كتير قليلة. صدمت أنا حتى زعلت.
1: ما أقول الطلاب تغير وما عندهم هاي الأجواء
0: ما بعرف مثلاً. بس أنا زي ما حكيت لك إنه هو موعد النتائج كان بنص الأسبوع، تاني يوم دوام. طلعوا تأخروا، طلعوا النتائج الساعة 8. صح. يعني ما كان في وقت ناس تطلع أصلا تبارك لحدا، إلا اللي كان المقربين فعليا عند كل ناجح. صحيح. بس الله يجيب الخير يا رب. ولازم دائما أبي أحكي لكم يا جماعة، افرحوا بوعي عن جد. إحنا ما بدنا نسمع هاي القصص اللي عم نسمعها بالوقت الحالي إنه طريقة الفرح بتكون غلط. لا، خلينا نفرح بوعي ونعرف إنه دائما الحفلات أو هاي التفاصيل تكون بوعي جدا فعليا. على موضوع إطلاق النار وهيك، فعليا نكون إحنا نفرح بوعي ونبعد عن هاي الشغلات، لأنه مش بس اللي حواليك والناس اللي كمان اللي بنفس مكانك ممكن إنها تتأذى، فنكون نفرح بوعي فعليا.
1: مليون بالمية. يعني رندا كلامك كتير حلو، بس يعني الفرحة أحيانا بتحسي ما بتقدر يكون فيها لا وعي.
0: لا لا ما بزبط. ما هو فعليا لين موضوع الإطلاق النار أو كذا بهاي التفاصيل، عيارات النارية بتكون بطريقة غلط، وبتكون هي فعليا غلط.
1: صح،
0: هي بكل حالاتها غلط. فبنكون واعيين بهذا الموضوع أكتر.
1: ولكن الحمد لله أنا وصلتني أخبار إنه إلى الآن ما صار في إصابات بسبب هذا الموضوع. بالعادة بيكون في إصابات، يعني لما يعملوا خصوصا لما يعملوا إطلاق عيارات نارية بالحفلات بيكون في بعض الإصابات.
0: سمعت انه في شخص مواطن جاي طلقة بشباك سيارته.
1: بس هو ما تضرر.
0: هو ما تضرر، بس والدته كانت قاعدة يعني خلف بالسيارة، فالحمد لله انه هو ما تضرر.
1: فبنحكي
0: انه فعليا نكون الفرحة بوعي، ونكون واعيين للي حوالينا. صح. يعني ارواح الناس كمان يعني مو اشي سهل، وامانة عندك بالنهاية، وبنقدر نفرح بكل الطرق الا بهاي الطريقة.
1: مليون.
0: انت صار معك. تفضل.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير يا رب.
1: يا اهلا وسهلا، تحكي لك صباح الخير يا
0: صباح الورد. يا اهلا
3: يا رندولين.
0: يسعد صباحك، كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام. امبارح عنا بالحار الفرحة إشي مش طبيعي. أولاد الجيران بنات الجيران
0: يا سلام. أولاد
3: ابن عمتي كمان ما شاء الله نجحوا كمان.
0: أدي جابوا أدي المعدلات
3: والله ما بعرف بس نجحوا اثنين توأم والحمد لله نجحوا.
0: الحمد لله الله يديم الأفراح عليكم.
3: بنات خواتي إن شاء الله أسبوع حرمة
0: إن شاء الله الله يديم الأفراح.
3: الحارة عنا بالله امبارح دبكة وحفلة إشي مش طبيعي وزميرة ودنيا مولعة كانت
1: يا عيني
0: يا سلام
1: عيني.
0: والله هي فرحة النجاح كتير حلوة والله يديم على الكل
3: يعني. يتفرجوا عليهم
0: صح كلامك صح. طمنينا كمان عن بنات أختك
3: إن شاء الله صحيح كنا ينوا عن النتائج إن شاء الله. بنات خواتي الثلاثة والله إن شاء الله
0: إن شاء الله الله يسعد صباحك يسعد صباحك.
1: والله هيك الأخبار إلى الآن جميلة وأخبار حلوة وبنقدر نحكي إنه هاي السنة ممكن زي ما بيحكوا في أشياء كانت صعبة وفي أشياء ما كانت مسهلة لأنه بالحالتين الشغلات صعبة. مع المايك تفضلي معك المايك
0: هي أول 100 سنة من الحياة
1: أول 100 سنة صعبة بعدين الأمور بتمشي يا جماعة تهدى. المهم ما مشو طبخة بما أنه الطلاب تخرجوا
0: المهم خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو يعني شايفين ما
1: يدخل
0: نرجع لموضوعنا متى نفتح مشروع صالون أنا وياكي
1: الصالون قريبا أنا عم بحوش براس المال إن شاء الله بدأ عشان 10 كراسي
0: بس إحنا لازم نقعد مع صالونات أكتر عشان نعرف تفاصيل
1: أكتر. نجيب 10 كراسي نحطهم بالبيت نحط مع صالونات أكتر
0: ما هو بنبدأ صغار
1: ومنكبر
0: نكبر. إيش رأيك؟
1: أنا بصراحة مع كان بيحكينا ضياء نكمل الموضوع هلا صار يحكينا نطلع فاصل بس قبل ما نطلع فاصل بدي أخبركم رح تكون عنا ضيفة جدا مميزة نحكي فيها أكتر عن الصالونات إيش بيصير فيها
0: عشان نبلش بمشروعنا أكيد
1: ونبلش إحنا كمان مشروعنا ولكن بعد

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

معروف. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01. للحركة والانتقال انطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا يسعد صباحكم جميعا. هيك اجلنا موضوع الضيف شوي لانه انا ولين كان عندنا نقاش حاد يعني خلال
1: رندا
0: الفاصل.
1: بنك المعلومات طبعا يعني حكينا هيك اخر معلومات
0: الدم.
1: بما يخص التوجيه
0: انت بنك خفة الدم.
1: يا حبيبتي
0: يا الله شفتي قد ايه يعني انا يعني هيك
1: انت احسن مني.
0: شوفي انا منيحه يا لين ببادر بالخير تمام
1: نعم.
0: بس اذا اجيتي جنبي بتكهربي
1: ليه
0: هيك
1: بتعضي
0: لا عندي شحنات زايده بكهرب.
1: حسيت بتكهربي
0: بالضبط.
1: طيب بما انه انا هلأ جنبك وخلينا نتكهرب شوي في معلومات جديدة بما يخص موضوع التوجيهي. اوكي
0: بدنا نحكي لهم يا لين عن لجيل 2010. هلأ موضوع التوجيهي نتائج طلعت شفنا قدي في طلاب نجحوا وقدي في طلاب ما حرفهم الحظ. فبدنا نحكي لكم انه هلأ وقت تبلشوا ولازم تبلشوا بذكاء.
1: ايوه
0: صح ولا لا؟
1: صح.
0: مع مين؟
1: مع مين؟
0: مع واتد التعليمية. بلشوا تسجيل مبكر يا جماعة. عاملين عروض هم المادتين بسبعين دينار، الأربع مواد بسبعين دينار، هذا الباكج الذهبي، وباكج المادة الواحدة اللي هو أربعين دينار. طبعا المواد رياضيات، لغة عربية، تاريخ الأردن، وتربية إسلامية. فعن جد اللي حاب يبلش وحاب إن أولاده إنهم يستفيدوا ويجيبوا معدلات عالية وينجحوا بالتوجيه ويكونوا مرتاحين وقت النتائج، بلشوا سجلوا مع واتد التعليمية.
1: بصراحة وتد هي منصة إبداع أنا بعتبرها خصوصا للطلاب، ومنصة وتد مش مختصة فقط لطلاب التوجيه، مختصة للطلاب من المراحل الأولى حتى التوجيهي. فكرة أنهم أسعارهم جدا مناسبة، عندهم نظام كمان أنهم الأقساط
0: مريحة،
1: أقساط المريحة. وبنفس الوقت قديش سمعنا فيدباكس من الطلاب أنهم فعلا مبسوطين من النتائج الإيجابية بسبب هاي المنصة. فأنا بصراحة بقدم كل التحيات لهاي المنصة لأنها قدرت أنها تجمع الطلاب بفكر واحد بذكاء واحد وتقدر تطلع لنا هيك علامات جدا مميزة وجدا رائعة.
0: طبعا
1: والأهالي كمان صاروا آخر
0: مبسوطين.
1: فترة يركزوا كمان
0: صح
1: أولادي كيف عم بدرسوا، أولادي كيف إيش عم بيحضروا، أولادي مع مين عم بيسجلوا. فأنا صراحة من هون عم بحكي لكم صراحة منصة وتد راح تريحكم وراح تخفف عليكم كتير قصص لقدام.
0: هو موضوع كمان لي ما بدنا ننسى موضوع انك اذا ارتاح الطالب بيرتاحوا اهله، اذا اهله ارتاحوا كمان الطالب بيرتاح. فهي بالنسبه كمان للاهالي كتير مريحيتهم لانه الاقساط مريحه جدا، ابنك موجود عندك بحضر المحاضرات، هو موجود عندك ما في داعي يطلع ويضيع وقت. فوتت صراحه يعطيكم الف عافيه، وفعليا نسبه النجاح عندهم كتير عاليه هاي السنه، فبنصح اي حدا يسجل فيها.
1: مليون بالميه. يعني بما ان حكينا عن منصه وتت خلينا شوي هيك نرجع عن أخبار التوجيهي.
0: تفضلي.
1: أوكي. صراحة في خبر أنا شفته أبدا مش حلو، إنه في أحد الطلاب بنك المعلومات بلش يحكي. في أحد الطلاب يعني امبارح بعد نتائج التوجيهي تعرض لضرب مبرح من والده لدرجة إنه دخل المستشفى وقطبوا له راسه أربع قطب من شدة الضرب ومن شدة التعنيف اللي صار بسبب النتائج. استغفر الله العظيم. شو اللي اوف
0: يعني لهالدرجه وصلنا لهي
1: اوف
0: لا وصلنا لهي المرحله انه فعليا انه نضرب اولادنا عشان
1: فعلا انه يعني انا صراحه مثلا انصدمت انه شو اللي بيخلي اب مثلا يوصل لهي المرحله من العنف انه هيك يعمل مع اولاده.
0: صح يعني دائما بنحكي خلي الموضوع اوعى من هيك، وبنحكي ان التوجيه مش نهايه الدنيا يا جماعه، لانه موضوع الاهالي اذا انتم اخذتوا الموضوع بصدر رحب هيك زي ما بيحكوا هونتوها اولادكم بتهون، وفعليا ثلاث شهور ورح يعيد المواد اللي رسب فيها وتكون الامور كتير تمام. فما في داعي انه احنا نزيدها على اولادنا او يتعرض اولادنا لهذا الضرب. يعني مو مستاهله فعليا، اذا ابنك درس وتعب ونجح هيك انت بتكافيه بهاي الطريقه، فالموضوع جدا غلط.
1: يعني في بصراحة أهالي ما بيعرفوا يعبروا عن غضبهم، فممكن بفشوا غضبهم أو بطلعوا غضبهم بهاي الطريقة.
0: بفشوا غضبهم؟
1: فعلا.
0: صح.
1: بصراحة ما هي بتحكي لك البيت جنبي بتكهرب، راح تكهرب بالركبة. أنت فاهم؟ احتياط يعني، هذا أكبر دليل. فبس هي يا جماعة بحكم إن اليوم إحنا باركنا للطلاب، وصلتنا كتير مسجات عن موضوع قديش النتائج كانت حلوة على 0784-6-3-1. استمتعنا معكم، استمتعنا بزغريتكم بضحكاتكم على فرحتنا لليوم. وكمان بنرجع بننوه على الموضوع إنه أي مرحلة بالحياة بتكون صعبة. يعني بحس الطالب لما كان يمر بمرحلة المدرسة كان يحس صف سابع كتير صعب، صف ثامن كتير صعب، وبس دخل توجيهي حيفكر إنه التوجيهي كمان كتير صعب، ولكن بعدها في جامعة وطلاب الجامعة
0: أصعب وأصعب،
1: أصعب وأصعب
0: سوق العمل،
1: وبعد الجامعة في زواج أصعب وأصعب،
0: سوق العمل
1: سوق العمل وزواج وخلفة. مثلا فيعني بحكي لكم كل مرحله لها رهبتها، بس ليش مرحله التوجيه فعلا الكل بيركز فيها؟ لانه هي المرحله الوحيده اللي الكل بيكون شايفها، فاهم ايش قصدي؟ يعني الناس مركزين، ما حد بيسال قديش
0: بجامعه صراحه. انا يعني بدعي لين يا رب نخلص من هاي الرهبه، يا رب نخلص من هذا الخوف الموجود بالتوجيه. ليش ما يكون زيه وزي اي سنه من الدراسه؟ يعني عادي، هي من تعب الاهالي، من تعب الطلاب. تخيلي لين، بس احكي لك شغله، هلا الموضوع التوجيهي على سنتين، فتخيلي اللي عندها يعني كم ولدين ورا بعض، اذا حتعيش 4 سنين بتوتر في البيت موضوع التوجيهي، فيعني بتحسي ان موضوع التوجيهي صار له رهبه كتير كبيره وخوف كتير كبير، خوف يعني قلق من الطلاب، قلق من الاهل. بتمنى ان يكون موضوع التوجيهي اخف من هيك، وما نعطيه كل هالحجم يا جماعه. عادي الرسب بيرجع بعيد، بيرجع اخرته يدخل على الجامعه، لو عيد 5 مرات اخرته يدخل على الجامعه ويتخرج من الجامعه ويدور على شغل، وبده وقت ليشتغل. وبعدين يعني الامور، يعني موضوع التوجيهي مش انه خلص هو انفتح لك الباب، لا، رح تسعى ورح تتعب كتير لتوصل للهدف اللي بدك اياه.
1: 100%. وكمان في هيك معلومه بدنا نحكي لهم اياها على السريع، انه بيحكوا لك يحتل الاردن المرتبه 45 عالميا والخامس عربيا في مؤشر جوده التعليم بشكل عام، بينما يتقدم للمرتبه الثالثه عربيا في جوده تعليم المرحله الثانويه التوجيهي بحسب تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي. انه لا يوجد تصنيف عالمي مستقل ومخصص لامتحان التوجيهي وحده، بمنعزل عن منظومة التعليم الثانوي، فهو ترتيبه 45 عالميا في جودة التعليم، والمركز 5 عربيا في جودة التعليم العام، والثالث عربيا في جودة التعليم للمرحلة الثانوية. بصراحة ترتيب جدا رائع أنا بشوفه، خصوصا بما يخص التعليم، لأنه زي ما بتحكي الدول الأخرى بيعرفوا قديش التوجيهي عنا مش سهل، أنه صعب، عشان هيك أغلب طبعاً الناس بيقولك توجيهي برا أسهل
0: فعلاً،
1: أو بيهربوا بيسووا توجيهي برا.
0: فموضوع التوجيه عنا ابدا مو سهل، وهلا عم بيدخلوا اولادهم بنظام تاني غير نظام التوجيه اللي عنا، بيحكي لك بيكون اخف على الطالب، فعم بهربوا من نظام التوجيه اللي عنا. لا ان شاء الله الله يجيب الفيل خير وينجح كل الطلاب، وكمان بدنا نهونها على الطلاب اللي ما حالفهم الحظ، ان شاء الله بتعيدوا وبتنجحوا واموركم بتصير تمام التمام. بدنا نحكي كمان يعني للاهالي اللي نجحوا وهلا مشغولين لين بالحفلات، 4 و5 رح تكون الحفلات موجوده،
1: صح.
0: يعني الصالونات رح ترجع تكون مليانة من أمهات من خوات، رح يكون لهم الفرحة بتكون موجودة. اسمها بحس بعون الصالون لين موجودين بكل مناسباتنا وبكل شعورنا. يعني إذا بدك تتجوزي تبعت الصالون، هي بتكون أكتر بهذا اليوم أكتر حدا معاك، بدك تنجحي نفس الشيء، فبتحسيها بتعيش كل المراحل مع البنت، صح؟
1: 100%. لأنه بتعرفي ليش؟ لأنه بتكون متعودة أنه هاي البنت دائما عندها. يعني شوفي إذا الوحدة بتختار صالون، إحنا البنات خصوصا زي الشاب لما يختار حلاق بضل طول الوقت معه، ممكن يغير مرة مرتين بتكون هي مو فاضية، فاهمة؟ أما خلص بتختاري حدا بكون يعرف، بكون بعرف أخبارك وأخبار بيتك والأخبار اللي أهلك أصلاً ما بيعرفوا.
0: ليه منفضفض عن تبعون الصالونات؟
1: لأنه منحكي بنسوا، بس المشكلة ما بنسوا.
0: ما بنسوا، ده بيتذكرونا.
1: المشكلة بيعرف كله، فممكن أخبارك أصلاً تنتشر بزيادة يعني، بس الواحد غير مدرك لهذا الموضوع.
0: فعلاً أنا لين قبل فترة روحت عند صالون، كانت نفسيتي مش كتير يعني حلوة يعني، فهمتي؟ فهي عم تعمل لي، فبتقولي ليش هيك أنت اليوم؟ بقولها والله نفسيتي مش كتير حلوة، فبتقولي آخر مرة بتجيني بهاي الطريقة. بقولها ليه؟ بتقولي لأن أنا ما بحب أشوف حدا هيك متضايق، بتعطيني طاقة. فإحنا تخيلي إن إحنا بنعطي يعني بناخذ من طاقتهم الإيجابية ونعطيهم طاقة سلبية إذا رحنا عليهم بمود مو حلو أو بنفسية مو حلوة، بحسوا فعليا في الموضوع. زي ما حكيت أنت، هو الصالون اللي بتختاريه بتكون أنت كتير مرتاحة فيه، صح. خصوصا بيوم مهم بحياتك، فبتحسيها بتعيش معاك بكل الأجواء، بس تخرجك، خطبتي، كتبتي كتابك، تجوزتي، فبتحس موضوع الصالونات مش إشي سهل. وإذا أنت كتير إشي مو سهل، لأنه صعب تبني الثقة خصوصا عند البنت. يعني الشاب إذا حلق له أول مرة تاني مرة تعود عليه، ممكن يغير الحلاق، إذا غير منطقته الحلاق انتقل صار الموضوع أبعد بغير، بس موضوع الثقة عند البنت خصوصا لين بوجهها بشعرها، هذا الإشي كتير بتهتم فيه،
1: صح؟
0: على قلبك.
1: طيب يا جماعة، هلا هنطلع هيك فاصل صغير، نرجع لكم بعد الفاصل، سنونا هيك بضيفة مميزة لحتى نحكي أكتر عن كل المواضيع اللي بتخص هذا الموضوع. يسعد صباحكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السبع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب،
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم بالثلث ساعه الاخيره من برنامج كيفك، واليوم هيك عندنا ضيفه حلوه قالبا وروحا وجمالا، بسم الله ما شاء الله، معنا
1: يا حبيبتي
0: ورد يوسف، صاحبه صالون ورد بيوتي. الاسم الحلو،
1: عيونك الحلوة.
0: هذا على نفس اسمك كمان،
1: نفس اسمي. دائما بيحكوا لي هو صالون اسمه ورد ولا انت؟ بقول لهم لا انا،
0: احنا التنين ورود،
1: احنا التنين.
0: طب احنا كنا اليوم اولا هيك بدك تعرفينا بحالك، هيك تحكي لنا هيك مقدمه صغيره عنك.
1: يا حبيبتي انا ورد خشاشنا، ورد يوسف خشاشنا، مخلصه جامعه اداره اعمال.
0: نعم.
1: بعديها توجهت لشغلات التجميل لاني بحب الميك اب وهي الاشياء،
0: بس حبيت فكره انه مخلصه اداره اعمال وتوجهتي للتجميل. يعني الاشي اللي انت بتحبيه.
1: انا اشي بحبه لانه اصلا والدتي انا من زمان بالتجميل
0: كمان،
1: فاخذت منها شغله كنت احبها، بس قلت لا لازم اخذ جامعه يعني.
0: لازم،
1: عرفتي،
0: على جنب
1: شيء ثاني.
0: طيب هلا احنا ورد بموسم زي ما بنحكي، موسم التوجيهي وموسم الاحتفالات وموسم زي ما بيحكوا الصالونات، فبدي احكي لك قديش كميه الضغط اللي انت بتتعرضي لها بهاي الفتره خصوصا.
1: شوفي هاي الفتره يعني الف مبروك لكل الناجحين، بتصير يعني ما
0: بيحكوا
1: أوكي. اللي عندها حفله، اللي بدها تجهز، بصير الحجوزات تزيد. الحمد لله يعني هذا شيء كويس.
0: صح، بس بتحسي انه يعني لانه كل سنه بيكون في توجيهي وكل سنه بيصير نفس هاي الازمه، هل في طريقه معينه هيك صارت مثلا من جديد عندكم بالصالون عشان تديروا هاي الازمه تبعت الطلاب الزياده اللي بيجوا مثلا يعملوا شعر وميك اب والى
1: يعني
0: اخره؟
1: يعني شوفي احنا بنحاول ننظم الامور قد ما بنقدر.
0: أوكي.
1: بس مرات الا ما يصير في شويه ضغط، بس هم بيتحملونا لانه اوريدي عارفين مثلا ممكن تحجز فجاه، في ناس ممكن تحجز قبل كم تكون عارفه علامتها مثلا او متاكده من
0: حالها، أنها
1: ممكن في هيك فئه.
0: طبعا صار موقف هيك انه كانت متوقعه والعكس؟
1: لا اجتني واحدة عملت فوتو سيشن، يعني مش انها لحفله بس ما نجحت، بس للأسف. حرام بعديها رجعت نجحت، يعني ما عادت نجحت
0: ونزلت الفوتو سيشن
1: ونزلت وكيفت على الاخر.
0: طب هلا بنعرف انه الصالون فيه مواسم، اللي هم المواسم بيكون الصالون ما شاء الله في مواسم بتكون شوي رواء
1: ركود.
0: ايش هو الموسم اللي بيكون موسم الانقاذ؟
1: هو يعني شهر 7 و8 هم موسم الإنقاذ للشتاء، لأنه بالشتاء بتعرف في أيام بدك تفتحي وتسكري على رواء كتير.
0: صح،
1: فهو 7 و8 الصيف يعني.
0: مليون بالمية، لأنه خطبة وزواج،
1: خطبة وزواج وأعراس، وبيجي مغتربين بحركوا الجو،
0: بحركوا لكم. طيب كمان أنا بدي أسألك سؤال، يعني بما أنه حكينا إحنا قلتي لي أنه خصوصا بموسم التوجيه بيكون في انقلاب وبيكون فيه وفيه وفيه، بالنسبة للأسعار الصالونات عم بشوف إنه بآخر فترات حتى أصحاب الصالونات عم بيحاولوا يخففوا كتير على الطلاب، صح؟
1: 100%.
0: يعني بطلت الأسعار زي زمان ممكن؟
1: لا، صار في شيء اسمه باكيج الخريجين أو مثلاً. عرض الخريجين.
0: أوكي.
1: بيجمع بين ميك اب شعار أظافر، يعني منحاول إنه عشان هم لساتهم خريجين ومبسوطين،
0: صح،
1: نعطيهم سعر لطيف. بس دائما بحكي الواحد يدور على السعر وعلى الجودة كمان،
0: مليون
1: يعني يكون إن بتوين.
0: طب عمره صار معك هيك موقف بالصالون هيك ضايقك خصوصا بهاي الفتره، انه تعطيهم مثلا انت سعر بالنسبه لهم مفروض انه مناسب ومنيح بالزبط، بس انه كتير بيعلقوا، بصير هيك قصص؟
1: هلا في طبيعه بتحب تفاصل كتير وبتحب
0: مثلاً.
1: وانا من نوع اللي يعني خلص بالاخير بمشي، مش حدا كتير راسه يابس يعني،
0: بالك طويل كمان.
1: اسمعي، هو اللي بده يفتح صاله بده يشيل المراره مبدئيا.
0: والتعامل مع البنات مش سهل.
1: لا مش سهل، بالي كتير طويل. عرفتي بتصير مرات مواقف مثلا ممكن تيجي وتكون واحده عروس ما تحكي انها عروس،
0: اوكي هذا مثلا، هذا
1: تقول انا اخت عريس، انا اخت عروس. هلا اذا انا عرفت، شوفي ما رح احرجها واحد، بس رح اعملها إشي حلو عشاني انا، عشان اوريدي رح تطلع اسمي، فبيهمني تطلع باحلى طله، وبمشي لها اليوم يمكن ظرفها ما بسمح، بصير اعطي مبررات يعني.
0: صح، بس هو شو الاختلاف ما بين اصلا ميك اب العروس وميك اب اخت العريس او اخت العروس؟
1: شوفي هلا العروس لها اهتمامها مختلف، مثلا لها سكين كير قبل بكثير، يعني انا الكل بعمل دائما بيس واشياء.
0: أوكي.
1: بس العروس لها ماسك، لها ترطيب، لها كتير بيس،
0: يهتموا بتفاصيل زياده،
1: حتى تثبيت. انا بين كل خطوه وخطوه في تثبيت وفي سبراي وفي سيتنجز، يعني في كتير امور.
0: أوكي.
1: المرافق لا، بنعملها ميك اب بنثبت بالاخير.
0: أوكي.
1: فالبروسيس مختلفه، بتكون هيك العروس لها قعدتها وراحتها وكله يعني مختلف،
0: تعامل خاص،
1: تعامل خاص. أبي أوكي. والله انا بعامل كل نفس الشيء، بس العرايس تعرف بدك تغني لها وتزغرتي لها وتنبسطي لها
0: عشان هي
1: ترتاح، لانه بالاخر بيكون متوترين كمان.
0: طب عمرها هيك يا بنت اجت عندك يعني وعملت ميك اب وخلصت كل شيء وطلعت وما حاسبت؟
1: لا
0: ما صارت.
1: لا
0: الحمد لله.
1: ممكن لو نسيت هلا لك ما شاء الله ساعد عادي.
0: ممكن تنسى، بس مش انه بتطلع اصلا وما بتحاسب.
1: لا الحمد لله. لا
0: اوكي، هلا انت حكيت لنا انه التعامل مع العروس بيكون VIP، ونفس الشيء انت بتعاملي المرافقات كمان بنفس الطريقه، بس هناك تثبيت اكثر. بس انا بدي اسال سؤال، يعني انا بشوف كثير صالونات بتنزل انه بس يكتشفوا انه الشغله هي مش العروس بقلبوا عليها او بيعملوا معها مشاكل او بصير يحكوا لها لا بدك تحاسبي باكج العروس او هيك. صح. بصير هذه الاشياء
1: هلا في ناس ممكن هيك تعمل بس أوكي. انا كورد لا يعني أبداً. يعني مثلا بس ممكن احكي لها قبل ما تطلع انه انا عارف انك عروس والله الله يهنيك ويسعدك بس انه خلص عرفتي، بس لا ما حرام يعني بضل يومها خلص يعني بقول
0: مشيها. حسيتي انه الميك اب اختلف اخر فتره؟ يعني بما انه انت من زمان ما شاء الله بهذا المجال، فبحس انه زمان مثلا بيحبوا الميك اب الثقيل او زمان بيحبوا الميك اب هلا هلا شو عم تحسي
1: هلا؟ شوفي الترند سوفت جلام
0: أوكي.
1: يعني شيء ناعم
0: اوكي
1: الاغلب بيقول لك بدي ناعم بس مبين يعني هو ناعم.
0: شو هالتحدي
1: شفتي هذا هذا لحاله
0: مثلا يعني
1: طب انا ايش اعمل؟ لا ناعم مبين يعني بيكون ناعم الوان رايقه أوكي. بس مكسب ممكن في سحبه الاغلب هلا بيميل للبيس كثير رايق يعني ما بيكون الفاونديشن كتير تقيل كله هيك هايلايتر سوفت جلام بنسميه يعني
0: صح
1: اشي رايق
0: يعني بهذا احفظوا يا عرس انه هذا ترند الموسم بطل في ايلاينر الطويل والحواجب السود
1: لا لا لا خلص. فلوماستر هذا قدام
0: طلعنا منه والكونتور المبين
1: يعني كله مدموج احلى
0: بحس انا اصلا الميك اب اكثر اشي ناس بتركز عليه البيس يكون نظيف بحس بعديها كل امور بتمشي
1: بتصير الامور صراحة كتير سهله يعني والوان رايقه وما يكون تعجيئات رموش تكون حلوه كيف رموشك هلا حلوه يعني
0: عيونك
1: شيء هيك رايق لما تطلع تحبي حالك صح. ما تروحي للاكستريم ولا تروحي للشيء اللي بالمره مش مبين
0: بس ورد لما بدنا نحكي عن الواقع اللي بيصير هلا انا يعني بشوف الناس دائما بتمشي ورا العروض هاي عامله عرض ميك اب هذا الصالون عامل عرض على التسريحه على الشعر
1: صح.
0: وبالاخر بنصدموا انه لا مش هيك انا بدي او مش هيك انا كنت شايفه فانت شو ممكن تحكي نصيحه لهدول الناس خصوصا
1: شوفي هلا نصيحتي لكل الصبايا ما يمشوا كثير ورا العروض ورا العروض يعني هي لازم تروح تشوف الكواليتي تشوف الشغل خبره الشخص اللي رح يعمل لك هذا كله بيلعب دور وبلس اذا في سعر حلو مش غلط بس في مرات كمان عروض كثير مبالغ فيها بيكون ممكن الكواليتي سيء وما راح تنبسط بالتجربه وبالنسبه لي في ايام هي يوم بالعمر
0: صح.
1: فاذا ما عملتي شيء حلو يناسبك يعني عشان ما تندمي بس
0: يعني انا مثلا اللي صاحبه راحت على صالون عامل عرض ميك اب مع شعر 15 دينار مثلا يعني انا مش قادره احكي لك المنظر اللي انا شفته سخنتي صح هي كانت عم تلها الحواجب تبعونها بقلم واصلا الرموش حاطه الرموش لكتير كثاف ومبين الجلو الحمره زي ما هي بدون البلاينر
1: أوكي.
0: ولفليف الشعر من هون مبلشه
1: من سنه
0: يعني سبعين. مكياج 1920 مثلا أوكي. بس شو بدنا نحكي لها في حد بروح عرض 15
1: لا.
0: دينار
1: لا
0: مثلا
1: صراحة.
0: طب ممكن انت مثلا لو احيانا بيجوا شوي زباين دقيقين زياده مثلا
1: 100%
0: ومش شرط دائما يكون مودك حلو يعني احيانا بتكوني انت جاي مقح تعبانه مش رايقه هيك مثلا كيف تتعاملي بهاي الحاله مع الزبون اذا كان اسلوبها مش ولا بد يعني.
1: شوفي بحط حبه تحت لسامة لا شوفي مثلا كثير فيجي بيكونوا ستريس بالذات اذا عمرها مو عامله عندي
0: صح
1: فبتلاقيني بتفضلي بس انا ما بحب تشوف كل شوي مع اللي بيكونوا مثل هيك لا بقول هاي مرايه تفضلي هيك منيح تمام رؤي والله غير يعجبك شوفي بالكلمة الحلوة بيجي الناس يعني الزباين تمشي الأمور
0: تمشي.
1: بكون بتلاقيني من جوا هيك في يعني هيك دوشة براسي بس أوكي. أنا بتلاقيني من برا لا عادي أهلا وسهلا وهم عاجبك 100% أنا بهمني دائما رضا زبون يعني يطلع عاجبه بالنهاية يعني أنا دائما بحب أريح حالي إني بسألها بالبداية مثلا شو بتحبي إيش اللي ما بتحبي إيش بيناسبك إيش ما بيناسبك فبيكون عندي فكرة وإذا في صورة ببالك مثلا فرجيني إياها هيك أخذ يعني فكرة
0: يعني بتحاولي تهديها بأي طريقة
1: حاول أهديها وأقولها إنه خلص أنا بعمل لك إشي بيناسبك بس برضو حأسألك يعني إذا مثلا في ناس ما بتحب الكحلة لا أسألها ليش أحط كحلة وأصير أمسح عرفتي فلما تكوني عارفة البداية بيكون أسهل الموضوع تمتص الغضب
0: تمتص الغضب هذا بما يخصك أنت
1: بالضبط
0: بس مثلا بما يخص الموظفين لو سمعتي شكوى من أحد البنات إنه انا كنت بحكي لها تعمل هيك وسوت هيك وصار بينهم نقاش حاد انت كيف ممكن تتصرفي بهاي الحاله
1: شوفي بحاول ان اكون موازنه للطرفين يعني لا أوكي. بزعل موظفتي لانه بالنهايه كمان
0: صح.
1: بتكون يعني ماسك الشعر او ماسك صح. الامور بنفس الوقت كمان بدنا نكسب رضا الزبون بس يعني اذا اهم شيء يكون في احترام يعني صح. طول ما في احترام بنضلنا احنا الحمد لله ماشي
0: ما شاء الله عليكي ورد كمان عرفنا انه انت ام صحيح
1: الحمد لله ام لا احلى بنوته ايلا
0: الله يخليك يا
1: حبيبتي
0: يا انا كمان بدي اسمي بنتي ايلا
1: الاسم كثير حلو بس مش شايفه ايلا بس شعانين حلوين
0: بس كثير ما شاء الله حلو الاسم حبيت اوكي من انت ام كيف بتقدري توازني ما بين البيت وما بين الصالون بحس الموضوع مش سهل
1: شوفي الموضوع صعب اكيد. أوكي. مش سهل.
0: أوكي.
1: بده شويه تنظيم، مع انه انا لسه ما وصلت لمرحله التنظيم اللي لسه بدي اياها. بدك توازني بين شغلك وتلحقي للبنت تعمليها اللي بدها اياها وتطلعيها وتجيبيها، بس يعني بدك مساعده. يعني الحمد لله وجود التيتات بخفف علينا، الله يخليهم.
0: التيتات ما في منهم،
1: الله يحميهم. صح. يا رب. والله صح. بتحطي بتقدري تطلعي كذا.
0: أوكي.
1: فبس هو صعب، مش إشي سهل. وبده موازنه. مرات صراحه بتلاقي الامور كلها خلص هيك، بس برجع خربانة. الواحد بينظم وقته كله بيمشي.
0: صح. طب هيك عمرك اجيتي بينك وبين حالك وقعدتي وقلتي خلص انا بديش ولا شيء، بدي اقعد في البيت وبدي ارتاح؟
1: والله هاي طبعا بتيجي لحالي بعدين بقول لا بالعكس، انا لازم اكون قويه. صح. لازم امشي بشغلي عشان بنتي كمان بالنهايه تكبر وتشوف امها ناجحه واحقق لها اللي بدها اياه. ويعني
0: وقديه صعب تكوني قويه؟
1: كثير يعني، اقول لك شو اقول لك، كثير
0: اصعب من هيك.
1: اصعب من هيك ما فيش. لا صعب.
0: نعطيك ألف عافية، فخورين فيكي صراحة.
1: يا عمري.
0: وحابة هيك أسمع بصراحة، أنت روحك كتير حلوة وهالتك كتير حلوة.
1: هاي دائما بحكوا لي إياها،
0: أتوقع الكل بحكي لك هذا الحكي. واضح.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. وبدي أجيكم على الصلاة إن شاء الله.
1: لازم طبعا.
0: أوكي اتفقنا.
1: أيوة.
0: بدي أياك هيك تعطي، خصوصا إنه هلا موسم خريجين، موسم حفلات، بدي أياك تعطيني هيك نصيحة من عندك للبنات اللي عم يسمعونا هلا.
1: أول إشي بدي أحكي لهم، حبوا حالكم كتير.
0: أوكي.
1: كونوا على طبيعتكم. لما بدكم التغيير خلوه طبيعي، ما تروحوا للإكستريم مرة واحدة. حتى مثلا علاجات البشرة وهيك بالتدريج، إذا عندك مناسبة ما تعمل أي إشي بدايقك كذا يتهيج البشرة. لأنه دائما بحكي لهم أساس الميكب الحلو بشرة نظيفة وصحية، بشرة هذا المهم
0: عن جد. بس هي الحبة بتستنى يكون
1: هي حتى المناسبة مع معلش هاي محطها على جنب،
0: مش والله صدقيني
1: أنا عارفة. لا هاي بسيطة عرفتي. بس أوكي. يحبوا حالهم، ينبسطوا دائما، يحبوا يغيروا بس للإشي الطبيعي، دائما ميل الطبيعي، ما تتغير هي كتير.
0: هو هذا كان آخر سؤال، بس في سؤال خطر على بالي هلا. عمره حد انت عملتي له ميك اب من الفرحه صار يبكي مثلا؟
1: طبعا. لا اكيد. بس بقولها شوي يعني، دائما بقولهم الدموع فيها شويه املاح، مش يعني مش زي المي العذبه. ووتر بروف بس مش ووتر للدمع.
0: سعد صباحك يا ورد.
1: يا حبيبتي صباحك.
0: شكرا لك وشكرا لوجودك معنا حبيبتي. اليوم وتحيه لك ولكل حد عم بسمعنا ولبنتك كمان، الله يخليك.
1: اكيد حبيبتي، يسعد قلبك.
0: صباحكم يا رب. نشوفكم بكره ان شاء الله بحلقه جديده من الساعه 10 ل

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. القوات المسلحة تجلي الدفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة، والتي تضم 50 مريضا. محكمة الجنايات في دمشق تعلن تجريم بشار الأسد بتهمة القتل العمد لأكثر من شخص، وتحكم غيابيا عليه بالإعدام. محكمة الجنايات في دمشق تحكم على عاطف نجيب بالإعدام بتهمة القتل العمد والقصد والتعذيب. محكمة الجنايات في دمشق تدين ماهر الأسد بالقتل العمد والقصد والتعذيب والتحريض. الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة على مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام منه، وإيران تقول إن المضيق سيظل مغلقاً ما دام الحصار البحري مستمراً.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
3: من أرض الغ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بتوقيت عين اف ام برعايه
1: لك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. القوات المسلحة تجلي الدفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة، والتي تضم 50 مريضا. محكمة الجنايات في دمشق تعلن تجريم بشار الأسد بتهمة القتل العمد لأكثر من شخص، وتحكم غيابيا عليه بالإعدام. محكمة الجنايات في دمشق تدين ماهر الأسد بالقتل العمد والقصد والتعذيب والتحريض. الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة على مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام منه.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الناس اللي بتكتب أثر في حياة الآخرين، يفيدهم في الدنيا وفي الآخرة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى رح نبدأ سلسلة جديدة مختلفة شوي عن الأمور والقضايا اللي بنطرحها دائما، بدنا نبتعد شوي عن مجرد الوعظ ونروح لقضايا أكثر بتمس الإنسان في جيبه وفي راتبه وفي تليفونه لما يبيع ويشتري ولما يطلب من التطبيقات أكل. رح نفتح المال والاقتصاد الإسلامي ومنظومة الصيرفة الإسلامية، ورح نناقش خطوة بخطوة إن شاء الله كل شيء يتعرض له الإنسان من معاملات راتبك، قرضك، شرائك للسيارة، شرائك للبيت، تجارتك الإلكترونية أو تجارتك في السوق الوجاهي لما أنت تروح تشتري. نحل كل هاي القضايا من أحداث ومشكلات أو نماذج بتصير مع الإنسان لازم يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيها، عشان لما يقدم على معاملة إن شاء الله تكون معاملته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى ويكون معذور بها عند الله سبحانه وتعالى. معي ضيف هاي السلسلة إن شاء الله رح يكون الدكتور أيمن سعودي المختص في المصارف الإسلامية، والجميل أنه جمع بين الأكاديمي والشغل الميداني، لأنه دائما أحيانا إذا بكون في فصل بيكون في شوي يعني الأمور مش مترابطة أكثر غير لما يكون الواحد في الميدان. حياك الله دكتور.
2: حياك الله دكتور، يعني تسلم للمقدمة. أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على المقدمة يعني اللي جاملتني فيها.
1: الله يحفظك.
2: فعلا الجمع بين الجانب العملي والجانب الأكاديمي مهم في الأمور المالية، لأنه حتى القاعدة الفقهية تقول حكم الشيء فرع عن تصوره. صحيح. فأحيانا في رجال يعني طبعا أعلم مني، وخصوصا أنهم يفنوا أعمارهم في موضوع البحث الفقهي، ولكن أحيانا ما بيكون له اختلاط كبير في السوق يعني. صحيح. فأنا طبيعة عملي يعني كوني اشتغلت في التجارة، في الاستثمار، في الشركات، وببيع وبشتري، فشوي ممكن نعطي وجهة النظر هاي من منظور يعني ما بدي أحكي شعبي لكنه قريب على لغة الناس.
1: هذا هو سبحان الله المطلوب، يعني إن نكون قراب من الناس. ولما نجيب الأمثلة ما أجي أقول له مثلا لما نيجي نحكي عن بيع الحاضر للبادي، قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبادي، فالمستمع بيقول لك يا عمي أنا شو علاقتي في هالكلام. لكن لما أنت تيجي توضح له فكرة هذا الحديث الشريف وكيف لا زال هذا الحديث معنا حتى اليوم لما يدخل في الوسطاء التجاريين، بتعرف قديش هذا الإسلام أول شيء عظيم وقديش أنه صالح لكل مكان وزمان، وقديش اللي عنده خبرة في السوق بيفهم شو معنى لا يبيع حاضر لبادي غير اللي بيقرأ الحديث من كتاب. وإحنا قبل ما نبدأ يعني في ونغوص في المشكلات والمعاملات اللي بدنا نطرحها إن شاء الله خاصة اللي بتهم الناس، بدنا يعني نحط قاعدة ونبني على قاعدة نشوف كيف تدار الأموال في الشريعة الإسلامية أصلا، وكيف الفقه الإسلامي قدر أنه يواكب هذا التطور. يعني زمان كان مقايضة، اليوم على التليفون بتجري أكبر عملية بيع وشراء، لأنه إحنا لما نسمع سيرة نبوية ونسمع النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بتم الاختزال، غزوات، معارك أو عبادات وقيام ليل، وهذا كله معظم ومكرم طبعا، لكن كمان في سيرة مالية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد ما بنى للعبادة فقط، وأول ما بنى بعد المسجد النبي عليه الصلاة والسلام بنى السوق، عشان هاي دولة تقوم على الاقتصاد. فالمسلم مش بس والله أنا بتعبد وأنا بهمني الآخرة، لا، ماني موجود لعمارة الأرض، وعمارة الأرض لابد لها من الشغل والعمل، وهذا العمل بده اقتصاد، ولكن لما بدي أقبل على الاقتصاد بدي أكون حافظ حدود الشريعة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى السوق تابع السوق وحط إيده في الصبرة وراح ورجع، وكذلك سيدنا عمر. نفهم هاي الفلسفة بداية دكتور.
2: طيب جميل دكتور. أولا نعم، هاي الحلقة إن شاء الله راح تكون تعريفية فيما سيتم خوضه في هذه السلسلة، وحتى تكون السلسلة متكاملة زي ما ذكرت يجب أن نبدأ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
2: لأنه هو الذي يضع القواعد العامة التي نبني عليها ونقيس عليها ونستمد منها التشريع. يعني التشريع أنا ما بقدر أجيبه من العقل فقط، ورغم أنه المعقول له أهميته في التشريع، ولكن يجب أن يستند على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الآيات وعلى الأحاديث وأفعال الصحابة ومن فهم حياة الرسول وأفعاله أكثر منها. أنت ذكرت يعني عدة أمور ما شاء الله. الأولى بناء السوق جنب المسجد، وهذه معلومة مهمة تغيب عن معظم الناس. يعني طيب يعني أنا بنيت المسجد بداية ثم يعني جنب المسجد النبوي السوق، دلالة على الأهمية الاقتصادية أو أهمية الاقتصاد في حياة المسلمين وفي حياة كل الأمم والشعوب. يعني إحنا بالأخير بدنا نحكي هناك علوم مهمة لجميع الأمم والشعوب حتى تتطور، منها العلوم الاقتصادية والتي يتبعها العلوم المالية. وبداية الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمور المالية لم تبدأ أصلا حتى في البعثة، بدأت قبل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أولا عمل في رعي الغنم، وهذا عمل وله أجر وكان أجيرا، ثم بعد ذلك
1: عمل في التجارة،
2: تاجر في أموال السيدة خديجة وثم وفي أمواله الخاصة بعدين عندما أصبح لديه مال. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة هو تاجر ويفهم السوق، وذهب إلى الشام وهي يعني أرض الروم اللي كانت يعني زي ما تقول اليوم السوق وول ستريت. يعني الشام كانت من أهم الأسواق في العالم في وقت
1: في ذلك الوقت،
2: في ذلك الوقت. وبعد ذلك حتى في المرحلة المكية، في ناس يقول لك في المرحلة المكية لا، كانوا المسلمين يعني أهم إشي العبادات والزهد، ومع ذلك تجد الأمور الاقتصادية والمالية لها حضور كبير في المرحلة المكية. نذكر منها نزول القرآن في بعض الآيات التي تكلمت عن مثلا عذاب ثمود، لا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني ربما ما جاء تشريع مباشر لأن لم يكن الإسلام دولة، هذا صحيح، ولكنه تكلم عن لا تبخسوا الناس أشياءهم، تكلم عن بعض
1: الميزان،
2: القسط والميزان، تكلم عن كثير من الأمور التي كان يفعلها بني إسرائيل وأكلهم الربا مثلا. هاي مثلا سورة وقد نهوا عنها، هاي مثلا آية
1: في الاقتصاد مكية. في المالية نعم، في المالية.
2: إذن القرآن تكلم عن الاقتصاد بشكل مجمل في المرحلة المكية. إحنا كمان يجب أن نميز يعني كمسلمين بين المرحلة المكية والمدنية، إنه المدنية كانت تشريعات وكان في دولة وكان في قوة وكانوا الصحابة هم التجار. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحاط نفسه بالمسلمين الأقوياء، وأنت ذكرتني في الحديث المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الحديث هلا تحت الهواء، ومن المسلم الضعيف تحت الهواء. طيب إذن من القوة عند المسلمين هي القوة فقط عضلات وسيف؟ القوة الاقتصادية من أهم أنواع القوة،
1: صحيح.
2: يعني في الأثر يا حبذا المال أذود به عن عرضي وأتصدق به وأعف به نفسي. إذن المال هو قوة، قوة يعني الرجل القوي. نحن أنت أحيانا تلجأ في اليوم، طبعا اللجوء الألتيمت في الإنجليزي إلى الله تعالى، ولكن هناك وسائل، الوسيلة التي تبتغي بها الرزق مش بتكون عادة عند قوي. اليوم لما بدك تقدم لوظيفة مش بتروح عند حدا مثلا عنده مؤسسة، بتروح عند حدا عنده مجموعة موظفين. ليش؟ أنت كإنسان، أنا ما بحكي من مبدأ ديني، من مبدأ دنيوي، أنت ليش بتروح عند هذا الشخص؟ لأنه عنده عضلات؟
1: صحيح،
2: ممكن يكون
1: بدك تروح عنده لأنه
2: لديه قوة،
1: عنده قوة.
2: يعني إحنا يجب أن نتفق ونؤسس أن المال والاقتصاد هو قوة،
1: وكما سواء كانت صغيرة أو كبيرة. عندك تروح توظف بدكان، بدك تروح على صاحب الدكان،
2: صحيح،
1: تتوظف.
2: صحيح، من بداية من الفرد الذي يعيل نفسه ويعيد أسرته ويعف نفسه ولا يمد يديه إلى الناس، مرورا بالدول. ونحن كثير نتكلم، يعني طبعا الاقتصاد والسياسة دائما بتقاطعوا، إحنا ما راح نقاطعهم قدر الإمكان، ولكن إحنا كثير يعني حتى في حديثنا إحنا اليومي بنقول ما هو توجيهات البنك الدولي، والله الدولة ما في بإيدها غير ليش؟ القوة الاقتصادية، لأنها بتلعب دور، لأنه لو الدولة أمراتا بتكون اقتصاديا عندها قدرات أكبر هي راح تقدر أنه تخرج من هاي
1: من أي تبعية.
2: إذن إحنا يعني خلينا ذكرنا كل هذا الكلام لنعظم أهمية الاقتصاد في نفس المسلم، مش المسلم زاهد والحيط والحيط ويا رب الستر.
1: في ناس فكر النبي كان فقير وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان غني، لكن الدنيا مش في قلبه. صحيح. وهكذا كان الصحابة رضوان الله
2: كان ينفق إنفاقا من لا يخشى الفاق.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وهنا كتاب للدكتور عبد الحميد السمان، هو سوري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان غنيا منفقا ولم يكن فقيرا مقترا أو كذا، يعني ناسي أنا العنوان بالضبط طبعا. وبرضو لازم نميز بين الزهد والفقر. في ناس بتفكر إنه الزهد إنه أنا يعني ما أسعى إلى الدنيا. لا، عمر الخطاب قال يعني كما روي عنها، الزهد أن تزهد في الدنيا وهي بين يديك، مش
1: وهي مش عندك.
2: اللي ما يطول العنب حامضا عنه يقول.
1: هذاك الفقير أو اللي بعيد عن النعمة هيك زاهدوا فيه.
2: بس يقول لك ما هي أصلا مش في بالي.
1: مش عنده.
2: وبتلاقيه عند أول اختبار يسقط.
1: صحيح.
2: فهذه شيء مهم. حتى في يعني بما أن قبل الهجرة، لنتحدث عن الهجرة الأولى اللي هي الهجرة إلى الحبشة. في الهجرة إلى الحبشة الرسول صلى الله عليه وسلم طبق مبدأ اقتصادي مهم، واللي هو توزيع المخاطر. يعني إحنا أمرات إذا بدنا نحط الأمور في سياق المفردات المعاصرة، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وزع المخاطر؟ أولا بعث رجال ونساء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربما لا يعلم هل سينتشر هذا الدين من شبه الجزيرة أو من الحجاز أو من غيرها. هو مأمور ويسعى.
1: صحيح. ويأخذ بالأسباب.
2: فهو الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهة نظر كثير من المحققين أنه بعث نواة متكاملة
1: للإسلام
2: إلى الحبشة، حتى لو لا سمح الله لم يكتب لهذا الدين الانتشار من شبه الجزيرة في نواة كاملة. طب لما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هاي النواة، أولا اختار رجال ونساء، وهذا أهم ما في عمارة الأرض والخلفة يعني وتكثير الناس. واختار مثلا جعفر بن أبي طالب، خطيب وسياسي وقائد. طبعا جعفر بن أبي طالب احنا لانه يعني استشهد في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فيعني بتعرف
1: احنا شوي بعاد عن سيرته،
2: بعاد عن
1: مع
2: سيرته،
1: مع انه ترى اهل السير شو بيقولوا؟ لو ربنا سبحانه وتعالى كتب الحياه لسيدنا جعفر لربما كان هو خليفه النبي عليه الصلاه والسلام، لانه قال له اشبهت خلقي وخلقي. وطبعا في مميزات كثيره، واللي من اهمها انه النبي عليه الصلاه والسلام بعثه على راس
2: راس المهاجر. فعلا يعني جعفر بن ابي طالب من السير التي يجب ان تقرا وتحفظ يعني. ولكن سبحان الله الاهتمام عاده في سير الخلفاء او سير اللي الصحابه اللي مد لهم عمر اكثر او من بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكون في اهتمام اكثر، لانه الناس بتحب المشاكل والخلافات والفتن. طيب بس مين بعت كمان رجل مهم جدا مع هذا الوفد؟
1: هسا احنا اخذنا التنمية واخذنا السياسة.
2: نعم.
1: بده يظل العصب اللي هو تقوم فيه الدولة.
2: نعم. عثمان بن عفان رضي الله عنه،
1: اللي هو بمثل الاقتصاد الاسلامي.
2: انه عثمان بن عفان نحن يعني ايضا نزهد في عقله. يعني بعض الناس طبعا لا نزهد كثيرا، ولكن احنا نفكر انه هو صار مليونير لانه ورث، ولا لانه بالمصطلح العامي شنص. لا لا لا، سيدنا عثمان بن عفان كان عقلية اقتصادية، يعني بيعرف من أين تؤكل الكتف. وعبد الرحمن بن عوف أيضا.
1: طيب دكتور، احنا بنحكي عن العبقريات هاي، بس نطلع فاصل.
2: نعم نعم.
1: ونرجع نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكن كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينكن كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينكن كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكن كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكن كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكن كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكن كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكن كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-45-31-740.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع
8: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
9: حياكم الله أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. بنتكلم عن الاقتصاد الإسلامي، وبدأنا هاي السلسلة بأنه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بنى كان في المدينة المنورة، لما أسس الدولة بنى السوق، وحكينا قبل هيك في إدارة المخاطر، وحكينا قبل هيك أن القرآن كان يتكلم عن هذا الشيء. ولما حكينا عن الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث العقليات ونواة الإسلام بعث معهم شخص اقتصادي. دكتور أيمن، الصحابة إحنا لما ننظر إليهم يعني نتفرج على الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وكلهم مكرمين، إحنا ننظر إليهم نظرة العباد إنهم أهل المساجد وهم كانوا كذلك، لكن كان منهم الحيتان في السوق والحوت بمعنى اللي يعني بيقدر اللي عنده العقلية، يعني الحوت اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، واللي منهم سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف.
10: نعم، هاي نقطة مهمة جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام أكثر من 100,000 صحابي، طبعا يعني معلومة هيك على الهامش، أنت بتعرف عدد الصحابة اللي ماتوا أو استشهدوا في الأردن؟ بحدود 30,000 تقريبا، 30% من الصحابة أو ربع الصحابة استشهد أو مات في الأردن، يعني وهي يعني معلومة على الهامش ما لها دخل في الاقتصاد. ولكن من هال100,000 صحابي دولة في دائما 40-50 واحد قراب، العشر المبشرين بالجنة، زعماء الأنصار وأشرافهم، مين هدول؟ هدول وزراء الرسول صلى الله عليه وسلم، هم ليسوا فقط صحابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اختارهم هل هم أعبد الناس؟ نعم، ولكن هم أيضا من أقوى الناس في العلوم الدنيوية. أبو بكر الصديق كان عالم في الأنساب وكان تاجر أيضا مر. عمر بن الخطاب بنى ثروة وكان سيد عدي، يعني اللي هم قبيلته
9: زعيم، يعني زعيم
10: زعيم، يعني يعني هدول الناس مش بس صحابة لأنهم زهاد وعباد وهم كذلك، أيضا هم عباقرة كل في تخصصه. ومن أهم هاي التخصصات زي ما حكينا إحنا لما نحكي اقتصاد يعني سياسي، اقتصاد، علوم اجتماع، بجوز هدول أكبر ثلاث علوم social sciences بسموه. فوزن الاقتصاد كبير جدا جدا، ولا يوجد صحابي له يعني ثقل ووزن إلا يعني احتمال أنا بدي أحطه من عندي، أكثر من 80% كان عنده قوة مالية، وكلهم كافيين نفسهم، ما حدا بمد إيده. شوف اللي بمد إيده بصغر شو ما كان، حتى اليوم في السياسة لو واحد قريب من الحكم ولأنه بده يتنفع غير واحد متعفف، صح؟
9: نعم، طيب. صحيح.
10: إذن الصحابة هدول بدنا نتعلم منهم كثير كثير في الأمور الاقتصادية.
9: ولو جيت تفقدت الصحابة كلهم أنت بتكمل، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر،
10: كلهم.
9: سيدنا عثمان اقتصادي، سيدنا علي قاضي، سيدنا معاذ مفتي، سيدنا أبو عبيدة أمين السر،
10: صحيح.
9: ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة اللي قال له تعلم لغة، فكل واحد كان له
10: نعم يعني، عشان هيك احنا بنعرف سيرهم. 100,000 صحابي اللي بنعرف سيرهم ويبحثوا بشكل كبير 100 أو 200، هدول 100 أو 200 لأنهم جمعوا علوم الدين والتي تعلموها من المنبع مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمعوا علوم دنيوية كانت موجودة عندهم جزء من الجاهلية، بنص الحديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، وخيار الصحابة في الجاهلية هم من قربهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. يعني العشر المبشرين، أنت بتعرف أنه أغنى 5 صحابة كلهم من العشر المبشرين في الجنة؟ يعني
9: هاي مؤشر.
10: عبد الرحمن بن عوف وهو أغناهم، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام،
9: وسيدنا أبو بكر.
10: وسيدنا أبو بكر لك مش من أغنياء الصحابة ولكنه يعني أغني، وعمر طبعا كلهم هم يعني إذا مش من أغنياء الصحابة على الأقل لديه القوة. طيب إذن هذول عقول استراتيجية ممكن نستفيد منهم في شقين أساسيين. في الشق الفردي هو كيف أدار ثروته، عبد الرحمن بن عوف لما آخر رسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصاري وكان بده يطلق زوجته الأنصاري ويعطيه نصف بيته، يعني سيدنا عبد الرحمن قال له حسبك أنت دلني على السوق،
9: الله يعطيك العافية
10: وما عليك، ارجع لي بعد شهر. فهو عارف شو بيسوي، مش الموضوع أنه خسر أو ترك كل ثروته في مكة، مع ذلك رجع بناها، دلالة أنه القوة الاقتصادية تبدأ من داخل الإنسان.
9: نعم.
10: وكذلك مثل عثمان بن عفان، كذلك الزبير بن العوام له قص يعني قصته في كيفية بناء الثروة وكيف كان يقترض من الناس وثم يشتري الضيع، ومات وهو عليه ديون تقدر اليوم بالملايين، أوصى قبل معركة الجمل ابنه أن يقضي ديونه، لكن هو ما كان يتدين لأنه كان بحاجة، كان يتدين حتى إحنا بنسميها إيش، يشتغل بفلوس الناس. طب هاي مش إحنا الأمثلة لازم نستفيد منها على المستوى الفردي، بس برضو في على مستوى الدولة. عمر بن الخطاب عندما فتحت الدنيا يعني على يديه صار في نوازل جديدة، مثلا أرض سواد العراق كانت أرض ثمينة جدا، والهدي النبوي كان توزيع الأراضي على المجاهدين. عمر بن الخطاب رأى يعني غير ذلك وقتها، إنه إحنا بدنا نتركها بين إيدين اللي بيزرعوها وبنموها لأنه المجاهدين ما رح يفضوا ينموها، ونأخذ منهم خراج. وعارضوا عدد من الصحابة وجلسوا وقال طيب إحنا إذا بدنا نعطي هسا المقاتلين هاي الأراضي والأراضي تصير بور لأنه هم مو فاضين لها، وكمان إحنا رح نحرم الأجيال القادمة كل إشي منوزعه هلأ على الجيل الحالي ونحرم الأجيال القادمة. فهذه نوازل اجتهد فيها الصحابة. سيدنا أبو بكر أول أصلا مشكلة عند سيدنا أبو بكر لما استلم الخلافة كانت الزكاة، واختلف هو وسيدنا عمر رضي الله عنهما إنه هل إحنا خلص نوكلهم هم بجباية زكاتهم لحالهم ولا نبعث عامل من عنا. قال أبو بكر وقتها قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا مش قرار اقتصادي أدى إلى حروب الردة، يعني هي السبب اقتصادي زكاة. هلا الزكاة هي صحيح إنها تعبد لكنها
9: بالنهاية اقتصاد.
10: اقتصاد. وهي الدولة قائمة على الزكاة، يعني جزء كبير في مصارف الزكاة بتمشي 80% من مصالح الدولة. سيدنا أبو بكر قام بحروب الردة، السبب الأساسي الزكاة مش الصلاة. قالوا له من صلي، وقالوا له من حج منيجي، ما احنا بالفيش بهالجي ومن يعني من مشي لك، بس الزكاة لا. شوف هم حتى لما دقروا على الفلوس، لأنه الاقتصاد هو كمان أساس الهيمنة. يعني أنا لما تيجي اليوم وإحنا سنتكلم عن اقتصاد الدولة، لما الدولة تفرض ضريبة وسنتحدث عن الضرائب، غير لما يجيني واحد عدم المؤاخذة أزعر بده يأخذ مني أتاوي. في ناس طبعا للأسف يقول لك لا، يدخل الجنة صاحب مكس ويسقطها على الدول. الدولة إلها أحكامها، إحنا لا نقول كل شيء تفعل الدولة صحيح، لكن إلها أحكامها. ما باجي بسقطها زي قاطع طريق ولا عدم المؤاخذة واحد بلف على الدكاكين في حارته
9: تبع
10: أتوات. مش نفس الإشي. فلنلخص، نحن نتعلم من الصحابة على المستوى الفردي، ونتعلم منهم على المستوى المؤسسي، ونتعلم على مستوى الدولة وإدارة الدولة. فهم أعلام، وأعلام اقتصاديين، وعلومهم الاقتصادية لا يمكن تجاوزها. وانت عارف انه اصلا مصادر التشريع القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، وأفعال الصحابة وكيف فهموا، لأنه أكيد الصحابة فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما يراد من تشريعاته أكثر ما احنا فهمناها. ويعني هي ستكون رحلة طويلة وممتعة، يعني أنا نفسي تحمست دكتور إنه شو بدنا نحكي عنه.
9: لا إن شاء الله في قضايا كثيرة بصراحة بتهم الناس، بس إحنا يعني كنا حابين في هاي الحلقة نحط هيك الأساسات اللي راح نبني عليها. دكتور اليوم كثير من الناس بحب يفتح مشاريع ومقبل على التجارة بمختلف أصنافها، لكن نيته الداخلية حتى لو كانت سليمة ما رح تحميه من الوقوع في الحرام إذا ما فهم قواعد السوق وقواعد التجارة. زي ما حكى سيدنا عمر، إذ اللي ما بيفهم في السوق لا يدخل. مش تجبر من سيدنا عمر، لأنه قال له رح تدخل في الربا شئت أم أبيت. لأنه صور الحرام اليوم مش زي زمان. يعني زمان مثلا كيف الربا، والله بعطيك 1000 دينار بترجع لي 1100. اليوم صورة الربا مش هيك. اليوم صورة الربا بصندوق حظ، ببيعك إياه بقول لك تعال أنا عندي صندوق حظ بتشتري بكذا وانت وحظك. مثلا بيكون في غرر، الربا بيكون في الماستر كارد بتدفع، واذا ما تم تسديد المبلغ في وقت محدد الربا بيكون في عن طريق المصارف والبنوك بطريقة انت يعني مش بقول لك الربا واضح انت تعال بعطيك معاملة ربا. فاليوم اهمية يكون التاجر او اللي بيدخل اي مجال اقتصادي يكون عنده الحد الادنى من الوعي الشرعي.
10: يعني هاي نقطة مهمة جدا دكتور، وسنتكلم عنها في السلسلة بتوسع، ولكن كمدخل خليني أسألك أنا سؤال. أنت اليوم بدك تفتح مصلحة، ما بتروح على دائرة مراقبة الشركات وبتشوف قوانينهم تتقيد بها؟
9: صحيح.
10: وإذا ما قدرت تفهمها بتجيب محامي؟
9: صحيح.
10: وإذا أنت مثلا عندك شركة كبيرة بتروح بتجيب محاسب، واليوم أصلا حتى الأردنيين يعني لازم يجيبوا محاسب خاص اللي هو الشخصي حتى يقدم الإقرار السنوي، مش بتجيب أهل الاختصاص للتعامل مع هذه الأمور التي فرضتها الدولة أو فرضها واقع السوق. طب ما بالك بتشريعات رب العباد،
9: الله أولى من كل هالقوانين،
10: من كل هذا الكلام. فهذا جوابا على السؤال. طبعا لازم تتعلم، وبعدين كل حسب حجمه. يعني إذا واحد صاحب دكان، يعني أنا ما بقول له روح والله جيب مستشار شرعي فعله مبلغ،
9: ولا بدك تصير مفتي،
10: ولا تصير مفتي، لكن افهم في شغلتك. إذا أنت عندك شركة أكبر شوي مش غلط لو جبت واحد، لأنه أنت تتعدى، بصير عندك عروض تجارة، بصير عندك بيع على كريدت كارد، بصير عندك بيع ذمم، بتفوت مع المصارف، بتفوت مع عرفت في طرق دفع مختلفة، بيجي واحد بيحول لك كليك، صار في عندك تنوع كبير. ممكن تجيب يعني شخص كل فترة يضبط لك هاي المعاملات ويفهمك إياهم. إذا أنت مصرف، خصوصا مصرف إسلامي، أنت مجبر أن يكون عندك هيئة شرعية. ليه؟ لأنه أنت معاملاتك يومية وكثيرة، وقس على ذلك، كل حسب حجمه. ذكرت أنت أثر مهم كثير ويذكرني بقصة لطيفة. يعني كنت مرة يعني أجلس مع مجموعة أطباء بتداولوا بالفوركس، وسنتحدث عنها إن شاء الله كمان في هذه السلسلة إذا يعني ربنا كتب لنا عمر. آمين. فكانوا بيحكوا وأنا كنت بشرح لهم يعني أنه الفوركس مشكلته بالتقابض، والتقابض الحكمي والتقابض الشخصي والكذا. فزلم من جملة محترم قال بس أنا كنت أسمعكم بصير أتدخل. قلنا له تفضل، إحنا أصلا الحديث عام. فيعني كان يأيد في بعض الكلام، يقول فعلا تقابض حكمي، ولما تروح عند تاجر ذهب ولما
11: تشتري كلام
10: ذهب
11: شرعي،
10: بيحكي كلام يعني حقيقي وشرعي. وبعدين قال لي أصلا سيدنا عمر الخطاب قال لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين. فأنا بقول له بارك الله فيك والزلمة يعني هيك مؤدب، المهم والله حياك الله، اسمك كذا، قال لي كذا كذا, كذا مثلا الهلسة أو مثلا الغنمة، يعني مش عارف يعني اسم عائلة مسيحية أردنية. يعني أنا يعني بعرف، أنا على فكرة كنت في فترة من حياتي مدرسة الطرسنطة، فيعني عندي نساب فبعرف بعض. طلعت هيك بقول له يعني بس هاي عائلة مسيحية يعني؟ قال لي أنا مسيحي. بقول له ما شاء الله عليك، يعني الدكاترة كلهم قاعدين ما بيعرفوا هاي الأحكام وأنت يعني بتعرف. قال لي شوف أخي، أنا أولا 90% من زبائني مسلمين، وأنا المنبع. يعني قال لي جملة، هو ترى علمني درس، قال لي أنا المنبع، يعني أنا في اليوم ببيع 10-20 قطعة ذهب أو صياغة أو حتى دنانير وأنصات، بينما ممكن واحد ما يشتري ذهب غير يوم ما يتزوج، أو يعني مرة كل سنتين ثلاثة إذا ربنا فاتح حالي. هذا قديش هو مطالب إنه يفهم. لكن أنا لما تجيني واحدة
11: لما عندي يكون معاملات صفقات يومية،
10: معاملات يومية، شو دخل إذا أنا مسيحي ولا مسلم؟ أنا ببيع قاعد في سوق في إله قوانين للدولة بدي أتقيد فيها، وفي قوانين شرعية أنا بعرف إنها موجودة عند إخواني المسلمين.
11: 90% من زبائني مسلمين
10: بالضبط، أنا بالأخير بشتغل في هاي الدولة. فيعني أنا بصراحة يعني فتح ذهني برضو وقتها لإشي مهم، إنه فعلا هذه الأمور مش فقط متعلقة في زي ما حكيت العبادة لا هي متعلقة يوميا بالتعامل حتى مع غير المسلمين. طبعا احنا عم نحكي هون في الأردن، طبعا في نسبة من المسيحيين، بس انت لما تكون بألمانيا، لما تكون بأمريكا، سيقع عليك عاتق أكبر في انه انت تفهم هاي الأمور. اليوم في الأردن المفروض على التجار انها تفهم هذه الأمور، وانا للأسف تعاملت يعني للمفارقة انه هذا الشخص يعني مسيحي وبيعرف هاي التفاصيل، وللأمانة أنا فاجأني ودقيق، يعني ما حكى إشي غلط، ما عنده هالعلم الخيالي، بس بالنسبة لموضوع الصيغة والذهب أنا ممكن أبعث عليه واحد يعلمه يعني هو هذا الشخص يعلمه، وفي المقابل في تجار،
11: هذا المطلوب من التاجر يعني.
10: طبعا طبعا طبعا،
11: وفي يعني المقابل في
10: هذه أخلاق، هاي أصلا إحنا بنسميه التعايش. أنا أحترم أنت يعني من أين شو مرجعيتك، وأنت أحترم مرجعيتي، وإحنا بالأخير نتعايش، ما في داعي أصبغك بصبغتي وتصبغني بصبغتك، بس بدي أحترم وبدي أتعامل معك بمصداقية.
11: للأسف في المقابل بدي أكمل هاي،
10: في المقابل في بعض التجار مسلمين ومتدينين، ولكنه لا يعي أهمية أن يتفقه في هذه الأمور في البيع والشراء. يعني طالما الزبون راضي خلص تمام، طالما التنين وافقوا خلص. لا، كيف التنين وافقوا؟ أقول لك على مستوى الدولة، ممكن أنا وياك اليوم نتفق على شغل الدولة تشوفها تهرب ضريبي.
11: صحيح.
10: طب هل أنا وياك معناته ممكن نتفق على شغلة بالنسبة للشرع تكون ربا أو غرر أو جهالة كما ذكرت، أو صندوق حظ أو إشي يمنع التشريع؟ فما في والله. إذا هو شراء، يعني مثال بسيط، الشراء على كريدت كارد، شراء الذهب على كريدت كارد غير جائز. بتقولي لا، ما أنا بسددها أول بأول، مش هون المشكلة. شوف، أنت بتعرف إن الكريدت كارد ما بتدفع للتاجر بنفس اللحظة، بتضل يومين تقريبا 48 ساعة حتى يعملوا الستلمنت،
11: وهذا ما في تقابض.
10: إذن ما في تقابض. أنا بتقولي أنا بعقدها، ما أقول ما بعقدها، اشتري على الديبت كارد الفلوس اللي أصلا بحسابك. يعني ما بقولك لا تستخدم الكارت، لكن لا تستخدم الكارت اللي ما فيه تقابض مباشر. هلا أنا أمرات ما بلوم الزبون إنه هو ما بعرف، لأنه يعني تخيل هاي شغلة دقيقة. يعني أنا بعرفها لأني فعلا تاجر وببيع على الكريدت كارد، وبستنى 48 ساعة حتى يجيني ماش، يعني اللي بنشر اليوم الثلاثاء بوصلني أنا الستلمنت تاعته الخميس.
11: لكن مسؤولية مين؟ مسؤولية على التاجر.
10: التاجر لازم ينبه، لازم ينبه. يعني أنا بعرف أختي شرت ذيك اليوم على كريدت كارد من تاجر، يعني فبتحكي لي يعني تخيل، وأنت هي قريبة مني ما سألتني، والتاجر ما بيعرف وخلص. يعني هلا
11: هاي مسؤولية التجار،
10: التاجر لازم ينبه، نعم، ولازم يكون عارف. يعني أنا حتى أدعو لمن يسمعنا من التجار إنه دقق في الإشي اللي بناسبك، اللي بخصك. مثلا في تواصل معي أخ من الجزائر، بتعرف الجزائر شوي مغلقة من ناحية مالية وتبادل العملة وكذا، مش زي الأردن. فبيبعتوا الناس وعندهم جالية كبيرة بفرنسا وغير فرنسا وبلجيكا والآخرين، فبيقول لي أنا ببعت لي الشخص المال بس أنا يومين ثلاثة لأوديها لأخوه. فإيش تكييف هالفقه؟ طبعا ما رح نحكي لأنه الحديث يطول كتفصيل. شوف يعني هذا في تاجر برضو أردني قال لي أنا سوبر ماركت، اللي بيجي بيقول لي بدي أدفع كاش بعطيه سعر، اللي بيقول لي بدي أدفع بالتقسيط
12: بعطيه سعر ثاني،
10: هو دكان بعطيه سعر ثاني. طب متى هذا الحكي يجوز متى لا يجوز؟ كيف لازم أتقيد بضوابط حتى يصير يجوز؟ يعني الإسلام الحلو فيه إنه صالح لكل زمان ومكان. إذا المعاملة فيها سلعة والسلعة مطلوبة وفي تاجر وفي بايع وفي مشتري وفي وسيط يقدم خدمة تمويل توصيل، كله لازم يستفيد ويسترزق، ولكن الضوابط بتخلي ما حدا يظلم الثاني، ما يكون في جهالة مفضية للنزاع، انت فاهم اشي وانا فاهم اشي، ما في ربا او ربا خفي او تحايل للوصول للربا. فهي الضوابط مش عشان اقولكم لا تشتغلوا لا تعملوا لا تسعوا، لا لا، عشان نضبط المعاملة بالضوابط اللي احنا نؤمن انه نزلها رب العالمين، فلما احنا ننضبط فيها بتصير الامور اوضح، بصير النزاع اقل، بنخفف ضغط على المحاكم، بنخفف بغضاء وعداوة بين الناس،
11: بنرتكبش الحرام.
10: صحيح.
11: ونرتكبش يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ما حرم الربا، ما حرمه لأنه مجرد معاملة، لأضراره الاقتصادية الواقعة على
10: صحيح وبتبرد قلوب الناس. صح. بعت لي أخ سوري طلع شغله مقاولات، بس قال لي كان في فايت معنا واحد براس المال عشان نشتري عداد، وبعدين صار بده يطلع، وأنا والشريك الثاني بنشتغل وصرنا شوي شوي نشتري عداد، يعني مع الوقت صارت تتغير شكل الشراكة. قال لي بس لما إجا يطلع وهو صار له سنين بربح أرباح وهو بس شريك برأس المال، وعمل بدل مثلا 10,000 اللي حطهم عمل 100,000 خلال الخمس سنين هدول، لما إجا بده يطلع قال أنا حقي تعطوني رأس مالي اللي حطيته عند التخارج. بعدت له قلت له نعم، عند التخارج في الشركة أو اللي هي فسخ العقود بيصير فيه تنضيد اسمه إشي اسمه منحكي طبعا، وتنضيد حكمي، وأول إشي بنعمله من سد الديون أو الذمم اللي على الشركة، ثاني إشي سلامة رأس المال، أو بتشتري منه حصته بالقيمة السوقية. قال القيمة السوقية ما بتفرق لأنه المقاولات شغل مبني على الجهد الفردي. قال لي يعني هو اللي أخده حقه؟ قلت له آه بصراحة. قلت له الأرباح ما أنت كنت تأخذ ربح؟
11: صحيح.
10: قال أنا مقابل الجهد. قلت له طب ما هو مقابل
11: الغرم
10: المال
11: بالغن.
10: تعرف شو قال لي؟ قال لي بردت قلبي، قال لي أنا ما بقدر ما أخذ منه، ما بقدر عفوا ما أعطيه، لكن أنا كنت شاعر أنه ظالمني، لما عرفت أنه هذا حكم الشريعة
11: خلاص
10: وفعلا بيطلع له أنا ارتحت. شوف الجواب لم يغير شيء على واقع الحال، يعني ما غير شيء، هو الرجل كان ماخذ حقه وهو رأى أنه حقه، لكن هذا رأى أنه مش حقه. إجت الشريعة بضوابطها قال لي طالما هيك حكم رب العالمين هيك، قال لي أنا جملة يعني بردت قلبي. طيب إذن إحنا ما بنقول للناس لا تشتغلوا، يعني أنا بهمني دائما الناس تقع في موضوع المالية الإسلامية بين الإفراط والتفريط. في ناس يعني بحسسك أنه ما لازم تشتغل أبدا، وزي ما حكينا الحيط الحيط ويا رب الستر وما تمشي، وفي ناس في الطرف الآخر بدي يقول لك الحلال أخو الحرام وكله ملحق بعضه ويلا غوص في هالدنيا بدون ما تراعي وبدون ما تتعلم وبدون ما تحسب ما زي بعض. هاي بصراحة إحنا مش هيك، والشريعة بشكل عام جاءت شريعة معتدلة، ما تقول لي الحرام أخو الحلال، وهذا حكي غير صحيح لو شو ما حاولت تبرر لنفسك، بس ما تقول لي إنه الإسلام إجا حتى يخلينا ضعفاء وعدم المؤاخذة خاضعين وما نشتغل وما عندنا القوة الاقتصادية. طب يعني التي نعزي تأخر الأمة جزء كبير منه للتأخر في الموضوع الاقتصادي. إذن بالعكس أنا لما أنضبط بضوابط الإسلام بزيل الغرر، بزيل النزاع، بزيل الجهال المفضي للنزاع، بزيل الربا، ومعاملاتي تنضبط وربنا بيطرح البركة. هذا في قول الزهاد وفي قول البراغماتيين العمليين. فعلا انت لما هو يقول لي بردت قلبي، اذا شغلي بطل ينام يفكر فيها بالليل. صحيح. تفرغ لعمله وشغله وارتاح خلص، قال لك اوكي الله يبارك له معناته
11: وتوجه لشيء ثاني. طيب دكتور احنا يمكن معنا يمكن 6-7 دقائق،
10: الوقت سريع يا دكتور.
11: الاسلام لما جاء وتشريعات لما النبي صلى الله عليه وسلم اقرها النبي كان يتعامل ذهب وفضه وكان يمشي على الجمل، الآن هذا كله انتهى، التعاملات اختلفت والمعاملات المالية اختلفت. كيف هذا الإسلام استطاع أنه يواكب هاي التطورات لحديت اليوم يعالج قضايا معاصرة؟ اليوم نحكي بيتكوين، نحكي الدفع بالبطاقة وإلى آخره.
10: نعم، هذا الموضوع يجب أن نفهمه بكل في حكمة التشريع في كل القضايا ومنها الاقتصادية. القرآن الكريم ورسول صلى الله عليه وسلم في سنته الله وسلم. يؤسس قواعد، فهذه القاعدة أنت تستطيع أن تبني عليها في المستقبل، ولذلك الإسلام صالح لكل زمان ومكان. صالح لكل زمان ومكان لا تعني أنه أنا أجمد الزمان قبل 1200 سنة ولازم نرجع زي قبل 1200 سنة. اللي صالح لكل زمان ومكان ما بيقول لك لا تركب سيارة خليك على الجمل، بيقول لك اركب السيارة لكن خذ يمين الطريق عشان ما يصير فيه ضرر وأذى، أنك التزم بقواعد السير، التزم في السرعة، لا ضرر ولا ضرار. بس ما بيقول لك انزل من السيارة وسوق جمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوق جمل وانت مش أحسن من الرسول. طبعا أنا مش أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عصر يتطور، والإسلام صالح لكل زمان ومكان بالضوابط، من ناحية احنا بنسميها فكرية خام. يعني أنا بعطيك القاعدة الخام، يعني مثلا لما احنا نيجي نحكي عن عقود السمسرة أو اللي هي الجعالة، المثال الموجود في كتب الفقه العبد الآبق. طب وين العبد الآبق اليوم؟ لكن لا لا، لكن لما تيجي تلاقي لي قطعة أرض مش هي نفسها نفس الموضوع هذاك،
11: يعني هو أعطاك القاعدة الأصيلة. نعم. اللي شو ما جبت أمثلة تقدر. نعم. تقيس على هاي القاعدة.
10: نعم. تنطلق منها. وزي ما حكينا الإسلام يدعوك للعمل، إذن لن يعطلك ويقول لك لا جمد لي حالك قبل 1200 سنة، وإذا غيرك بده يضربك عدم المؤاخذة ب M4 ولا كلاشين انت بدك تحاربه بالسيف، لانه كانوا يحاربوا بالسيف. لا لا لا، لكن الاسلام يضع ضوابط للتعامل مع هذه الاسلحه، كما يضع ضوابط للتعامل مع المستجدات الاقتصاديه. احنا اليوم المصنع بالصين والتاجر بامريكا واللي بده يوصل لك في الاردن وانت اتفقت معه وعملت قبض اونلاين وبعثت له الفلوس اونلاين وجاب لك اونلاين، اذا هاي الامور بدنا نيجي نقيسها زمان، كيف كان في تقابض حكمي، كيف كان في تقابض بالصفقه. شو يعني صفقه دكتور؟ هيك صفقه شايف، هذا اسمه ديل، لأنه كان زمان الصفقة لما يصفقوا هي بحكم الإيجاب والقبول. اليوم أنت عندك توقيع إلكتروني، عندك إنه البنك ببعت لك OTP اللي هو One Time Password مثلاً، حتى هاي معنى هاي تقابض، هاي إني أنا رضيت في إني أدفع. وكلها تقاس على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الفقهاء المستنبطة من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن ومن السنة. يعني إحنا ما منجيب إشي من جيبتنا، لكن بنفس الوقت ما منخلي، أو الإسلام عمره ما قال لنا أنتوا لازم تضلكوا أمة متجمدة قبل 1200 سنة وتتعاملوا بنفس الأدوات التي كان قبل 1200 سنة. مثال السيارة أظن واضح، الإسلام ما بيقول لك لا تطلع سيارة ولا تطلع طيارة، لكن بيقول لك رد على برج المراقبة، مش تطلع بالطيارة زي مجنون وتصير تخمس في الطيارة في نص الهواء.
11: طيب دكتور، أنا بدي بس قضيتين بدقيقتين إذا قدرنا نسكرهم. المرجعية في الفهم، ولما إحنا نطرح قضية ونحلها اقتصادياً، احنا ما بنتكلم من قناعاتنا الشخصيه، احنا بنتكلم بيجيك بقولك لا احكي في القران الكريم، انا بدي ايه، بدي دليل. انا ممكن اعطيك الايه بس انت ما تقدر تفسرها وترجمها، ولذلك انا لما اتكلم بقضايا المعاصره ونحل الاشكاليات احنا بنتكلم في القران الكريم والسنه، لكن بفهم
10: اصحاب العلم.
11: نعم.
10: وبفهم الفقهاء المعتبرين. بدي اشوف، ما انه ما معنا وقت، خليني اعطيك القصه واللبيب من الاشاره يفهم. جاءت امراه الى شيخ مثلا مسجد، فقالت له ما رأي الشرع في كذا، أعطته مسألة، قالها بدك قول القرآن والسنة ولا بدك قول الإمام مالك؟ قالت له لا طبعا بدي قول الإمام مالك. قالها أوف، تترك القرآن والسنة عشان الإمام مالك الذي يصيب ويخطئ؟ قالت له لا، أنا أريد القرآن والسنة بفهم الإمام مالك لا بفهمك أنت. بيجيك واحد حافظ آية يقول لك استدللت بها بطريقة خاطئة، بيجيك واحد حافظ حديثين بصير بده يطبقهم. يعني المثل بيقول لك بالنسبة لمطرقة كل المشاكل تبدو كمسمار، وهي ترى ملاحظها، هي أصلا مغالطة منطقية. لما تتعلم إشي جديد بتصير تشوفه حواليك دائما.
11: صحيح.
10: تتعلم شغلة جديدة بتصير تشوفه، بتشتري سيارة جديدة بتصير تشوفها كثير في الشارع. صحيح. قبل ما بتكون تلاحظها. هاي مغالطة منطقية نتكلم عنها لما يكون معنا أكثر من دقيقتين. إذن أقوال الفقهاء المعتبرين اللي شهدت الأمة بصلاحهم لا يجب أن تؤخذ، وأحيانا بيختلفوا مع بعض، فإحنا نوازن لا نلغي الرأي الآخر، ولكن بالأخير بدنا نشتغل على رأي من هالآراء. ما يعني من
11: هذه قضية جدا مهمة. أنا إذا تبنيت رأي فقهي حتى ولو كان مرجوح وأخذت فيه أنا لا ألام، وما بصير أنت تقصيني ولا تحملني على رأي. وإذا بدنا نحمل كل الشريعة على رأي واحد لكان النبي ترجم أول شيء الشريعة كلها،
9: ولما كانت أصلا الشريعة صالحة لكل زمان.
10: هذا موضوع يطول جدا وحتى معروفة في قصة لا تصلوا العصر إلا بخيبر، نحكي عنها المرة الجاية دكتور.
9: أنا بدي أحكي بس في آخر وحدة شمولية الاقتصاد الإسلامي، إحنا بنحكي اقتصاد إسلامي ما بنحكي عن بنك.
10: طبعا هاي شغلة مهمة للي بده يتابع السلسلة، إنه إحنا آخر إشي رح نحكي عنه المصارف. أنت اليوم صاحب دكانة موظف، واحد بدك تتدين من صاحبك مش من القرض، وصيت صاحبك يشتري لك شغلة من برا، دفعت له قبل دفعت له بعد، انت تاجر ذهب والتقابض الحكمي متداول سبوت تريدينج والأدوات هاي اللي ما أنزل بها من سلطان، هذه كلها تندرج تحت المالية الإسلامية اللي لسه في إشي أكبر منه اقتصاد إسلامي. فإحنا رح نحكي في المالية، إذا الناس بدها تزعل من مصارف ومش مصارف بنخليها لآخر إشي. المالية الإسلامية أوسع وأشمل كثيرا.
9: البنك جزء
10: من أنت تتعامل يوميا بالمال، وكل معاملة بالمال لو أتى أحدكم زوجته ويعني كانت نية صافية، يعني أنا مش حافظ الحديث بالضبط، فيكتب له بها أجرا. صح
9: صحيح. إذن قال يا رسول الله، قال أرأيت أن وضعها في الحرام ألم يكتب
10: عليها؟ أنت دكتور يعني هذا تخصصك. إذن كل معاملة تجارية أنا بعملها وأضع تقوى الله بين عيوني وأتعلم العلم الشرعي في البيوع حتى هدفي يكون إني ألتزم، إن شاء الله تكتب لك الحسنات. والمصارف طبعا جزء يعني يسير 10% من الموضوع، موضوع يومي يومي
9: كبير. قال يعني لو نطلع أحدكم صدقة، قال رسول الله سبحان الله، فالنبي نبه انه اي شيء في الوجود انت بتفعله.
10: هلا واحنا طالعين مش بدنا نشتري هسه واحد فينا قهوه ولا شيء.
9: صحيح. هاي يعني هاي معامل. طيب بارك الله فيك دكتور، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الخير في هاي السلسله ونكون قراب من الناس، بحيث انه ان شاء الله يعني مع بعض احنا والمتابعين، خاصه اللي عندهم استفسارات او حتى عندهم يعني شيء يفيدونا فيه، ناخذ بايدينا جميعا الى الله سبحانه وتعالى. دين نحترم شريعتنا، ودنيا ننهض في أنفسنا إن شاء الله وأوطاننا. بارك الله فيك وجزاك الله خير، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في يوم الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
13: ملقان بلا بعصر لهشم اللعب.
14: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة ملكية بتعيين وليد المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية، وتعيين مهند شحادة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. إرادة ملكية بتعيين عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. مراسلة المملكة تفيد بأن 47 باخرة إضافية دخلت ميناء العقبة الجديد منذ بداية العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الخارجية القطرية تؤكد أن المحادثات بين عمان وإيران وصلت لمرحلة متقدمة. القوات المسلحة اليمنية تعلن إحباط تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة الكريفات شرقية تعز وأسرى عدد منهم. محكمة الجنايات في دمشق تعلن تجريم بشار الأسد بتهمة القتل العمد لأكثر من شخص وتحكم غيابيا عليه بالإعدام.

0: عنا اللي جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الثالثة عصراً بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة ملكية بتعيين وليد المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية، وتعيين مهند شحادة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. إرادة ملكية بتعيين عزم محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. مراسلة المملكة تفيد بأن 47 باخرة إضافية دخلت ميناء العقبة الجديد منذ بداية العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الخارجية القطرية تؤكد أن المحادثات بين عمان وإيران وصلت لمرحلة متقدمة. القوات المسلحة اليمنية تعلن إحباط تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة الكريفات شرقية تعز وأسرى عدد منهم. محكمة الجنايات في دمشق تعلن تجريم بشار الأسد بتهمة القتل العمد لأكثر من شخص وتحكم غيابيا عليه بالإعدام.

0: الروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: 06-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي

0: الشخص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوه بخطوه.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: يسعد مساكم واهلا وسهلا مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال، سابقا كان وحاليا عين المنتخب. ومعكم انا اخوكم عثمان الحسنات عبر اثير اذاعه عين على تردد 98.3 من الساعه 3 وحتى الساعه 4. طبعا اكيد احنا بنكون سعيدين باستقبال اتصالاتكم بمناقشاتكم على هاتف 0784631. أكيد اليوم معنا ضيف ثقيل، أنا بالنسبة لي من أثقل الضيوف المتواجدين في الأردن إذا بدنا نحكي في التدريب، ما شاء الله يعني من أحسن المدربين وشهادتي في مجروحة. إذا بدنا نحكي في التحليل من الناس المقنع، الناس اللي دائما بيعمل لك إضافة بشكل كثير كبير، ومن الناس الواقعيين، وممكن حكيه مرات بزعل لكن هو واقعي جدا جدا جدا ومنطقي بشكل كثير كبير. إذا بدنا نحكي على موضوع الأهم بالنسبة لي، إنه المدرب والمحاضر الوحيد الأردني اللي بحاضر في دورة البرو اللي هي أعلى دورة في العالم، وهو الأردني الوحيد المعتمد خارجيا أو داخليا، وهو طبعا كبير المحاضرين والمحللين بالنسبة لي الكابتن ديان صالح. الله يسعد مساك.
1: يسعد مساك كابتن عثمان، وبشكرك على صراحة تقديم رائع جدا. إن شاء الله أكون أنا قده، ما شاء الله عنك.
0: لا يعني قده نص خمسة
1: صراحة مو. أنت كمان يعني أنا بدي أقدمك، يعني أنت ما شاء الله من الناس المبدعين بالتدريب وبالتقديم وبالتحليل، وخبرة خبرة كبيرة جدا.
0: الحمد لله، شهادة معتز وفتخر
1: أني موجود معك.
0: بالعكس هذا شرف لنا.
1: الله يبارك فيك يا كابتن.
0: لا بالعكس شرف لنا والله بالكباتن. كابتن احنا ممكن نرجع شوي لورا عشان بعدين ندخل في التفاصيل، محاور كثير بصراحة اليوم وكلها مهمة جدا. إذا بدنا نحكي عن الدوري بشكل عام بعد خروجنا من كأس العالم، وأكيد تطلعات حاليا مختلفة والمفروض يكون عندنا شوية مكتسبات، فأنت كيف شايف الحالة العامة تاعت كرة القدم الأردنية في هذا الموسم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك انه لازم تكون نتعلم اول شيء من اكيد مشاركتنا بكاس العالم، مشاركه اكيد لها ايجابيات كبيره. يعني بحكي على العموم،
0: نعم.
1: هلا ما بديش افوت بالتفاصيل الفنيه، ولكن على العموم انه مشاركتنا كانت تاريخيه للكره القدم الاردنيه. طبعا. على مستوى الكره الاردنيه والنظره لها خارجيا، الان صارت العين كثيره راح تكون على الدوري الاردني وعلى كره القدم الاردنيه
0: تسويقيا، يعني
1: تسويقيا راح يشوفوا مين الدوري هذا اللي صحيح عندنا محترفين، لكن المنتخب
0: افرز
1: كثير لعيبه وكانوا بيلعبوا بانديتنا ولعبوا بكاس العالم، فبالتالي العين كثير راح تكون على الدوري الاردني، راح يتسلط الاضواء عليه اعلاميا بشكل كبير. هذا راح يكون مكتسب كبير بالنسبه للاعبين من ناحيه تسويقيه، ممكن تسويق الدوري الاردني، ممكن يكون في يعني مدخلات اخرى،
0: تسويق المدربين كمان.
1: هاي النقطه مهمه الان، المدربين الاردنيين اهم مكتسب لنا بالنسبه لتاهل منتخبنا والانجازات اللي صارت في السابق. اكيد كل اللاعبين اللي تاهلوا وراحوا للمنتخب وتطوروا ما راحوا جاهزين، ما تجهزوش في المنتخب بشكل كبير
0: في الانديه،
1: جهزوا في الانديه، وهذا كمان عمل كبير للمدربين الاردنيين.
0: حتى المنتخبات السنيه،
1: والمنتخبات السنيه كمان اكيد راح يكون لها نظره الان على الكاس العالم بالنسبه للمنتخب الشباب، منتخب الناشئين، الكل راح يصير يطمح انه وين انا بدي أقدم مستوى كويس وأنتقل من منتخب لمنتخب بشكل أكبر. الإضافة الكبيرة الآن مع الثورة اللي صارت في كرة القدم الأردنية، ولو أنه بحكي بحدود، ولكن الآن شفنا الأمين العام ست سمر نصار قبل فترة أعلنت أنه الفار موجود. إذن نعم. الآن الفار له دور كبير بالتطور المستوى وارتقاء المستوى، العدل بيرتقي المستوى بشكل أكبر، راح نشوف مستوى تنافسي كبير. أنا بتوقع لأنه التحضيرات كابتن عثمان بالأندية أنا بتابعها بشكل كويس، تحضيرات على قدم وساق، تحضيرات كثير الأندية في كثير من الأندية بلشت وجهزت لاعبينها واستقطبت، راح أشوف تنافس كبير وراح تكون منافسة مش سهلة نهائيا. يعني المقولة بيقول لك الفيصلي الآن خلينا نقول كانوا بداية، والحسين، ولو الحسين بلش
0: قبل
1: حتى على أساس المباراة والله يوفقوا فيها مع بختكور اليوم، ولكن الوحدات الآن في انتعاشة اقتصادية ودعم بنادي الوحدات، عندي كبير عمالها السلط عماله كل سنة بجدد فريق على مستوى عالي جدا وقادر على المنافسة وعلى خنحكي على المراكز الثلاثة الأولى. البقع عماله بحضر يعني يعمل
0: ثورة
1: بالتعاقدات. الجزيرة معلوماتي الكابتن رائد داود عماله في محترفين على سوي عالي يمكن من مصر بعرف او جدد
0: في
1: الفريق
0: في من فلسطين وفي
1: افارقه كابتن احمد عبد القادر مع دوغرا عماله بتعرف دوغرا هدفهم اكيد الثبات يعني مش أكثر يعني الفريق بيطلع من الاولى للمحترفين اكيد هدفه الثبات ولكن عم بيشتغل شغل عالي جدا العربي عماله بيستقطب لاعبين شوي شوي شوي شوي بالتدرج بشكل المحترم والشباب الاردن الان بده يعتمد اكيد على المحترفين بالنسبه للاعبين لانه خرج منه لاعبين كثير فبالتالي بده يعتمد على المحترفين اللي بده يجيبهم يضيفوا للفريق وهذا راح يكون محك كبير للمدرب الاسباني والجهاز الفني الموجود بشباب الاردن فبالتالي راح تكون انا شايف انه المنافسه كبيره كل هذا انعكاس انا برايي زي ما تفضلت لا اللي صار بكأس العالم مشاركتنا بكأس العالم بإيجابياتها بسلبياتها إلها أثر إيجابي رح يكون على كرة القدم الأردنية ابتداء من هذا الموسم إن شاء الله
0: سيدي بين الرب العالمين هيك نظهر بشكل مختلف نظهر بشكل دورينا يظهر بشكل أجمل وأفضل أنا بعتقد يعني في نقطة لازم نكون إحنا حرصين عليها تسويق المدرب الأردني وهذا واجب من واجبات الاتحاد الأردني زي ما الاتحاد المغربي بيكون حريص جدا على إبراز هوية المدرب المغربي ونشره بكل الطرق يعني بتعرف وانت بتعرف أكيد في السعودية كيف بتعاملوا قطر كيف بتعاملوا بيجيب لك المدرب على الأردن بيعطيه ضعفين راتبه اللي بياخذه في الأردن ونفس الإشي قطر والمغرب نفس الشيء فبالتالي هم بيسعوا جاهدين لتطوير أجهزتهم بشكل تسويقي محترم وهذا كمان بنتمنى لأنه في عنا مدربين بيستحقوا أنت طبعا أكيد واحد منهم أبو الكباتن بدنا نحكي عن التعاقد مع بادو الزاكي يعني التعاقد أول شيء توقيته مدته نفس المدرب كمدرب نحط العمر على جنب سيرته التدريبية يعني في المجمل وبعدين نرجع للمؤتمر ولا تأجيل
1: 100% أنا إلي نظرة ودائما زي ما تفضلت بحكي بواقعية الآن قد أكون نتائج نكون واقعين مع المدرسة المغربية ماشي معنا بشكل كويس يعني ابتداء من نهائي آسيا مع موتا نهائي كأس العرب تأهلنا لكأس العالم كلها نصيبهم أجت مع
0: مغاربة
1: فبالتالي أنا شفت إنه الرؤية أنا توقع يعني مش معلومة بعرفها توقعنا كلياتنا إحنا كمتابعين إنه ما بدنا نكسر هذا الحاجز من عندنا نهائي عندنا بطولة آسيا بشهر واحد فبالتالي الأسلوب المغربي يبدو أنه أسلوب واحد يعني كمدرسة مغربية فبالتالي آثر الاتحاد أنه تعاقد مع هيك نظرة تحليلي أنا أنه مع الكابتن بادو الزاكي أنا إلي نظرة في ناس بقول لك يعني الكابتن بادو الزاكي في ناس قالوا بعيد قريب بس أنا إلي نظرة ثانية ونظرة ودائما والله بحكي اللي أنا بقتنع به قد يكون أنا برأيي الكابتن بادو الزاكي المدخل إله عندنا كمدرب منتخب جيد من أي ناحية يا كابتن عثمان إحنا الكابتن بادو الزاكي أكيد تابع المنتخب الوطني ما فيش مدرب مغربي إلا تابع المنتخب أكيد. لأنه بتابع دائما المدربين بتابعوا زملائهم من نفس الجنسية فبالتالي عندنا كان سيستم على مستوى المنتخب اللي هو واضح جدا التنظيم الدفاعي بنص الملعب التحولات الاعتماد على مهارات اللاعبين الفردية بالأمام وكانت تمشي معنا بشكل كبير ولكن كان العائق اللي احنا بواجهنا انه ما في المرونة التكتيكية ما في دائما تغيير طريقة لعب بنفس المباراة وبتبديلات محددة تغير مرونة تكتيكية احيانا ان احنا بنلعب كل العالم احنا بيبدأ بخمسة بس ممكن تنهي في المباراة بأربعة ممكن طبعا. احيانا عندك وشفنا اشي مهم جدا يا كابتن عثمان وانت من الناس اللي خبراء ما شاء الله وحللت كأس العالم بشكل مستفيض احنا شفنا الان بالفلسفة الجديدة والتوجه الجديد والترند الاتجاه التكتيكي الجديد بكأس العالم ايش كان اكثر اشي الفرق اللي عندها جرأة وتضغط بالنص وتدافع بالنص وتضغط من قدام شفنا كندا شفنا امريكا شفنا كثير فرق يعني كانت
0: شراسة في وسط الملعب وتحولات شرسة وسريعة جدا
1: جانب فني والجانب البني دخل بقوة على الموضوع التكتيكي وشفنا واكبر دليل مباراة بلجيكا وامريكا شفت المدرب جارسيا كم لاعب مهم قعد ولعب اللاعبين الشرسين اللي بيبادلوا
0: اللي عمرهم صغيرة وبيقدروا يكملوا 90 دقيقة بكل قوة
1: معدلات جري عالية جدا احنا بقول نرجع للكابتن بادو الزاكي اكيد انا برأيي انه هذا الرجل من خلال لقائه تابع باستفاضة المنتخب رجع الان اذا استفاد من العقبات التكتيكية اللي واجهها منتخبنا والاسلوب الثابت اللي نعرف لكل العالم
0: مكشوف،
1: صرنا مكشوف احنا، وعدل عليه ودخل المرور التكتيكيه واستفاد احيانا من المعلمانيه بنسميها احنا، اني انا افوت على مجال استفيد
0: من اللي قبلي،
1: من اللي قبلي، واطور واحط النقاط على الحروف بشكل جيد. فاذا التواصل هذا كابتن بدر زكي مع المنتخب قد يفيد، خبراته شئنا ما بينه عنده خبرات.
0: لا هو عنده خبرات
1: يعني، إن كان مع منتخب النيجر، ويعني الناس بيقول لك زمان وصل المغرب على نهائي 2004. طب ماشي، مو وصل نهائي 4، اذا قاد منتخب ان شاء الله قبل 20 سنه، بس قاد منتخب واستمر بالتدريب،
0: عنده خبرات محترمه تعتبر،
1: عنده خبرات محترمه. انا بتمنى انه الرجل يضيف، واحنا لا نحكم على انسان الا ما نشوف دائما.
0: انت حكيت عن التوجهات التكتيكيه في كاس العالم، بس هي نقطه مهمه جدا على الاغلب معظم الناس مش راح ينتبهوا عليها. معظم الفرق بلشوا في الدور الاول بخمس مدافعين، 5-4-1، 5-3-2، حسب الاشكال اللي كانوا يعتمدوا.
1: انا قصدت الاسلوب مش
0: طريقة. بعرف، لكن اذا بنروح على دور الثمانيه وما بعد، كل اللي وصلوا بيلعبوا اربعه، دليل انه طريقه الاربعه هي الطريقه المجدية للموضوع الفوز بشكل اكبر. طريقه الخمسه ممكن انت بتكون معتمد على موضوع سرقه بشكل اكبر،
1: السرقه التكتيكيه
0: بالضبط، بالضبط هي السرقه التكتيكيه مش بمعنى سرقه المباريات. فبالتالي اذا بنشوف الناس اللي وصلوا في الاخر كلهم بيلعبوا اربعه، كلهم بيلعبوا بضغط عالي بشكل كثير،
1: بزيدوا بالنص،
0: كلهم تبديلاتهم مبكرة، وهذا الحكي اللي لازم نستفيد منه إحنا، لأنه هذا الحكي كنا مفتقدينه بشكل كبير. الأشياء التكتيكية والمرونة التكتيكية في الموضوع البدني مهم جدا ترى، هاي يعني
1: وهاي
0: يعني هاي بحر يعني، أنا نشرح فيها بحر.
1: بدي أفوت معك مداخل يعني، أنت كمان النقاش معك دائما مصري يا كابتن عثمان. الآن نرجع عنها، كنا نكمل على التبديلات. إحنا وجدنا إنه الكباتن، طبعا إحنا لهم كل التحية والتقدير، سواء كان الكابتن عموتة أو الكابتن،
0: لا هو انتقاد للإصلاح للفائدة يعني،
1: وإحنا حكينا للعلم، وأنا بحكيها معك الآن وللعلم، إحنا حكينا خلال كأس العالم.
0: نعم.
1: ما حكينا بس الرجل راح، لا، وخلال كأس العالم حكينا باحترام الأمور الفنية اللي صارت، يعني ما منه والله مدرب بس يروح يقول لك راح صار، لا، احنا كنا نحكي خلال كأس العالم، وهذا كله مثبت وموجود.
0: نعم.
1: التبديلات احنا الكابتن بادوز ده كمان اكيد راح يستفيد بشكل جيد من ايش؟ تأخير تبديلات في المنتخب الوطني لقدام.
0: طبعا
1: تبديلات كابتن عثمان ما انحطت هيك بس لانه بس بدنا خمس تبديلات، لانه صار في مرونة تكتيكية، في تعديل، الاسلوب اللي تفضلت فيه انت الاربعه، لما يلعبوا اربعه دور الثاني اذا بزيدوا بالنص، فبالتالي بدك تجدد دائما مين اللاعبين اللي بيكملوا، يعني احسن لاعبين العالم كانوا قاعدون المدربين ينزلوا لاعبين ينشطوا الفريق بشكل كويس. اذا هي فائده بتكون بدنيه وتكتيكيه على المستوى البدني والفني، فبالتالي هذا كنز التبديلات، هاي كنز، لانه انت منتخب وطني. هلا بالنادي بتفرق فروقات باللاعبين، صعب تغامر بخمس تبديلات، بس بالمنتخب انت جايب كل اللاعبين،
0: احسن لاعبين عندك،
1: كل اللاعبين المميزين.
0: طبعا الكابتن ديان محاضر اسيوي يعني، ممكن يشرح لنا 36 ساعه على التوالي عشان تكون
1: لا انا هلا بدي اوقف، بدي اخليك تكمل.
0: لا بدنا نعمل فاصل. فاصل ونرجع لكم ان شاء الله.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة. من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: أكيد احنا راجعين مع الكابتن ديان صالح. الكابتن ديان كان حديث طويل وشيق في كرة القدم الأردنية، وبدنا نروح لبادو الزاكي مرة ثانية في موضوع تأجيل المؤتمر الصحفي.
1: أكيد كابتن أنا شفنا السبب يعني السبب الأمانة مقنع جدا جدا، يعني شوفي بعد الأم
0: هسا أسباب عائلية أنا بصراحة صارت لكل المدربين.
1: لا بس هاي ما صعب جدا إنه الواحد يحط الأم
0: طبعا
1: في مجال يكون يعني الأم تسمو فوق كرة القدم
0: 100%.
1: يعني الواحد عند أمه وبس، يعني فهمت علي؟ فبالتالي بتعرف الكابتن بادو الزاكي أكيد، ويعني بتكون الوالدة الله يشفيها إن شاء الله.
0: الله يشفيها
1: أكيد
0: فيها
1: أكيد حسب معلومات الوالدة تكون مريضة مرض شديد، يعني إن شاء الله ربنا بيسلمها وبتشفى إن شاء الله. ولكن صعب جدا يكون في ظروف مرض عصيبة جدا وأنت بتحتفل بتوقيع، بصراحة أنا برأيي مش يعني
0: مش منطقي ومش واقعي
1: للمستقبل. يعني لا سمح الله لا صار إشي هو موجود، فبالتالي مش راح يسامح نفسه أي بني آدم. إحنا الله يرحم امك وامهات المسلمين ويحفظ الوالده عندي انا مثلا لما شفتهاش كل يوم
0: البركه تاعتنا هسه يعني هي اللي بتدعي لنا ترى لغايه اليوم بتدعي.
1: يعني طلع انت الان ربنا بوفقك اكيد، دعوات الوالده زمان كانت لك بتضل مناسبه لك، وامي طبعا كل يوم نكسب دعواتها
0: احنا بنطلب منها تدعي لنا لليوم والله،
1: وبتضل تدعي يعني لما تحكي ادعي لك كابتن عثمان. فبالتالي الام بركه
0: طبعا،
1: وعندنا احنا بالاردن كمان عاطفيين، فبالتالي الام شوفي بعد الام
0: لا لا لا
1: يعني الام مدرسه، فبالتالي الله يشفي أمه وأكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى بتكون الأمور طيبة بالنسبة له. دائما يعني إحنا عند الأم نستميع عذر لأي شيء.
0: أنا معك مليون في المية،
1: فالله يشفيها الوالدة الكابتن، وإن شاء الله بنشوفه بعمان، وإن شاء الله كل التوفيق له إن شاء الله بإذن الله تعالى. وإحنا دائما مع المنتخب ودائما ندعم أي مدرب يجي. الحمد لله عندنا المدربين الأردنيين صراحة مدربين لطفاء، بيفهموا كرة قدم، بيحكوا بنتقدوا فنيا، اذا في ايجابي شيء بيحكوه
0: طبعا،
1: اذا في شيء للمصلحه بيحكوها. الحمد لله عندنا فكر كروي عالي بالبلد، ودائما احنا بنعتز مدربينا المحليين بشكل عالي جدا. الناس يمكن اللي حاب دائما انا باي منصه اعلاميه وخاصه منصه محترمه زي البرنامج المرتب يا كابتن عثمان،
0: بنحب نحكي انه
1: يعني كاس العالم ما اجى من فراغ الا له في اساس وارضيه
0: طبعا. عندنا المدربين المحترمين
1: مدربينا اللي اسسوا اللاعبين بالفئات السنيه بالانديه، فبالتالي احنا كلنا بنتمنى كمدربين كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني للكابتن بادو الزاكي. وقد تكون الانطلاق التكتيكي الجديد اللي بدنا اياها ان شاء الله تكون.
0: كابتن ديان انت بتحكي ترى في موضوع مهم، هي كيفيه تعامل المنتخبات خاصه الاسيويه القادمه مع منتخبنا الوطني. يعني انت بتعرف في السابق احنا كنا ندافع بشكل منظم وتحولات، الفرق راح تتعامل معنا هيك لانه احنا هسه مطلوب منا شكل تكتيكي مختلف، وان شاء الله يكون على ايد الكابتن بادو
1: شوي نروح خطوه لقدام.
0: بالضبط، يعني خلص انت مطلوب منك ناحيه هجوميه اكثر، مغامره اكثر،
1: رده فعل وفعل. الان بدنا الفعل.
0: بالضبط
1: بدنا الفعل، فهمت علي؟ بالزبط. وانا برايي بدون ضغوط. يعني انا والله انا جبت الكابتن عثمان على مكان وكنت عامل إشي كويس، اقول له لا بدك تعمل شيء احسن منك. اوكي بحاول بدي اعمل شيء، ولكن دائما النتائج بعلم الغيب دائما.
0: احنا بنساعده قدر المستطاع، وهو كمان لازم يكون متعلم من التجارب السابقه، لانه
1: اهم يعني شيء انك تستفيد من التجارب السابقه.
0: بالضبط، يعني
1: ايجابياتها وبسلبياتها وخاصه بالناحيه التكتيكيه.
0: انا بعتقد المفروض يكون هذا الحكي واضح وبدوش عليه، واكيد عندنا محللين اداء بشكل كبير، واكيد هو معاه جهازه، واكيد راح يكون عامل هذا العمل بشكل كبير. احنا اليوم عندنا مباراه قويه جدا بتمثل الاردن لنادي الحسين اربد مع نادي بختكور، الفريق البطوله الملحق اللي بتودي على بطوله اسيا. يعني هاي المباراه مهمه جدا جدا جدا في تاريخ كره القدم الاردنيه، مش بتاريخ نادي الحسين فقط لا غير. فاليوم مباراه صعبه جدا ومش سهله، يعني فريق البختكور من الفرق الثقيله في اسيا، من الفرق اللي عندها تجربه وخبره كبيره. أول شيء بدنا نعرف شو أهمية تواجدنا في البطولة الآسيوية، مش المباراة، نحط المباراة عجل بنرجع لها، لكن تواجد فريق أردني في البطولة الآسيوية.
1: شوف
0: في اعتبار
1: تواجد الحسين أربد في نخبة آسيا 1 مهم جدا، مرتبط بمنتخب تأهل كأس العالم وأدى أداء جيد. النتائج ما أسحفتنا، ما كانتش يعني كانت سلبية، ولكن الأداء كان جيد. منتخب كأس العالم، منتخب وصل نهائي كأس عرب، قبليها كله متتالي
0: طبعا،
1: نهائي كأس آسيا، وكنا قراب من اللقبين يعني كمان.
0: نعم.
1: قراب من اللقبين. فبالتالي الآن شو اللي بيمنع فريق الحسين إربد أن يكون متواجد إن شاء الله ببطولة نخبة آسيا 1 اللي هي بطولة التوب، البطولة اللي هي الناس تحكي على المستوى المادي راح تضيف كثير لنادي الحسين أكيد، لأنه فيها الناحية المادية أعلى بكثير من آسيا 2، فبالتالي النقل النوعية هاي راح تفيدنا إحنا ككرة أردنية وتفيد المنتخب الوطني أكيد بالأساس، هي راح تفيد نادي الحسين وتدعم وتعمل له بوش،
0: لكن فنيا وتسويقيا راح تفيد كره القدم الاردنيه.
1: احنا حكينا تفيد كره القدم الاردنيه من الناحيه الماديه والتسويقيه
0: بشكل كبير. اهم شيء التسويق،
1: تسويق هذا حكينا هذا شيء كبير جدا، ولكن كمان تواجد، احنا كلنا بنطبح الشغله مش شغله نادي الحسين، شغله كره قدم اردنيه.
0: نعم صحيح.
1: وبالتالي اليوم الحسين إربد بيحمل هم
0: مش ممثل حسين، صحيح.
1: لا لا لا، ممثلنا كلياتنا باذن الله تعالى، باذن الله ربنا بيكرمهم اليوم وبتاهلوا. الفريق اللي بيلعب معه فريق ثقيل، فريق دائما بيلعب كره قدم حديثه جدا، وعارفين الكره الاوزبكيه بتعتمد على البناء والاستحواذ والاختراق من العمق،
0: سريعين وبدنيا مميزين.
1: لما يجيب لك ايمن حسين اكيد الفريق بده يهاجم ويدلع على الاطراف، جاب ايمن حسين عشان يلعب هجمه مرتده.
0: نعم
1: اصلا
0: نعم.
1: يعني الدليل انه جاب ايمن حسين انه اسلوبه هجومي بحت،
0: في كرات عرضيه بشكل كبير
1: وفي محطه وفي تدوير لعب ويلعب على الكرات العرضيه.
0: هم ترى على الاغلب بختكور بيلعبوا خمسه ترى، بس الخمسه تاعتهم مختلفه،
1: خمسه مش خمسه ورا، خمسة أيوة. اثنين بيفتحوا أيوة. طرفين بالزبط. بيفتحوا طرفين واثنين بفوتوا بيضيفوا بالنص، فبالتالي انت بتكسب الاستحواذ، بتكسب الكرات العرضيه، وبتكسب عندك لاعب مميز جدا وخطر جدا بالكرات العرضيه، لاعب يعني للامانه من كل كرتين ثلاث عرضيات الا يسجل ودائما بيسجل. فبالتالي اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى الكابتن احمد هايل من المدربين المعتز بيهم، المدرب طبعاً. يعني استعد قبل فتره وراح بدري على اوزبكستان، عمل معسكر باوزبكستان، كنت هاي تكون الاضافه في الناحيه النفسيه مميزه
0: والتاقلم مع الاجواء والتاقلم طبعا.
1: اهم شيء يعني الحياه الان بتحكي خطوه، اذا احنا احترمنا كثير الفريق بدك تحترمه صحيح، ولكن إذا احترمناه زيادة عن اللزوم
0: بالمعقول
1: إذا احترمناه بشكل أقل من التوازن، أكثر من التوازن، أنا بقول أمور راح تكون سلبية على نادي الحسين. الآن عندنا فريق بالحسين، عندنا لاعبين منتخب وطني لعبوا بكأس العالم وجدد الحسين الفريق، صحيح طلع منه لاعبين ولكن جاب لاعبين على مستوى عالي، فبالتالي إن شاء الله اليوم الكابتن أحمد هايل بالخمسة اللي بيلعبها يكون يعني متوازن بشكل أكبر، يعني الإضافات اللي جابوها الحسين يعني اللاعبين مميزين، يعني السلمان الساكت خروبة الآن بينطلق انطلاق قوية،
0: قش برجع
1: يعني عنده لاعب صحيح، يعني شوف راح يأثر لاعب إن شاء الله يكون اللي أقوله حل بالحسين إربد اللي هو رجاء عايد. نعم. اللاعب اللي كان يدوزن فريق الحسين بشكل أكبر،
0: الرابط الأساسي،
1: الرابط الأساسي اللي إحنا كنا دائما كنا نحب نشوفه مع المنتخب، يعني من الشغلات السلبية بالمنتخب اللي ما كناش نشوف رجاء عايد فترات لازم ينزل ما كان ينزل، فبالتالي إن شاء الله يوسف قشي والسلمان وخروبة الأطراف الحسين الحاج
0: مرضي وممكن مرضي حتى المحترف مرضي في محترف كمان،
1: خط خلفي طرف. خط مميز بالحسين إربد، الحارس يزيد ثقته ستستعيدها بشكل أكبر إن شاء الله. فالحسين إربد يعني بتحكي عن منتخب وطني بيلعب عماله الآن
0: 100% أنا معك، يعني الحسين إربد يمتلك اللاعبين الكبار، يعني يمكن الخسارة يمكن رجاء وصيصة هم الخسارة اللي فقدت من الموسم الماضي.
1: صيصة صحيح، يعني
0: كيف إضافة. تعويضهم ممكن تعويضهم ممكن بشكل يناسب صيصة ورجائي،
1: يعني انا اشوف التعويض، انا بشوف خروبه لعب بالمركز هذا لعب ولاعب مهاري زي صيصه وخروبه من اللاعبين انا معجب بيه، هو من المنتخب الشباب
0: 100% بس وكان في المنتخب يلعب طرف اكثر
1: طرف لعب المدرب بالحسين مش عارف الاجنبي اجى لعبه
0: الاسباني
1: لعبه بهذا المركز بشكل نعم. كويس واتقنه وصار يسجل ويلعب كرات بينيه ويمسك كره ويستلم،
0: ومع موتا لعب طرف صحيح،
1: ومع موتا بصراحه لعب بهذا المركز، فبالتالي ممكن يعوضه، وشفته لاعب يعني ستايل وستايل سيسا. الاهم من ذلك احنا بدنا لاعب يغطي محل رجائي، سلمان ممكن بصراحه يكون موجود، يوسف قشي عنده خبره مع المنتخب يعني احدهم ممكن يكون، وانا شايف انه اقرب انه يوسف قشي انه اخذ فتره اكبر معهم.
0: يمكن احنا منكبر موضوع اسيا النخبه بشكل كبير انه مرعب الموضوع،
1: لا
0: ترى الفرق العراقيه يعني قريبه جدا على فرقنا الاردنيه، وحتى احنا ممكن نتفوق عليهم بشكل يعني معقول.
1: حاليا بعض فرقنا ثلاث أربع فرق تتفوق على الفرق العراقية،
0: فبالتالي أنت هاي الفرق العراقية كل ما تشارك في بطولة النخبة قاعدة بتظهر بشكل ممتاز، فأنت في النهاية إذا إن شاء الله الحسين قدر يتفوق على بختكور احنا شكلنا راح يكون ممتاز, وهذا شيء راح يضيف لكره القدم الاردنيه.
1: من اي ناحيه كمان راح يكون كويس, لانه احنا اللاعبين اللي بيلعبوا يعني كابتن عثمان شو بدك تلعب كاس عالم, كاس اسيا, كاس عرب, لعبوا البطوله الاسيا الماضيه كمان النادي الحسين كان يعني كان قريب جدا من احراز اللقب, فبالتالي خبراتهم الخبرات المتراكمه عند اللاعبين الموجود. حسين عنده ميزه طلع من لعب بس حافظ على هيكل الفريق بشكل محترم,
0: وعنده لاعبين صغار بشكل ممتاز,
1: وعنده لاعبين اضافات كثير مميزه. الحسين فريق انا برايي اليوم قادر باذن الله تعالى, الحسين اربد ما اقول يحدث مفاجاه, قادر انه يجتاز ان شاء الله.
0: لا ولكن لا هو على الفريق الموسم الماضي وعلى النتائج اللي صارت الموسم الماضي وعلى مين انتصر في الموسم الماضي, ترى الحسين اذا فاز على بختكور ترى وضع طبيعي,
1: وضع طبيعي مزبوط.
0: يعني انا بدناش نحكي عن مفاجآت لانه الفريق يملك
1: 100%
0: المنظومه بشكل عام, وعنده الاسباب اللي بتقدر تخليه يفوز, خاصه انه بلش بدري كثير, وفي استقرار عنده في عدد اللاعبين واستقرار في نوعيه اللاعبين وزياده.
1: وشوف المراكز, عساف لاعب منتخب, سليم عبيد لاعب منتخب, ديارة لاعب منتخب, اللاعبين
0: وحتى اللي مش موجودين كانوا في المنتخب كلهم لعبوا منتخبات,
1: لاعب منتخب, قشي لاعب منتخب,
0: جزر
1: جزر لاعب منتخب, اللاعبين
0: كلهم, مرضي لاعب منتخب,
1: خروبة راح منتخب, مرضي نعم. لاعب منتخب انت نعم. بتحكي على يعني
0: حتى سلمان لاعب منتخب, ساكن لاعب منتخب, فبالتالي كلهم لعبوا منتخب.
1: 60% من المنتخب الوطني موجود بالحسين اربد
0: نعم.
1: فبالتالي الدكه عند الحسين مميزه, ان شاء الله المحترفين يضيفوا للحسين باذن الله تعالى, ويكون
0: بعتقد في هذا الموسم الحسين احسن موسم بيجيبوا فيه محترفين.
1: يعني نتمنى احنا التوفيق للفرح, تكون منافسه اكيد للحسين الان. اكون واقعين في ظل الثوره اللي صارت بالنادي الفيصلي, وانت موجود كابتن عثمان واحد الناس المستشار في النادي وشغلك واضح جدا مع الفريق, اكيد الفيصلي الان خلى الحسين بده يعلى اكثر
0: طبعا,
1: حتى الوحدات, حتى الوحدات الان في الداعمين الجدد
0: راح نجيهم يعني وحدات هسه يعني بشكل اكبر
1: الامور. ان شاء الله احنا نتمنى التوفيق للحسين اليوم, قادر باذن الله تعالى.
0: يا سيدي ان شاء الله ربنا يكرم نادي الحسين ان شاء الله, ونشوفهم في بطوله اسيا للنخبه, ويكونوا افضل ممثل لكره القدم الاردنيه مبدئيا من اليوم, بعدين ان شاء الله دعواتنا يعني بتصير فيما بعد, فبنطلع كابتن وبنرجع.
1: الاهداف واضحه, ايمن حسين ما يرتفعش الكرات, وهي مش غريبه على الكابتن احمد هاي, كيف بيقرا المباريات بشكل محترم ان شاء الله.
0: عنده الاطراف جيده في الحاله الدفاعيه, زاد العودة تاعت الأطراف من الأمام للخلف, ممكن ترجع شكل 5-4-1, هذا ممكن يحل الموضوع بشكل يناسب هاي المباراة إن شاء الله.
1: والله قلوبنا مع الحسين.
0: لا لا إن شاء الله, إن شاء الله بفرحوا الشعب الأردني, لأنه في النهاية ما بمثل الحسين بمثل الوطن, وراجعين بإذن رب العالمين.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل, تحليل تحكيم وتشجيع, والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: الجو بده إياك والمود على كيفك, بخريفك

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا وتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: طبعا رجعنا لكم من جديد واكيد مع اخونا الكابتن ديان صالح. كابتن، احنا الثوره اللي حكيت عنها اخر شيء عن الفيصلي والحسين، بعتقد كمان دخل على الجزيره كمان رجل اعمال، ودخل على كل الانديه رجال اعمال بشكل موسع، ونحكي لجان مؤقته معنا اخر همي، لكن دخول رجال الاعمال، يعني شفنا الفيصلي، شفنا الحسين، حاليا قاعدين بنشوف الوحدات الحفاوي والدميسي دخلوا بعنف،
1: بقوة
0: بعنف شديد جدا. دخول رجال الأعمال على إدارات الأندية، هذا شو تأثيره على كرة القدم الأردنية؟
1: هلا الله يكون معون الأندية، يعني كل نادي هسا يعني بيحسد اللي بيجي عليه رجل أعمال يدعم، خاصة لو بتشوف رجل أعمال يعني بالفيصلي طلعوا إعلام وحكوا بدنا ندعم،
0: نعم
1: خلصنا. الان لما تشوف ممكن الدميسي يعني الله يبارك فيهم اللي بيدعموا الانديه،
0: طبعا
1: لما تطلع الاعلام وتقول انا وبدي اجيب 3-4 محترفين،
0: اعلن انه بدي اجيب 4 محترفين عسويه عاليه على
1: مهما كلف المحترفين، اذا هذا بده يدعم. صعب جدا يطلع بتصريح رجل اعمال وما يكون قده، فبالتالي هاي بتضيف للانديه، يعني شفنا يعني
0: وللدوري
1: ولكن في إلى أنا بالنسبة لي برؤيتي أنا، وأنا دائما بحكي المنطق يعني، لكن إلى متى أنه بدك تعتمد على رجل أعمال دعمك السنة هاي وممكن يجيب لك لاعبين يدعمهم سنة وتوقع معهم سنتين وينسحب؟ مين بده يدفع العقد السنة الثانية؟
0: بده يهبط النادي.
1: يا سلام عليك.
0: إذا طبعا ما كان في ناس داعمين، بس شوف نادي زي الوحدات ممكن يتحمل.
1: ما هو النادي زي الوحدات ممكن يتحمل، الوحدات فيها ممكن يتحمله، لكن المشروع خلينا نحكي مثلا حسين اربد، المشروع اللي بقوم فيه صار عامر ابو عبيد مشروع كبير
0: وله سنوات
1: نتمنى يعني الله يعطيه الصحه وطولة العمر، نتمنى انه يظل متواصل ومآمن بهذا المشروع، ولكن الدنيا احيانا بوين ما كان بحسين باي مكان اخر احيانا بصير ظروف، قد تكون ظروف خارج عن الاطار المعقول.
0: نعم
1: بديش احكي على حسين، بس فكر الناس بحكي على حسين كنادي سين، انسحب هذا الدعم وانت بالاساس ما كنت متعود على الثورة هاي من 20 سنة تقريبا، وفجأة اختفى هذا الدعم، وين بدك تروح؟ زي ما تفضلت انت بتروح على الهاوية.
0: او اذا في عندنا كمان امثلة، ترى احنا الاندية اللي كانت تجيب لاعبين اذا بنتذكر وما عندها مشروع بمعنى كلمة مشروع، زي المنشية، زي ذات راس، هاي الاندية شبه انتهت
1: المشروع اللي بيقوم فيه. بنرجع حسين، المشروع الجيد اللي بيقوم فيه نادي حسين بيستثمر في اللاعبين الشباب،
0: هاي فيها ديمومة اكثر،
1: هاي فيها ديمومة وفيها رؤية وبعد نظر ممتاز من الأستاذ عامر ابو عبيد، للأمانة فيها بعد نظر ممتاز جدا،
0: هو في ديمومة لانه التخطيط ممتاز،
1: وانا معلوماتي انه راح يكون في مشروع يدرب دخل على النادي. احنا بدنا رجال الاعمال اللي بيدعموا الانديه، معلش ما هو بدك
0: هاي النقطه الاساس اصلا، انا هاي اللي بدي توصل يعني لهي النقطه،
1: اذا ما وصلت لمشروع استثماري يدير دخل، انت بدك تدعم نادي بقديش؟ مليون، مليون، 2 مليون، طب ما انت بتقدر تعمل فيهم مشروع محترم جدا بسعف ميزانيه النادي لا يقل عن 70%، اقول لك 50% والباقي بدي اجيبه انا ادعمه من الاتحاد والمباريات، فبالتالي بدون اما انا اصرف وفيش شيء فيدباك وسردات عندي انا راح امل، ما راح استمر نهائيا.
0: هو شوف كابتن، يعني احنا بدناش ندخل المواضيع في بعض كثير على اساس تكون الامور اوضح للمستمع وللمشاهد، اذا بدنا نحكي في موضوع دخول رابطه الانديه المحترفه مع وجود المستثمرين، واذا المستثمرين بيقدروا يعملوا لانديتهم شيء محترم،
1: مشاريع
0: تعمل ديمومه ماليه للانديه مع رابطة الأندية، ترى إحنا ممكن كرة القدم تروح 180 درجة للأمام بشكل
1: بتكون استثمار وأسهم بالزبط. اقتصادية واستثمار بنشاط كرة القدم.
0: نعم.
1: للمستثمرين للداعمين قد ما دعم بيكون في إشي رح يجي مردود مالي ويستثمره بشكل أكبر. إذا نحكي عن الاستثمار، رجال دعم تدعم النادي بمؤقت الله يخلف عليهم بارك الله فيهم، ولكن الأصل الإدارات الواعية تستثمر هذا الدعم وتقنعه باستثمار بمشروع للنادي وتريحه، وقد يسجل باسمه ما في مشكلة
0: 100%،
1: ما في مشكلة، يعني الداعم الآن بيجي بأخذ شعبية، الجمهور بيطلع بزقف له، بنزل الصور على الفيسبوك، بنزل له بيطلع بيحكي عنه بالإعلام، بعدين بدعم بيجي هالمحترفين بدعم النادي براتبين، وبعدين
0: لا لا هو الديموم الأهم، هي الديموم
1: ولكن
0: الأهم.
1: بالنسبة للوحدات في ظروفه الحالية بصراحة بنشيلهم هذا الدعم.
0: شوف كابتن ديان، الوحدات تحديدا إذا بدنا نحكي ترى يعني الهيكل العام تاع نادي الوحدات كفريق متواجد. يعني أنا بتفاجأ لما أسمع إنه نادي الوحدات انتهى. لا ما انتهى.
1: لا لا لا لا
0: يعني
1: لا.
0: طلع عبد الله الفخوري وسمرين وأنس العوضات، يعني هذول الأساسيين. الباقيين يعني شوكة وأحمد ثائر صحيح خرجوا، لكن ما كان يعتمد عليهم بالشكل المية في المية. فبالتالي المؤثرين الثلاث اللي عديناهم فقط لا غير، فأنت تعويض هذول الثلاث بمحترفين ترى أنت الوحدات.
1: محترفين ممكن يكون من نفس البلد أكيد، وحدات عينها
0: لاعبين. زاد الوحدات، زاد لاعبين
1: أكيد. أنت بتحكي أربع محترفين نص الفريق
0: إذا بتتوفق. وفلسطيني لاعب فلسطيني،
1: وفي لاعب هي خمس لاعبين،
0: وعندك ستة مميزين،
1: وعندك ستة. فبالتالي يعني الوحدات ما شوف الوحدات يعني الكابتن وسيم البزور أكيد فات بمشروع وحاسبها صح هو، وأكيد الوحدات نادي يعني دائما بده يفوت على خط المنافسة، صعب بناء ومنافسة. ولكن الظروف الأخيرة في ظل الدعم الجديد واجتماعهم مع الكابتن وسيم البزور أكيد راح يضيف. يعني هو من يعني من حظه الكابتن وسيم أجو الداعمين حتى يستطيع يجيب محترفين ويختارهم بعناية فائقة. أنت بتحكي عن نص الفريق لاعب فلسطيني مميز، لاعب منتخب، أربع محترفين، وعندك لاعبين شاركوا. معلش أكون منطقي، الوحدات في أسوأ ظروف، غلب الوحدات
0: غلب الفيصل
1: ذهاب إياب والحسين ذهاب إياب.
0: شوف الوحدات عمره ما وقع ترى،
1: فبالتالي
0: يعني هاي النقطة أنا دائما بحكي فيها، الوحدات من الأندية اللي بأسوأ حالاته منافس
1: 100%. الوحدات صعب يتخلى على المنافس،
0: فهذا الموضوع اللي الناس اللي قاعدة بتحكي إنه الوحدات وقع والوحدات
1: لا لا لا,
0: لا, لا, لا. صعب جدا. الوحدات من الأندية اللي عندها يعني ديمومة في موضوع المنافسة، وفي هوية وفي شخصية واضحة.
1: الهوية والشخصية والاسم مهم جدا.
0: فأنا بعتقد إنه الزيادة اللي إجت من الدماسي والحفاوي هاي أكيد راح تعمل منافسة أشرس.
1: أنا شفتهم متحمسين أول مرة بشوف داعمين بيطلعوا بيطمنوا الجمهور دايركت مع الجمهور
0: بالضبط.
1: فبالتالي هذا إشي إيجابي لنادي الوحدات، وأكيد هذول جايين يدعموا بإخلاص، وهي راح تكون دعم قوي وراح تزيد المنافسة بصراحة بشكل يعني. الناس سلمت الفيصل حسين، نكون واقعيين.
0: صحيح صحيح.
1: الآن الوحدات دخل بقوة على الخط. حتى إحنا أول شيء دائما يعني كناس بنحكي المنطق وننصف المدربين، كنا نقول والله الكابتن وسيم يقول لا هلا الامور صعبه بعيد شوي ممكن يجاري الوحدات الحسين والفيصلي، ولكن بعد هاي الثوره والدعم اللي صار جديد للوحدات لا الوحدات راح يكون رقم كالعاده كالعاده. الوحدات فيصلي الحسين بصراحه ثلاث فرق راح تكون المنافسه، ونتمنى انه تنقب حتى ما نظلم الفرق الاخرى.
0: لا لا الفرق الثانيه يعني عندك السلط والعربي
1: فريق مرعب. لا لا بحكي السلط فريق مرعب، البقعه ماله بيحشد بالنجوم العرب يعني
0: العربي بيشتغل بشكل جيد.
1: الشغله مش سهله نهائيا، فالدوري هذا راح يكون باذن الله دوري مميز بشكل كبير جدا.
0: اذا الملاعب جاهزه انا بعتقد راح يكون من اجمل الدوريات، واذا الجمهور حاضر راح يكون من اجمل الدوريات
1: ان شاء الله.
0: لانه هذا الحكي كله في النهايه كمان حتى منظومه الحكام زي ما انت حكيت، موضوع الفار تدخله مهم، والفار إذا كان موجود أنا بتمنى، بس هي النقطة الأساسية اللي نهتم فيها في موضوع التحكيم، مش بس موضوع التحكيم نحط موضوع التحكيم على جنب، المهم موضوع عدد دقائق اللعب الفعلي ما يناسب البطولات اللي بشاركها المنتخب الوطني.
1: انحلت هي هلأ أنا كابتن عثمان، شفنا بكأس العالم الطابة يعني هالحكم أكيد أربع ثواني بعدلك ما فيش حدا.
0: هذا في كأس العالم
1: هلأ بده يطبق،
0: هسا بده يطبق، هون لازم يطبق بالحذافير، لأنه في النهاية لازم نبعد عن موضوع انه نخلي الحكم مرتاح اكثر.
1: لا لا هلا ما في قانون الان رمي التماس شفنا مستحيل تروح للخصم. انت الان انا كمدرب لاعبي بده يعملها بده يخسر الكره، وقد اخسر الكره بمكان خطر علي وترتد هدف علي انا وهجمه خطره، فبالتالي مش من مصلحتي انا احكي لاي لاعب اخر وقت. فبالتالي حتى اللاعب اللي بده انصاب بيطلع بيستنى برا بعدين بنزل إذا بدع الإصابة.
0: إذن سيجبر المدرب على عمل فني مختلف في حالة الفوز وتضييع الوقت
1: 100%.
0: اللي هو الاستحواذ
1: 100%. بدك تستحوذ، بدك كرة تكون معك، بدك تضغط ملعب الخصم، بدك ما في والله إنه أستنى الطابة تطلع والله لعبها طويلة ولا لا، بدك تحاول تستحوذ. ما قدرت تستحوذ بنقل الدفاع لملعب الخصم بمنعه من الاستحواذ، فبالتالي هون بتضيف على المدرب. بالعكس هي تستثير المدرب اكثر
0: طبعا طبعا
1: من ناحيه فنيه اكثر، انه خلص اللاعبين والله عندي لاعبين خمس لاعبين والله هذول بيعرفوا مشوا المباراه، بيعرفوا موت المباراه، راحت هاي انتهت هاي للابد.
0: هاي الثقافه لازم تنتقل للجمهور، لازم انا بحكي لك المعلومات لانه هاي الثقافه لازم تنتقل للجمهور، والجمهور لازم يعرف انه وقت اللعب الفعلي اختلف، لازم يعرف انه عدد الثواني صار مهم، لازم يعرف انه اي حدا بده اخر وقت راح يطلع برا
1: واجباري راح تزيد،
0: فبالتالي انت تكتيكيا راح تحول الموضوع
1: شغل
0: من بالضبط لعمل فني محترم على اساس تقدر تواكب هاي
1: الكره معك والكره مش معك.
0: نعم.
1: راح يكون شغل كبير على المدرب، وما في الان اجباريا راح تشوف دقائق، اذا طبق القانون
0: نعم.
1: وراح يطبق، راح تشوف دقائق اللعب الفعلي تختلف عن الموسم السابق تماما
0: 100%. أنا معك هذا،
1: وهذا لصالح كرة القدم وصالح الجمهور.
0: يعني إحنا في النهاية مندور على يعني تحسين المنظومة بشكل كثير كبير، وهاي من الأساسات، لكن أنا بعتقد أنه دخول الناس اللي زي الدميسي زي الحفاوي سبقهم الحنيطي سبقهم عمرو أبو عبيد، هذول الأسماء هاي كل الأسماء المفروض نضيف بشكل كبير، وإن شاء الله ينضاف كمان الموضوع الإداري، يصير الموضوع الإداري كمان في احترافية بشكل أكبر، لأنه في النهاية كله لكرة القدم الأردنية للمنتخب.
1: دائما نحن نحكي الإدارات عندنا الله يعطيهم العافية، يعني إدارات عندنا متطوعين، هذا حكي فاضي. تطوع بالإدارة ما راح يخدم كرة القدم الأردنية. ليش؟ لأنه بالنهاية شو ما صار يقول لك أنا متطوع،
0: خلص ما فيش علي مسؤولية.
1: إذا كانت منظومة إدارية محترفة ما في مشكلة، حسب الاحتراف العالمي إنه تكون في عقود للناس القائمين على نشاط كرة القدم. في ناس في البورد دائما بيكونوا مش ما يعني هذول الداعمين ما بتلقوا، هذول هم الداعمين، ولكن المنظومة الإدارية المباشرة بتكون مع الفريق لازم يكون في هناك عقود إلها ورواتب ونظام احترافي عالي. هاي وحتى إنه كل إنسان يتحاسب على عمله،
0: حتى المسميات كابتن ديان، إحنا في عنا يمكن مشكلة في موضوع المسميات، يعني مسميات لازم يكون كل مسمى له واجب ومهام محددة
1: 100%
0: وعليه برضو طلبات محددة، فبالتالي بده يحاسب على هاي الواجبات اللي له، على أساس نقدر نعرف وين نحاسب مين نحاسب. هذا موضوع مهم. هسا اللي تحت المنظومة ممكن الكل بيعرفها المدير الفني، فما دون اللي فوق الناس ما بتعرفها، فهذا الموضوع اللي لازم إحنا نهتم فيه في المراحل القادمة في الإدارات الأندية. أنا بعتقد
1: هلا الأندية مش مقتنعة الآن، يعني لا إحنا شفنا يمكن الفيصل عمل منظومة إدارية وفنية عالية جدا، نكون واقعيين وهذا واضح العيان، وبدناش نحكي الصبيت حتى بقوله بمدح الكابتن.
0: لا يا عمي
1: بحكي المنطق، في تسلسل عم سوى الفني من فوق لتحت، فبالتالي وكل واحد عارف واجبه.
0: نعم.
1: ما في حدا بتعدى، والواجبات محددة بنقاط، انت واجبك 1 2 3 4، انت واجبك مستشار فني، علاقتك مع المدرب، كيف اختيار محترفين، كيف تتعامل مع المدير الرياضي، المدير الرياضي كيف بده يتعامل مع المدرب، المدرب كيف بده يتعامل مع الطاقم، طبعا على جانب اكيد هالطاقم الخاص وشغله الخاص، كيف التعامل، مين بينقل الصوره ما بين
0: الاداره
1: والمدرب، كيف الاداره بتجلس مع المدرب مش دايركت، في
0: صحيح.
1: خطوه واحد خطوه اثنين، هاي كلها صعب نقطة تمشي عنا حاليا إلا بجزئيات بسيطة للأمانة، لأنه في أحيانا مسميات بتكون النادي بدي أعمل هيك شغلات أو أحتدي حد نادي آخر، ولكن بشوف المسميات راح تنحط بس بالصورة مش
0: بالعمل تطبيق.
1: هاي مشكلة كبيرة.
0: يعني إحنا بنتمنى أنه كرة القدم تتحسن في هذا الموضوع، لأنه كل المواضيع في النهاية مترابطة بشكل كبير. أنا سعيد جدا بتواجدك كابتن ديان، وشرف لنا تواجدك معنا، يعني أسعدتنا بكلامك بكل المحاور.
1: والله أنا سعيد تواجد معك، ما شاء الله عليك خبرة متنقلة.
0: الله يحفظك، الله يبارك فيك. شكرا كابتن ديان، وشكرا لكم، ومنشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.
2: الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر، 4 عصرا بتوقيت عين FM، برعاية.

موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة ملكية بتعيين وليد المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية، وتعيين مهند شحادة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. إرادة ملكية بتعيين عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث أمن المنطقة وأمن الحدود، ضم رئيس هيئة الأركان ونظيره السوري والعراقي ووزير شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق. القوات المسلحة تفيد بأن رئيس هيئة الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. مراسلة المملكة تفيد بأن 47 باخرة إضافية دخلت ميناء العقبة الجديد منذ بداية العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الخارجية القطرية تؤكد أن المحادثات بين عمان وإيران وصلت لمرحلة متقدمة. القوات المسلحة اليمنية تعلن إحباط تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة الكريفات شرقية تعز وأسرى عدد منهم.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا، الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. حلقه جديده بداناها معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام، معي انا وسام الجيتاوي ببرنامجنا، برنامج روحت. تحياتنا لكم جميعا، لكل اللي مروحين، لكل الموجودين ببيوتهم، لكل حدا عم بسمعنا وين ما كنت عم تسمعنا، الله يحييك ويسعد هالمسا اللي بجنن.

مستمعين لقائنا بكون معاكم بمثل هذا الوقت لغاية الساعة 6 مساء. معي أنا أسامة الجيتاوي، ضياء الربابعة، يزن النغوي، يا أهلا وسهلا بالجميع.

الأعزاء، برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية وكلاء بي واي دي في الأردن، اللي منبارك لهم على إطلاق سيارة بي واي دي تاي 7. هاي السيارة الجديدة في الأردن، ما شاء الله صاروا مطلقين يعني العديد من السيارات. نحكي عن شارك 6، أيضا أعلنوا عن وكالة دينزا في الأردن، وكلاء بي واي دي ودينزا في الأردن، ودينزا طبعا تابعة لبي واي دي. والآن في عنا، ومبارح كان في إطلاق بجنن، اللي ما شاف يفوت عندي على ستوريات يشوفه. يعني تخيلوا، استأجروا جبل القلعة والآثار وحاطين السيارات، وأجواء جدا رائعة، وكانت يعني صراحة هيك سهرة لطيفة مبارح، ويعني رائعة. فشكرا لمجموعة بسطامي وصاحب التجارية على السهرة اللطيفة. وراح نحكي لكم عن البي واي دي تاي 7 الجديدة كليا، اللي صارت موجودة عند وكيلها، وكيل أكيد سيارات بي واي دي مجموعة بسطامي وصاحب، وصارت متوفرة عندكم.

0: اسكندر المراشد اللي بفائلنا كلنا فيها.
1: الله يسعد مساك يا عمبك.
0: هلا حبيبي.
1: الله يسعد مساك ومسا مخرجنا المتكتك العريس.
0: الله يسعد لي قلبك.
1: ويا المتكتك ومسا الكادر الجليل.
0: قرب قرب عرس العريس.
1: مساء المستمعين والمشاهدين اللي مروحين واللي مداومين واللي جايين واللي واقعين بالأزمة.
0: يسعد مسا الجميع.
1: أي حاجة يا كبير أي حاجة.
0: أي حاجة تيجي من خلالك
1: الحبايب. يا حبيبي يا عمبك.
0: أيوة.
1: أقول لها بنتي جنى جوجو. ألف مبروك نجاحها بالتوجيه.
0: مبروك مبروك.
1: إن شاء الله الشهادات العليا الأعلى إن شاء الله. إن شاء الله نفرح فيك وكلكم أجمعين.
0: آمين يا رب.
1: ومبروك لكل طلاب التوجيهي الناجحين والراسبين كمان. يلا الله يسعد مساك يا همبكة بندر المراجد.
0: حبيبنا حبيبنا أبو المراجدة الله يسعد لي قلبك ويسعد مساك الحلو واللي بجنن. وطبعا منبارك لكل طلاب التوجيهي. لا أبو علي طلع معدل نتائج ولا غيره كله. والله ما شاء الله نتائجهم ترفع الراس الشباب ونسب نجاح يعني ما شاء الله عليها عالية ومرتبة. فتحياتنا يمكن يعني أعلى نسبة نجاح تسجل في الثانوية العامة كانت هاي السنة. مبروك لكل طلاب التوجيهي اللي نجحوا واللي برضو ما حالفهم الحظ. يعني الأمور قربت ما تقلقوش سهلة بترجعوا مرة ثانية بتعيدوا والأمور أسهل منها ما فيه.

0: خطيب تحياتنا لك يا حسام، الله يسعد لي مساك. نسمع اخونا عبد الله.
1: ابو الجتاوي يا اخوي، بالنسبه للازمه والجو اللي احنا فيه نقصنا جملين وبنعمل في الرساله الجزء الثاني
0: 100% من هاجر. خلي يعطيك العافيه جد على جملين ومع الشوب. يلا بتمشي بتمشي الامور سيدي. صيف صيف، واحنا فعليا نقدر نحكي انه احنا اخر شهر بالصيف لليوم، اخر شهر بالصيف خلص عيدت. يعطيكم العافية. شهر 9 10 11 وتبلش الاجواء تصير الطف وتبرد، وبندخل بعد شهر 11 او من شهر 11 تقريبا بالاجواء الشتوية. قربت قربت. نسمع هاي الرسالة.
2: يعطيك العافية جتاوي.
0: عافية عمرك باشا. هلا سيدي.
2: والله موضوع التوجيه نعم. يعني أول شاء الله ألف مبروك على ينجحوا.
0: أكيد.
2: والما حلفهم الحظ إن شاء الله تعيد تنجح يا رب.
0: إن شاء الله.
2: بس والله جتاوي أقول لك شغلة بصراحة، يعني موضوع التوجيه مبارح على الموضوع الفقيع يا زلمه. يا زلمه مبارح قضيت الحج تقلب هالولاد يا زلمه. أبغى زيتون إن شاء الله يا إخوان. والله في ولاد صغار امبارح السياح وموصل آخر الحارة.
0: صحيح من الخوف أكيد طبعاً.
2: يعني قسماً بالله بالله جتاوي امبارح الحجة خلصت زيت الزيتون يا زلمة، هي بتمرج ولاد أولاد العيلة يا زلمة.
0: تحط لهم زيت زيتون.
2: قال رجلين امبارح قضيناها.
0: حبيب قلبي الله يسعد لي قلبك ويعطيك ألف عافية. يعني بدنا نتحمل هاليومين أكيد على أفضل من إطلاق العيارات النارية. للأسف لسه في إطلاق للعيارات النارية، وللأسف أنا شفت فيديوهين، فيديو طلقة نازلة على مقدمة سيارة، وفيديو أيضا طلقة داخل بقزاز وكاسر قزاز السيارة. ما زلنا للأسف يعني منعاني من هاي الظاهرة، ومنعاني من زي ما بقولوها عدم مسؤولية الكثير. يعني أنت بعد كل هذا وبعد ما هذا الإشي صار مجتمعيا مرفوض وقانونيا مرفوض بطريقة كبيرة، وعليه برضو كمان إجراءات قانونية، وعليه حبس بوصل لغاية 20 سنة، ويعني مش طبيعي يا أخوان مش طبيعي. ولسه منقوم ومنطخ ولا سألين بمين راح توقع الطلقة، ولا على مين راح توقع الطلقة، ولا على سيارة مين، ولا مين راح تأذي، ولا أملاك مين راح تأذي، ولا روح مين راح تأذي. بكفي يا أخوان خلص والله العظيم بكفي. يعني شو الواحد سوي أكثر من هيك؟ والله يعني شو أكثر من هيك؟ رجاء إطلاق العيارات النارية يعني شيء صار خلص يعني مؤذي. طلقتك أنت مش معقول يعني بترمي قاعد وأمورك تمام وحالتك حالة وطلقتك مش عارف وين راح تنزل. يعني مش معقول في حدا برمي وبعرف السلاح بعرفش هاي المعلومة إنه في نسبة 50-60% هاي الطلقة اللي طالعة تقتل واحد وهو نازل، وهي نازل تقتل واحد، تقتل واحد قاعد بسيارة تقتل. يعني أخونا مهيار تحياتنا له من المؤثرين على السوشيال ميديا ومن أصحاب يعني أو من ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الله يعطيه ألف عافية، متميز دائما. بصور بقول أنا يعني نص متر والدتي بعيدة نص متر عن الطلقة، ما أجتش فيها أجت بالسيارة. طب نص متر يعني لو مشت 4 خطوات يا أخوان يعطيك العافية، أو خطوتين 3 خطوات كان يعني يعطيك العافية، كان لا سمح الله أدت أو فقدت حياتها أو صار معاها إشي. بكفي يا اخوان والله العظيم بكفي خلص. يعني موضوع اطلاق العيارات النارية ملقت، بطل زلومية يا زلمة خلص. فهمنا انك زلمة انت وبتفوت بين الناس وبتطخ. زمان كانت استعراض للرجولة وانا اشوف سلاحي وبطخ وكذا، هسه بطلت ما لها علاقة في الرجولة. بدك تروح ترمي وتطخ في مليون مكان بتقدر انت تروح ترمي وتطخ فيه وتتعلم على الرماية وتمارس هاي الهواية، مش بين الناس خلص يعني والله بكفي بكفي يا اخوان. زمان كنا نقول الناس بتطلق عيارات نارية كانت الاراضي فاضية، فعندك أنت تقريباً نسبة 90% الطلقة تنزل على أرض فاضية. هيك زمان عمان كانت أراضي فاضية، حتى المحافظات كانت أغلب الأراضي فاضية وأغلب الأماكن فاضية. اليوم عمان أنت إذا بتطخ طلقة يا بتنزل على سيارة يا خزان مي، إن الله بيحبك منزلها على سطح عمارة أو على بني آدم. فعندك الاحتمالات صارت عالية اليوم إنها تقتل بني آدم ويصير في مشكلة. زمان ما كان هذا الإشي موجود، فكانت من العادات والتقاليد في الأعراس إنه ينطخ فيها وا وا وا إلى آخره. هلا الحمد لله صار في وعي جيد جدا نوعا ما بهذا الموضوع، بس الفكرة بأنه في ناس لسه يعني إيش فيه، شو بتستنى تقتل واحد؟ يعني تحذيرات ومن شهر ونص بحذروا الأمن العام وديروا بالكوا إطلاق العيارات النارية وما تطلقوا العيارات النارية، وهينا قاعدين بنشوف فيديوهات لرصاص واقع على سيارات وقزاز سيارات وعلى سطوح دار وعلى برند الدار وعلى يعني شو نسوي. أنا أقسم بالله بهاي الفترة بخاف أطلع من الدار يا زلمة، والله العظيم تخاف تطلع من الدار يا زلمه، اذا طلقه تنزل جنبك ولا تنزل عليك وانت قاعد بالسياره بتصفن هيك بخف عقلك. فان شاء الله الفيديوهين اللي تم تداولهم انه اللي اطلقوا العيارات الناريه ينجابوا وينزل فيهم صراحه اشد العقوبات. لأنه الموضوع خلص بطل في مجال. يعني إحنا مبارح يا جماعة كنا بجبل القلعة بالإيفنت, في سمعنا صوت طخ, يعني طخ كلاشم من سلاح أوتوماتيكي, يعني وإحنا قاعدين يزن بمكان مفتوح, أنت فاهم يعني. والله العظيم إنه بتطلع زي هيك, طب ما هي الطخ جنبينا, إحنا قاعدين بمكان مفتوح عادي تنزل طلقة جنب واحد فينا يعني. والله ضليت متوتر يمكن 5 دقائق 10 دقائق إنه كل شوي حدا يطخ. فالألعاب النارية لسه رحمة قدام الطخ, أقسم بالله رحمة قدام الطخ.

ابو الجتاوي من بارك للرسبين دخولهم الحياه العمليه وحظ اوفر للناجحين. هلا هو كل الرسبين مش راح يروحوا على الحياه العمليه على طول، في رسبين راح يعيدوا سيدي، وحظا اوفر للناجحين الذين سترهقهم الحياه العلميه لاربع او خمس سنوات اضافيه، ومن ثم سيدخلون على عالم البطاله من اوسع ابوابه. معقول هي هيك تكون؟ هون يا جماعة في عندي رسالة بتقول ألف مبروك للراسبين دخولهم الحياة العملية وحظا أوفر للناجحين، يعني الذين أوكي، وحظا أوفر للناجحين الذين سترهقهم الحياة العلمية لأربع أو خمس سنين، وبعدين راح يتخرجوا وينضموا للي رسبوا بعالم البطالة من أوسع أبوابه. حلو حلو حلو حلو.

0: أزمة خانقة من الاستقلال باتجاه الداخلية. نعم أزمات خانقة جدا. أخونا حسام الخطيب تحياتنا إلك. كل اللي عم بسمعونا بالأزمة بنوجه لهم تحية كثير كبيرة ومنقول لهم الله يسعد مساكم. أخونا عبد الله نسمع شو معتنا.
1: يا رب الجتاوي هلا. الجو هذا تعرف شو بده؟
0: شو بده؟
1: تسلخ لك معلم 2 لتر شنينة وتظلك نايم بأرضك.
0: آه والله لتظل تفحفط بأرضك ما أنت عارف شو بدك تسوي. نسمع هاي الرسالة كمان.
2: جتاوي حبيبي سعدنا حبيب القلب مستمعينك والشباب اللي عندك بالإذاعة الحبيبة.
0: هلا والله
2: جتاوي. هسا أنا عمري 46 سنة داخل على 47 ما بدي أتجوز.
0: حلو
2: عرفت كيف؟ وبدي نقوط من الناس. بزبط أقدم توجيهي وأنجح؟
0: طبعا بزبط.
2: بالله عليك بالله عليك انصحني يا جتاوي انصحني.
0: والله هو بيني وبينك لما نقوط التوجيه أحسن ما تلم نقوط العروس وتتلبس طابق. الله يسعد قلبك يا محترم. هلا سيدي. هنا منير سامر عمر نسمع شو بعث لنا.
3: أبو الجتاوي
0: هلا والله
3: المساء يا حبيب القلب. هلا يا غالي
0: هلا هلا
3: رجل مبارح جارنا طول الليل كله منك يا مرة وكله منك. قلت لك بدرس يا شوي بتقول أنت مش عارف تربي. يا زلمة 4 الفجر وأنا قاعد عصرة كله منك سوت وجهنا وأقول له أنت أبو مش عارف تربي وحاط الحق علي.
0: دقوا بعض
3: خلوا الجيران كلهم سمعوا صوتهم ما ناموش مساكين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعينهم الله يعين كل واحد رسب هارد لك والله يعين كل واحد نجح. ليش الله يعينه؟ انه عنده حمل كبير جامعة مصاريف. الله يعين اهليهم ويقدرهم يا رب.
0: واللي رسب بعيد وبرجع بدخل جامعة بكل بساطة يعني.
3: ونسيت ابارك لخالي عمار بنجاح بنته.
0: الف مبروك للخال عمار سيدي.
3: 87 ما شاء الله
0: ما شاء الله.
3: جايب فتيه جايب العاب نارية اللي بتطلع بقول لي 8 مرات بتطلع. المهم اول مرة شكله بولع. طيب. انا جاي بدي اصور يعني. ما لقيته اللي حاطين لك الالعاب الناريه ولا ومسكنا وهربنا. والالعاب الناريه تنزل على الارض بدل بالسماء. لا مثبتها بحجار انا مش شايفه يا رجل. بقول انت اول مره بتولع العاب ناريه
0: كيف لازم تثبتها بحجار
3: ثبتهم يا رجل. محرق الدنيا نحن ولعت سيارته امبارح قسما بالله العظيم يا زلمه. عندي خال اقسم بالله طالع رحله يا زلمه انسى قالب على ليبيا.
0: حبيبنا يا سامر الله يسعد لي مساك مبروك ومنيح انها اجت على هيك ومنيح انها اجت على هيك الامور. الله يسعد قلبك حبايب القلب مستمعينا الاعزاء. نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا خليكم معنا.

برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
6: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: رجعنا لكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره. تحياتنا لكم وتحياتنا لكل اللي بتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا، عم تحضرونا وعم تسمعونا. بنوجه لكم تحيه كثير كبيره ونقول لكم اسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الاشياء اللطيفه زي كل المحترمين اللي عم بسمعونا. نسمع اخونا سلطان هواش شو بعث لنا.
1: ابو الجيتاوي يسعد مساك.
0: هلا سيدي.
1: انا بحب اهني وابارك لجميع الطلاب الناجحين في التوجيهي. نعم. وبالنسبه للي ما حالفهم الحظ ان شاء الله في قادم الايام
0: ان شاء الله.
1: وبحب ابارك لابني عز الدين سلطان هواش بنجاحه في الثانوية العامة تخصص الحقل الهندسي.
0: الحقل الهندسي
1: بمعدل 95
0: ما شاء الله
1: بالمية.
0: ما شاء الله.
1: وشكرا لك يا أبو الجيتاوي ومبروك كمان مرة للجميع
0: حبيبي.
1: يعطيكم العافية.
0: مبروك مبروك يا سلطان، الله يسعد قلبك. مبروك لك ولابنك ولكل الناجحين بالتوجيهي. يلا

0: الفرح وأجواء النجاح اللي يعني عم بعيشها أو عم بتعيشها الأسر الأردنية يعني بنتائج التوجيه. الله يفرحكم جميعا ومبروك لكل الناس اللي أولادهم نجحوا، مبروك لكل الطلاب اللي نجحوا، إن شاء الله يا رب الله يفرحكم دائما. نسمع هاي الرسائل.
1: مساء الورد يا أخويا جتاوي.
0: هلا يا عمار
1: جتاوي، بدي تحية كبيرة لبنتي نجحت بالتوجيه،
0: مبروك،
1: جابت 86.7
0: ما شاء الله.
1: بدي تحية لجنة مغرية خاصة، واسمع وسامر، الله يعيننا على سامر، بس كان حرقنا الدنيا امبارح، يخرب بيت يهوده، عمره ما راح اسمع الحفله، فاضح له المروح.
0: حبيبنا يا عمار الله يسعد لي مساك ويعطيك العافيه، والف الف مبروك لبنتك. نسمع هاي الرساله كمان.
2: ابو الجتاوي الحبيب، الله يسعد صباحك اخوي.
0: هلا حبيبي،
2: يعطيك الف عافيه.
0: هلا ابو حويطات،
2: ببارك لولد امي اصيل الجازي.
0: ونعم
2: معدل 72،
0: ما شاء الله،
2: معدله ما يفوتوا كارفور، درجة حرارة الجو أعلى منه، بس يلا المهم نجح، ألف مبروك ويعطيك ألف عافية.
0: بفوتوا السوبر ماركت، لا يزم بفوتوا، بفوتوا، قول يا رب إن شاء الله بفوت على تخصص كويس والأمور تمام. مبروك مبروك يا أبو حلطات، مبروك. محمود الطبري، نسمع وين راح محمود الطبري، دقيقة شوي ارجع اعمل لي اكسب يا ضياء. نسمع محمود الطبري شو بعث لنا.
3: جتاوي الله يسعد مساك ومسا الجميع. يا ابو جتاوي في شيء يعني تعمل كاش حدا باتحاد الاردن اتحاد العراق، اشتدنا يا زلمه، اشتدنا المباراة المنتخب يا زلمه العراق، خلينا ننبسط ونفرح، حتى لو بطولة ودية عادي موافقين، احنا اقول لك مش ودية، مباراة ودية مش بطولة
0: اي
3: ودية.
0: شيء ها
3: زقنا
0: يلا جاي جاي سيدي، كأس اسيا وجاي بطولة اسيا، ملحقين ملحقين لسه على المباريات.

0: أخونا زياد نزيه بقول له مرحبا لك أبو الجيتاوي لطاقم البرنامج المستمعين أبو الجيتاوي المحترم مسعد مساك ومساء طاقم البرنامج. هلا والله. دكتور أنس العبادي الله يسعد لي مساك حبيب القلب نسمع أخونا سامر عثمان شو بعث لنا
1: أبو الجيتاوي والله يعطيك العافية دبعت لك مسج بس أنا علقان بالأزمة بتاعت النفق اللي بتطلع على جسر عبدون الله يعطيك العافية أبو الجيتاوي
0: يعافي عمرك حبيبي وإن شاء الله الأزمة بتخلص على السريع يا هلا ومرحبا سامر عثمان أبو الجيتاوي مبارك لابني أحمد أبو غوش نجاحه بالتوجيه يا ألف مبروك يا ألف مبروك هاي الرسالة
2: أبو الجيتاوي الله يسعد مساك ومسا المستمعين والله مبارح بتذكر بقول يا بي لما كنت توجيهي قبل 13 سنة بحكي ببالي والله كبرنا أنا صار لي 13 سنة مخلص من التوجيهي بس فرحة التوجيهي والله حلوة أنا واحد كان مفقود الأمل مني بالعيلة كلها عارفين أني راسب ونجحت وجبت معدل 76 وما بنسى والله فرحة أمي أول مرة يعني من الفرحة كانت تعيط قسما بالله يا أبو الجيتاوي إني انبسطت وإن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين ومنها للأعلى إن شاء الله
0: يا رب اللهم آمين حبيب القلب تحياتنا لك والله يسعد مساك شكرا على مشاركتك مجد الزعاتري يعطيك العافية

0: كملين معاكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم، ونسمع هاي الرسالة. يلا
1: أبو الجتاوي، الله يسعد لي مساك ومسا المستمعين. أنا أكثر من مرة سمعتك بتحكي عن الدراجات، وصدقا للأمانة عمري ما حسيت في الكلام اللي أنت بتحكيه، لأنه أنا مش ساكن بشارع المطار. بس يا أخي يعني أنا لي يومين ثلاثة في طبربور، في واحد معاه دراجة هلكنا هلكنا يا زلمة، هلكنا هلكنا، وهو يشحط الصوت العالي، يعني أقسم بالله خجلا مش موجود. ليش؟ لأنه في ناس مريضة، في أطفال صغيرة،
0: في خجل ولا
1: يعني
0: حياة
1: بصراحة قلة الحياة مليون. المهم خليت لك إياه قاعد طاير وصوت الدراجة عالي، بس رفعت التلفون باتجاهه تمام، لف لك ورجع لعندي هو. ولا بقول أنت بتصور؟ قلت له طبعا بصور طبعا بصور، طبعا ما كنتش أصور، أنا كنت بحكي مكالمة أصلا. قلت له طبعا بصور، لأنك أنت يعني مش مدرك كمية الإزعاج اللي أنت عاملها. والله أنا بس انفعلت شوي وأنا أبصر شو بلش يبكبك زي النسوان. طبعا أنا أقسم بالله ما كنت مصور يا أخوان، أقسم بالله. بس يا أخوان بالله عليكم، بالله عليكم تشوفون حال مع تعاون الدراجات امبارح، كمية اللاوعي، مع أنه إدارة السير بلغت يا أخوان ما حد يطلع من الشبابيك يا أخوان، بلاش نسكر شوارع. يعني كمية اللاوعي اللي عند الناس اللي طلعت من الشبابيك مش فاهم من وين جايبينها. وبقول لك ليش إدارة السير بتحجز وبتخالف؟ والله إشي سيء كان امبارح. والف الف مبروك لطلاب توجيهي.
0: يا الله سيدي، الحمد لله رب العالمين. والله انا بيني وبينك انا مع الكل يصور ويبعث لإدارة السير، مخالفة دراجة، مخالفة تشحيط دراجة، تشحيط سيارة، والله طلع هالتليفون وصور يعني، وجد ما ترحموش حدا. طيب على كل الاحوال خلينا نطلع على فاصل مستمعينا الاعزاء مع بعض، ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. يلا
2: على أربعة روحت مع جداوي روحت،
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم. رجعنا لكم، ما زلنا مستكملين معاكم على الهواء مباشره. لكن والله هون في امامي خبر انه صدمنا جميعا احنا الشباب. يعني تعرفوا اول شيء صديق الاذاعه ومن الناس اللي دائما بتواصل معنا على الاذاعه ودائما ببعث لنا، ويعني الفترات الماضيه كل حلقه كان يبعث لنا، ومن اول ما بلشنا ومن زمان عم ببعث لي. هو صديق على المستوى الشخصي ايضا وزميل لنا، وسمعتوه اكثر من مره على الهواء بيعلق على المباريات. الزميل معاويه الطرمان يعني للاسف وافته المنيه اليوم الآن، وإحنا يعني حاليا كلنا فاتحين السوشيال ميديا والله مصدومين مش عارفين أسباب وفاته. الله يرحمه وإن شاء الله يجعل مثواه الجنة. كان صديق عزيز وإنسان محترم وبيحاول ويعني مجتهد جدا بمجال شغله، ويعني وحاول كثير بالموضوع التعليق الرياضي والأشياء هذا، وسمعته صوته وسمعنا صوته مع بعض على الهواء مباشرة، سواء بالتعليق على المباريات أو سواء بمشاركاته على البرامج. يعني لسه الأسبوع الماضي مشارك معي على البرنامج. ما بنعرف شو سبب الوفاة، لكن إحنا منتوجه لأهل أخونا معاوية بأحر التعازي باسمي أنا واسم إدارة إذاعة عين اف ام ومؤسسة صوت الجيل، موقع الدار الإخباري وجزيل وكل العاملين بهاي الشركة والمؤسسة وممثل بإدارتها أيضا من عزي الزميل معاوية الطرمان، صديقنا وزميلنا وأخ لنا، ومن عزي أهله. ويا رب الله يجعل مثوال جنة ويرحمه برحمته. والله خبر للأسف يعني صادم، يعني صفنا ببعض والله، يعني مصدومين مش مصدقين. لكن بالنهاية هاي إرادة رب العالمين وهذا قضاء الله وقدره، زي ما يعني إحنا مؤمنين بهذا الإشي ومؤمنين إيمان تام بأنه يمكن كل واحد فينا راح يجي هذا اليوم. لكن والله يا معاوية رحت متأخر، لكن هاي إرادة الله سبحانه وتعالى. الله يرحمك وإن شاء الله رب العالمين يجعل مثواك الجنة، هذا اللي بنتمناه. تحياتنا لك حبيب القلب. هاي سامر حتى بقول لي أبو الجيتاوي مش هذا المعلق اللي كنتوا يعني كان عندكم بيقلد أصوات المعلقين العرب؟ نعم معاوية كان بيقلد أصوات المعلقين العرب وعلق على أكثر من مباراة من المباريات اللي يعني حطناهم على الهواء مباشرة وكان موجود. يعني الله يرحمك يا معاوية. حتى إخواننا المستمعين يعني بعرفوا معاوية ببعثوا لي، الكل عم ببعث لي جد هذا الخبر. نعم هذا الخبر صحيح. الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة، هذا اللي بنقدر احنا نحكيه وما في اي شيء ثاني نحكيه. يعني حتى والله اسباب الوفاة اسباب الكذا مش يعني مش معروفة، لكن بالنهاية هو موت وهذا حق وهي إرادة رب العالمين، وكلنا منسلم نفسنا ومنسلم أمرنا لإرادة رب العالمين أكيد في النهاية. الله يرحمه يا رب. طيب خلينا نكمل معاكم برسائلكم. أخونا عمار الداود نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي الحبيب الله يعطيك ألف عافية يا رب.
0: عافية عمرك سيد.
1: مبارك لكل الناجحين في التوجيه على مختلف الحقول، مبارك لهم ومبارك لأهاليهم وعلى رأسهم ابن أختي وحبيبي مهند.
0: مبروك مبروك صديقي.
1: الحقل الصحي 87.5،
0: مبروك.
1: مفخرة لإلنا وربنا إن شاء الله يوفقه ويوفق الجميع ونشوفهم خريجين بالتخصصات اللي بيحبوها إن شاء الله في المستقبل يا رب.
0: اللهم
1: يعطيك العافية حبيبي.
0: حبيبنا أخوي عمار ومبروك مبروك إن شاء الله لكم جميعا وللأهل وللي نجح، يعني إن شاء الله منها للأعلى يا رب، هذا اللي بنتمناه دائما. مساء الخير. هاي هاي المباراة عقلي معلق هناك لسه. هاي المسج ده أستاذ عامر. هون في عنا سؤال برضو هذا لأستاذ عامر، نسمع برضو كمان هاي الرسالة. يلا
2: والله يسعد مساك ابو الجتاوي. والله قولتك بدي اصير اصور انا، والله اصير اصور وابعث لاداره
0: والله المخالفات صوروها وابعثوها لاداره
2: يعني خلص افعل وضعيه سطيف الاعمى
0: حرفيا
2: لانه جد في ناس ما عندها خجل والله. الساعة 3 بالليل هذيك مره باغاني وصوت عالي ودعس بنزين،
0: تعال اسكن على طريق المطار
2: هيدرز ولا مش عارف ايش هو. الله يكفينا شرهم يا رب.
0: آمين يا رب. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا أخونا المحترم رأفت العبادي. أبشر هسه منبارك لك أحلى مباركة يا سيدي، تكرم عيونك. قول يا أبو الجيتاوي يسعد قلبك كل أوقاتك. ما بدك تبارك لي يا أبو الجيتاوي، بنتي حلا بفضل الله جابت 82 ألف ألف مبروك لحلا رأفت العبادي، ويعني جهتك بالله مبارك باسمها حلا رأفت الشراي على العبادي. والله والنعم حلا رأفت الشراي على العبادي معدل 82 وهي معي ما أوكي. يلا ألف ألف مبروك يا حلا، وإن شاء الله يا رب منها للأعلى ونشوفك دائما بأعلى المراتب. الله خلي لك والدك وإن شاء الله يوفقك بحياتك العلمية والعملية لقدام يا رب. تحياتنا لك يا حلا، مبروك مبروك أخونا رأفت. جيتاوي عادي تبارك بنجاحي بالتوجيهي ولا ما بطلع لي لأنه ثلاثيني؟ لا بالعكس، أنت يا أسيد اللي بطلع لك سيدي إذا أنت بالثلاثين وعايد توجيهي، و ما شاء الله عليك، الله يقويك إن شاء الله يا رب تكون كل أمورك تمام، وألف ألف مبروك. يا سلام. نسمع أخونا رعد الكردي شو بعثلنا.
3: الله يسعد مساك أبو الجيتاوي. والله يا أخوي اللي حكى الشاب إنه حكى كلامه، والله امبارح كأنه السير كانوا يحكوا اطلعوا من السيارات، اطلعوا من الفتحات، اطلعوا. يا شفت لك سيارة فيها بجوز تسع بنات
0: كله راح يتخالف.
3: الله اكبر. يا اخي الوضع مش عادي. والله يرحم معاويه، الله يرحمك يا معاويه. والله اني ما بعرفه معرفه شخصيه، بس لكن الزلمه
0: محترم معاويه
3: رحمه الله عليه، خبر صاعق جدا. والله الله يرحمه.
0: اللهم امين، هذا اللي نتمناه حبيب القلب. تحياتنا لك. ولكن شوف اقول لك على موضوع المواكب بالتحديد، الكاميرات امبارح كانت ترصد واشياء كثير كانت ترصد المخالفات، فيعني الكل حيتخالف، خصوصا اللي كانوا طالعين من الفتحات او السياره مثلا بتوسع لخمسه طالع فيها تسعه ولا عشره، حتى لو ما توقف بنفس الوقت لكن الكاميرات برضو كمان حتخالف، يعني الناس كلها اللي كانت طالعه من الشبابيك. يلا نتمنى السلامه للجميع، وان شاء الله انه مبارح ما في اي حدا يعني زي ما بيقولوها تاذى او صار في اي شيء، هذا اللي احنا بنتمناه الحمد لله رب العالمين.

كنا احمد طوالب على الاغلب انك هسه بلشت تسمعنا. عم قبل قليل قلنا انه زميلنا وصديقنا واخونا معاوية الطرمان وصديق برنامجنا كمان يعني وبرامج الاذاعة دائما بعث لنا على برنامجنا بشكل متكرر وافته المنية الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، هذا اللي بنتمناه. هون اخونا عمار شحادة تحياتنا لك، سعد مساك ابو الجتاوي، ببارك اخوي الغالي عبد الله شحادة نجاحه بالثانوية العامة، الف الف مبروك. اخونا جاد حداد هلا مش مهندس بيقول لي والله يا ابو الجتاوي اول شيء بحب ابارك لبنت اختي صباح الددين بمعدل 98.8 ما شاء الله فرع العلمي، مبروك مبروك. وبقول لي قسما بالله انك صعقتني يعني برحمه معاويه الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه اللهم امين، هذا اللي بتمناه.

0: يعني هي في ناس بيقولوا انه اصيب بجلطه قلبيه وهو متواجد في مصر، يعني بحسب احد يعني اصدقائه بيقول قال الصديق الغالي معاويه الطرمان في ذمه الله اثر جلطه قلبيه اثناء تواجده في مصر. يعني هاي هي الاخبار المبدئيه، الله يرحمه يا رب. مساء الخير ابو الجتاوي، ومساء الحوادث على طريق اربد عمان. هاي طريق اربد عمان شكو صاير عليها حادث، في عليها ازمه، هاي امبارح كانت امبارح واليوم هون اخونا مبعث لنا الله يرحم معاويه اللهم امين اخونا محمد الغرايبي، تحياتنا لك حبيب القلب. نسمع برضو كمان هاي الرساله من اخونا سالم الخطيب.
1: الله يعطيك الف عافيه اسامه الورد،
0: الله يسعدك، شكرا.
1: الرائع والعسل، طمنا عن امورك يا اخوي.
0: انا كويس
1: حبيت
0: حبيبي،
1: اني احييك على هالبرنامج الرائع.
0: شكرا شكرا لك
1: مميز، وبسلم عليك ابو عمار ونادر ويحيى،
0: الله يسلمهم جميعا
1: وكل الشباب، ويسعد عمرك على هيك برنامج يا حبيبي.
0: شكرا حبيبي والله. شكرا لك يا سالم، الله يعطيك العافيه، اهلا وسهلا. هون في عنا رسالة كمان بتقولنا الله يرحمه ويغفر لمعاوية ويجعل مثواه الجنة يا رب، نعم هو دائما كان يشارك معك في البرنامج وصديق محترم وإنسان يعني عنده كان دائما طموح وحلم بأنه يوصل لأماكن لطيفة، لكن هاي مشيئة رب العالمين. الله يرحمه أخونا إياد السعدي.
2: كيفك أبو جتاوي؟ ألف ألف مربوك مربوك على
0: مربوك بمشي لك إياه.
2: مربوك على كل الناجحين.
0: مبروك
2: أنا إياد السعدي،
0: والنعم
2: شكرا لكم كتير كتير.
0: الله يسعدك، الله يسعدك، شكرا.
2: بسمع أغانيكم شكرا كتير،
0: شكرا لك أنت كمان كثير كثير كثير، الله يسعدك ويخلي لك والدك، وإن شاء الله كل أموركم تكون 100%. حبايب القلب خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. أنا
3: على أربع روحات مع جداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
4: إلك عالجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: العراق. القوات المسلحة تفيد بأن رئيس هيئة الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. مراسلة المملكة تفيد بأن 47 باخرة إضافية دخلت ميناء العقبة الجديد منذ بداية العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الخارجية القطرية تؤكد أن المحادثات بين عمان وإيران وصلت لمرحلة متقدمة. القوات المسلحة اليمنية تعلن إحباط تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة الكريفات شرقية تعز وأسرى عدد منهم. خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها
5: ملآن بلا العص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

معاكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء عبر هوا إذاعة عين اف ام. وخليني أحكي لكم عن مبارح, يعني الإيفنت الرائع اللي كنا موجودين فيه, وهو إيفنت خاص بمجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية الوكلاء الرسميين لبي واي دي في الأردن, وإطلاق سيارة بي واي دي تاي 7.

حبايبنا، يعني امبارح كان او هاي الاطلاقه كانت باجواء جدا رائعه بجبل القلعه، وشكرا لمجموعه بسطامي وصاحب على اختيار هذا المكان اللي بنفتخر فيه، واحد من الاماكن الاثريه المعروفه على مستوى العالم كله، من الاماكن الاثريه اللي اكيد يعني بنفتخر فيها بالعاصمه عمان اللي هو جبل القلعه. وطبعا زي ما حكينا تم اطلاق سياره بي واي دي تاي 7 دي ام بي 2027. هاي السيارة عبارة عن سيارة SUV سوبر هايبريد، يعني زي ما بيقولوها جريئة، بتصميم البوكسي شيب. تعرف البوكسي شيب صار آخر فترة الشركات كلها تتنافس فيه، وما شاء الله بي واي دي أبدعوا بأشكال البوكسي شيب، ومنها التاي 7 الجديدة. وطبعا شكلها، وفي منها لون يا جماعة هيك أخضر زيتي خرافي، عجبني مبارح. يعني شاف مبارح ستورياتي اللي صورتهم بالاحتفال أو بحفل الإطلاق، اللون هذا يعني صراحة أسرني قد ما هو حلو. طبعا هاي السيارة بتجمع بين القوة والفخامة والتكنولوجيا والذكاء أيضا. التاي 7 تيجي يا جماعة بمتور 1500 سي سي تيربو، بيولد 630 نيوتن متر من العزم و480 حصان، والسيارة بتتسارع من 0 إلى 100 خلال 5.3 ثانية فقط. تخيلوا 5.3 من 0 ل 100، سيارة ثقيلة وسيارة بوكسي شيب، فيعني التسارع يعتبر تبعها بالنسبة لهذه السيارات تسارع عالي جدا. غير صراحة السيارة قديه ثقيلة، يعني بوابها تقال، سيارة متينة، بتحس فيها متانة بالتصنيع، وبتحس فيها جودة في التصنيع، وبرضه بتزبط لكل ظروف القيادة الأفرود وظروف الصعبة، وأيضا القيادة داخل المدينة. وطبعا القوة مش بالأداء، ليش؟ لأنه السيارة يا جماعة بتمشي لغاية 90 كيلو متر على الكهرباء فقط، وفيها مدى قيادة كلي بوصل ل 870 كيلو متر بالشحنة. السيارة بتمشي 870 كيلو متر لتكون جاهز رحلاتك بدون ما يعني تهكل هم الشحن أو البنزين. تخيل 870، يعني بتروح على العقبة وبترجع وبتروح مرة ثانية، بتكون أمورك 100%، ثلاث مرات رايح جاي. وطبعا انا امبارح دخلت على التاي 7 وشفتها من جوا، عجبني. كان في واحدة من السيارات لون الفرش جوا لون الباسكت اللي هو البيجي او لون الكمل بسموه، او الباسكت، كثير حلو اللون من جوا. وعن جد لما تدخلها بتكتشف مستوى جديد من الراحة والفخامة. داخلية السيارة واسعة، مقاعد جلد كهربائية مدفئة ومبردة، فتحة سقف بانورامية، نظام تكييف اوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومساحة كبيرة للعائلة والأمتعة، وفيها 47 مكان للتخزين هاي السيارة، تخيل. السيارة فيها شاشة ذكية، تحكم صوتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، تحديثات برمجية عن بعد الـ OTA، وأيضا مفتاح رقمي بتقنية الـ NFC، وشحن ويرلس للتليفون. وبرضو الأمام بالسيارة يعني خرافي، بنعرف أنه السيارة مزودة ببليد باتري، وهاي البطارية اللي هي براءة اختراع لبي واي دي، وتعتبر من أأمن البطاريات على مستوى العالم، وأكثرها يعني وأفضلها أداء وتحملا، غير الهيكل القوي المصمم لحماية الركاب، 9 وسائد هوائية يعني 9 إيرباج، بالإضافة لمجموعة متطورة من أنظمة مساعدة السائق زي الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام المحافظة على المسار ومراقبة النقطة العمياء، غير الكاميرا ل 360 درجة، وخاصية 3D Transparent Image اللي بتخليك تشوف شو في تحت السيارة كمان، حلو، بتصير الرؤية والسيطرة على الطريق أسهل وأكثر ثقة، خصوصا إذا تدخل في حجر تحتك، تدخل أفرود، تقدر تشوف من تحت السيارة كيف ماشي الأمور، إذا بتقدر تمشي أمورك 100%. وطبعا ما بدنا ننسى نحكي ونرجع نحكي عن التصميم القوي والتكنولوجيا الذكية والفخامة اللي بتعيشها بكل تفاصيلها. البي واي دي تاي 7 صارت موجودة يا جماعة معرض مجموعة شركات بسطامي وصاحب بي واي دي اللي موجود بشارع مكة. وعلى فكرة هاي السيارات بالصين كسرت المبيعات. احنا اليوم نحكي عن مواصفاتها، طبعا بالمواصفات الأوروبية بتقنية الدي ام بي، بي واي دي تاي 7 كسرت الدنيا مبيعا بالصين ومبيعا بكثير من دول العالم، ورح يكون إلها يعني هون كمان معجبين ومحبين، لأنه السيارة عن جد حلوة يا جماعة. حطوا بي واي دي تي اي 7، يعني هي تاي 7 لكن تي اي ورقم 7،
واعملوا سيرتش على السيارة وشوفوا شكلها وشوفوا تجارب الأداء تبعتها، بتقدروا تشوفوها موجودة بمعارض مجموعة بسطامي وصاحب بي واي دي بشارع مكة. بتقدروا أنكم تتصلوا معهم برضو كمان أو تبعتوا واتساب على هذا الرقم 06-55-32-45-6 أو تتابعوا صفحات بي واي دي على السوشيال ميديا على الفيسبوك والإنستغرام بي واي دي جوردن. بي واي دي، build your dreams، ابني أحلامك. ومستمرين معاكم حبايب القلب على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا أو بتشوفونا، الله يحييكم جميعا.

زاوي أنا ابني جاب 91 حقل صحي لكنه بيعتبر نفسه لم يحالف الحظ ويفكر إعادة الأحياء والكيمياء عشان يصير 98. والله مش غلط هذا، هو بس على معدل عالي مش غلط. أتوقع الإعادة صارت سهلة، خلال شهر شهرين بقدر أقدم المواد صح؟ ظلم واكتئاب وحالي الله يعلم فيها. الله صدقني يا صديقي هاي راح تكون مؤقت إن شاء الله، بكرة بس يرجع عيد المواد ويعلي معدله ويجيب 98 ويدرس اللي بده إياه. الفرحة بتكون يعني مدوبلة عن الفرحة هسه. ألف مبروك لإله، ألف مبروك لأنه نجح بالنهاية، هو نجح. بعرف أنه زعلان أو أنتوا زعلانين، كنتوا تتوقعوا علامات أكثر من هيك، لكن بالنهاية هو نجح، فألف مبروك للنجاح وحقكم تفرحوا بنجاحه، وخليه يفرح ويعمل حفلة ويسوي كل إشي ويعيشوا فرحة النجاح، وخليه يعيد ويعملوا كمان مرة السنة الجاي أو بس تطلع النتائج المرة الثانية حفلة يعني المعدل اللي هو حابب أنه يجيبه، وإن شاء الله يقدر يحققه ويجيبه. تحياتنا لك باشا. زي ما أنت تفضلت أنه هو شايف حاله ما راح يدرس إلا طب بشري، خلاص إذا هو مصر على الطب البشري فمستاهل أنه يعيد له كم مادة عشان يرجع يرفع معدله. تحياتنا لك حبيب القلب. أبو الجتاوي لا حلو ولا قوة بالله، الله يحسن ختامنا، الله يعطيك الصحة والعافية. والله العظيم أنه الحياة كذبة والموت حقيقة. والله زعلت من قلبي على معاوية، كان شاب محترم وطيب. أسامة عندك علم وين بيت الأجر؟ والله للأسف إلى الآن ما وصلتنا معلومات وين الدفن أو وين بيت الأجر، وشو وحسب علمك شو سبب الوفاة. إحنا قرأنا قبل شوي أحد الأشخاص كاتب أنه توفى بجلطة قلبية، لكن برضو هلأ شفنا كمان شخص لسه ما في أخبار، يعني ما في أخبار مؤكدة، أنه كمان ممكن يعني في حدا كاتب أنه توفى بحادث سير على طريق العقبة، مش مبين لسه التفاصيل، لكن إن شاء الله بس توصل التفاصيل يعني بنحكيها. سواء تعددت الأسباب والموت واحد، يعني سواء كان جلطة قلبية بمصر أو حادث على طريق العقبة، يعني لسه أشياء شخصية، يعني الناس بشكل شخصي بحطوا هذا الإشي، ما صح لنا لسه نتأكد، لكن الله يرحمه إن شاء الله. إذا في تفاصيل عن بيت العزاء وكذا راح نحكي لكم إياها. يعطيكم العافية.

0: أخونا علاء اليبرودي، تحياتنا لك حبيب القلب وألف مبروك لابن عمك معتز اليبرودي ومناسبة نجاحه بالتوجيهي. Ladies and gentlemen, مع سامر الصواف شو بعث لنا؟
1: يسعد لي هالمساء ابو الجتاوي، يسعد مساء جميع المستمعين.
0: يا هلا والله،
1: والله حبينا نبارك لجميع اللي نجحوا في التوجيه.
0: مبروك مبروك.
1: وللاوائل ولاستاذ عامر بالذات اللي الصبح استضاف من الاوائل على المملكه.
0: صحيح.
1: وبحكي لهم وين العشر. والله انا حبيت احكي له انه انا زلمه جبت 64.18 وايام كان عشان تشتري طلب الالتحاق في الجامعات الحكومية أقل شيء 65.
0: صحيح
1: يا زمان، سويت حفلات ما سواها اللي جاب 100 من 100. 65 هذول بعرق جبيني تعبي.
0: صح.
1: فالله يبارك للجميع إن شاء الله.
0: صح يا رب، الله يبارك للجميع، وإن شاء الله الكل ربنا بيوفقه وبيمشوا بحياتهم وبنجحوا بحياتهم وتكون كل أمورهم 100% يا رب. هذا اللي بنتمناه، اللهم آمين. بكفي يا قلبي تعذبت كتير وتعبت كتير. اسمع هاي الرسالة.
2: تنسير أبو الجتاوي، الله يعطيك العافية، ألف مبروك للناجحين. بس يا أخي في ملاحظة.
0: نعم.
2: إطلاق العيارات النارية والله العظيم ما له داعي.
0: حكينا والله من أول الحلقة.
2: عندنا ببولندا واحد هو بيصلي نزلت عليه الطلقة من الجالي اليمني.
0: نعم.
2: واستقرت بالعظم.
0: يا الله.
2: واخذوه على مستشفى التوتنجي وما رضوا يقيموا له الطلقه الا يدفع 1000 دينار. طب هذا شو ذنبه؟
0: ولا طبعا.
2: يعني افرح. بس مش بالطريقه هاي.
0: صح.
2: الناس كثرت، الامارات كثرت، فما له داعي.
0: كفي يعني، عن جد ما له داعي. خلص.
2: والف مبروك للناجحين.
0: بارك الله عمرك، والله ما لقيت يعني على الرغم من كل هاي الاشياء والتحذيرات وغيره وغيراته، إلى أنه لسه ما زالت إطلاق العيارات النارية عم نسمعها وموجودة. الله يجيب اللي فيه الخير يا رب. نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا. روحات روحات روحات على راديو عين روحات مع جداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: أخونا هاشم أو هشام العمري، نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الزيتاوي
0: هلا حبيبي،
1: الله يعطيك الألف عافية.
0: عافية عمرك باشا.
1: أخوي عمار العمري
0: مبروك النجاح. مبروك مبروك
1: بشار، معدل 79.5، الله يبارك لكل اللي متفوقين طبعا التوجيه واللي نجحوا، بارد لك للراسبين، وهاي مش نهاية الدنيا إن شاء الله، بعوضوا عن قريب يا رب.
0: آمين يا رب آمين، الله يوفق الجميع وتكون كل الأمور 100%، هذا اللي نتمناه دائما يا رب. أخونا هاني الغلاييني،
2: الله يسعد مساك أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي، هلا والله.
2: أنا عزمتك عزومة هي موجودة عندك فوق.
0: الله يسعد لي قلبك.
2: على كل حال
0: يا ريت نقدر نلبي.
2: نجحت أنا 1985 في التوجيه.
0: حلو.
2: الله يعين، عملت لي حفلة ما شاء الله، الله يرضى عليه إخواني، عملوا لي حفلة وحفلة والله، كنت جايب 56.8.
0: يا الله سيدي، الحمد لله رب العالمين على كل شيء. وقتها بتجيب 56 بأيام التوجيه تبعكم كأنه جايب 96 هسه سيدي.

0: ابن اخوي جايب 52 والله ما بفوتوه على الدار. حبيبنا اخونا خالد الدعجه تحياتنا لك اخونا عماد المكاحلي.
1: أسامة مساء الخير، أنا بدي أحكي لك على إشي بيسموه شر البلية ثم يضحك.
0: قل لي سيدي.
1: امبارح أنا ماشي قدامي واحد هيك بايع بسيارة، وشرط السير وقفوا على اليمين. وقفوا بنتبه شرط السير بدي خالف لأنه طالع من القزاز يعني. بنتبه إنه راش على السيارة يعني المعدل تبعه 56.3. قال له هذا معدلك؟ قال له. قال له متأكد؟ قال له. قال له خذ رخصك والله يسهل عليك. بكفي قل ينتفي والله جدت ولا ضحك. أقسم بالله كنت مبارح درجة عصبية لا يعلمها إلا الله، لكن ما قدرت أقوم السيارة ولي الشطي إيش أسوي له إذا واحد راس معدل وفرحان فيه. خلي الله سهل. الله يسعد مساكم، مبروك للناجحين.
0: أهلا سيدي، مبروك مبروك حبيبنا أخونا عماد، الله يسعد لي مساك. هلا والله.

0: اسمع هاي الرسالة كمان.
1: يسعد مساك أبو الجداوي ويسعد مساء المستمعين.
0: هلا أبو طريف.
1: ومنبارك لكل حدا تعب على حاله ونجح في هالتوجيهي والله يوفقهم إن شاء الله. اسمع الموضوع اللي بدي أحكي فيه مهم كثير بالله عليك، يعني مش عارف كيف بدي أفتحه، بس والله خنقنا جوا السيارات وحيات الله خنقنا. يا عالم يا ناس
0: الاهتمام بالنظافة الشخصية
1: إن شاء الله إن شاء الله حطوا هذا السبيد ستيك والقصص هاي مشان الله.
0: والله سبيد ستيك ولا
1: خنقتيني وحياة القرآن خنقتيني مع الكونديشن والله خنقت. آسف أبو جداو بس بدي أحكي
0: لا معك حق، يعني هاي الفكرة موضوع كثير ناس بيعانوا منه النظافة الشخصية، وترى النظافة الشخصية ما لها علاقة ترى يعني لا بوضع الإنسان المادي ولا شو قادر يعمل أو شو قام، يعني مش معقول في ناس مش قادرة تتحمم، يعني مش معقول لها المرحلة أو مش قادرة بدينار ولا دينار وعشرة يحلوا موضوع الـ يعني احنا بشر كلياتنا معرضين انه نعرق ونسوي، بديش اقرفكم يعني، لكن الفكرة انه احنا بشر، يعني كلياتنا لو ما اهتمنا بنظافتنا الشخصية بتطلع ريحتنا، وانا اولكم يعني ما طبيعي هذا الاشي. فبعرف والله بحس فيك، يعني بعاني ببعض الأحيان من هذا الموضوع. الله يجيب اللي فيه الخير حبيب القلب، الله يسعد لي مساك. اسمع هاي الرسالة كمان.
2: أبو جتاو الله يسعد مساك يا رب ومسا المستمعين جميعا. هلا والله. أول إشي بهني كل الناجحين بالتوجيهي وألف مبروك إن شاء الله، وما حالفهم الحظ إن شاء الله بشهر 12 شدوا حيلكم إن شاء الله بتنجحوا. وبحب أهنئ نفسي إني قدرت مبارح أمسك أعصابي على اللي جايب 56 وما خلاش إشي بالحارة، المشكلة بالسكان الحارة.
0: وبقولك نجحت خاوة،
2: العالم صارت تخبب الحواري عشان المخالفات. ما خلاش فاردة اللي عملها في الحارة بعد الساعة 12. أقسم بالله يا زلم اضحك علينا، محدش قايري ورق
0: جد،
2: وكعملها 65 تضلهاش 56. حرق دمي حرق أعصابي.
0: والله يعني
2: يا سيدي ألف مبروك. بس يا أخي افرح قد اللي جايبه.
0: جد مد اللحافك عقد أجريك، جد افرح قد اللي جايبه. سيدي احنا مرات ما احنا منبالغ بالفرحة ببعض الأحيان، بكل شيء بالفرحة وبالزعل منبالغ. حبيبنا أخونا أبو علي محمد الموسى الله يسعد لي مساك يا باشا. مراد الغرابلي اسمع شو بعث لنا.
3: حبيب ابو الجتاوي كيفك، شو اخبارك، طمنا عنك. بدي منك مباركه خاصه
0: نعم
3: لابني مصطفى.
0: مبروك.
3: الحمد لله ربنا اكرمه ونجح في التوجيهي وجاب معدل 97.3، فبدي منك مباركه هيك خاصه له عشان بدي اسجل له. ومشكور يا حبيبي.
0: حاضرين يعني مره ثانيه منبارك لاخونا. دقيقه نرجع نركز بالاسم مره ثانيه.
3: حبيب مصطفى لابني مصطفى. الحمد لله ربنا
0: مبروك مبروك مبروك لمصطفى مراد الغرابلي نجاحه بالثانوية العامة. ألف مبروك يا مصطفى، وإن شاء الله منها للأعلى، وبنفرح فيك من تخرجك من الجامعة إن شاء الله. ألف مبروك أخونا مراد، إن شاء الله يا رب منها للأعلى دائما يا رب.

0: اسمع حسام شو بعث لنا.
1: مساء الخير.
0: هلا سيدي.
1: حسام الجساوي.
0: هلا اخونا حسام.
1: متألق ضياء الربابة ولكل أسرة عين الفم غالية. تحية كبيرة من القلب لكم أنتم عنوان الإبداع. حضوركم دائما مميز على الأثير. كل المحبة والتوفيق
0: من العالم. حبيبنا أبو غوش.
1: الله يسعد مساك.
0: الله يسعد لي قلبك ويعطيك العافية ويسعد لي مساك اللي بجنن. يا هلا ويا مرحبا. أبارك لابني أو ببارك لابنة أخي جود عبد الله زيود بمعدل 97.2. دكتور أحمد زيود ألف ألف مبروك لجود عبد الله زيود 97.2. ما شاء الله ما شاء الله. نور الخالدي نسمع شو بعث لنا نور. يلا
2: أسامة الله يمسيك بالخير عليك وعلى المتابعين المستمعين الطيبين الحشمين وعلى الكادر الطيب وعلى الشعب الأردني العظيم. نور بن وادي الخالدي يمسي عليكم جميعا.
0: نعم سيدي.
2: أنا بس ودي أحكي أول شيء ألف ألف مبارك ومن زايد لزايد للي حالفهم الحظ مبارح وللمتفوقين الله يعطيهم العافية على جهودهم وتعبهم ونسأل الله,
0: الله أن
2: يتمم أمورهم على خير. وأوجه رسالة للي ما حالف الحظ.
0: نعم.
2: أنه ترى ما في شيء مستحيل ولا الدنيا موقفة على التوجيه. بكرة لما تتخرج من الجامعة يجي يباركولك بتخرجك وشو تخصصك ويسألوك وإيش اسمه توجيه أصلا يروح من بالها
0: تنسى طبعا.
2: أما لكن أنا هيني 20 سنة قاطع دراسة والآن سنة أولى بجامعة جرش.
0: ما شاء الله عليك.
2: توجيهي
0: ما شاء الله عليك.
2: العام الماضي
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: ما في شيء مستحيل بعد 20 سنة قدمت توجيه.
0: الله نكفو.
2: هيني كمل دراسة.
0: والله نكفو.
2: ترى الدنيا والله سهلة وسهلات سهلات جدا. فنسأل الله التوفيق. بارك الله فيك أبو الجتاوي. مبارك لجميع الناجحين.
0: الله يسعد قلبك. يسعد قلبك. شكرا لك على رسالتك. هاي رسالتك لحالة سيدي يعني بترفع المعنوية دائما. بعد 20 سنة عاد توجيهي وهي سنة أولى جامعة. فما فيش شيء مستحيل. بحط عقله براسه وبكون مصر على إشي يعمله والله بعمله. حبيبنا أخونا نور الله يوفقك سيدي ونتخرج تتخرج من الجامعة وتتمشي أمورك وتكون كل أمورك 100%. هذا اللي بنتمناه. طبعا برضو كمان بدنا نبارك ل يعني ينال فارس عجلات بنجاحه بالتوجيه ألف ألف مبروك. وبرضو منبارك لتيسير محمد الحواري ألف مبروك نجاحكم بالتوجيه. مبروك مبروك مبروك. أختنا ابتهال المغربي تحياتنا لكم بتقولنا يسعدكم ونور الله دياركم بالأفراح ومبروك للناجحين ألف ألف مبروك. أخونا عامر شحادة نسمع شو بعث لنا.
3: يسعد مساك أبو الجتاوي كيفك. طبعا بحب أبارك لأخوي عمر حبايبي بمناسبة نجاحه بالتوجيهي.
0: مبروك.
3: جاب معدل 84.6.
0: مبروك مبروك حبيبنا أخونا عامر الله يسعد لي مساك. نسمع هاي الرسالة كمان.
4: أخوي أبو الجتاوي الله يسعد مساك. أول شيء ببارك لابني محمد نجاحه وحصوله على معدل 98.
0: الله على المعدلات اللي بترفع الراس.
4: يعني الحمد لله رب العالمين إشي برفع الراس.
0: هاي بترفع الراس وبتبيض الوجه.
4: كل الطلاب اللي نجحوا
0: آمين يا رب.
4: واللي ما نجحوا ما حالفهم الحظ الله ينجحهم.
0: اللهم آمين.
4: ما يأسوا. حبيبنا اللزم أبو الجتاوي
0: حبيب القلب. هلا سيدي الله يسعد لي مساك.

أخونا أبو رباح تحياتنا لك يوسف. نعم هذا الخبر يعني أخوانا ببعثوا لنا عن خبر وفاة أخونا وزميلنا معاوية الطرمان. نعم صحيح هذا الخبر صديقي، تحياتنا لك.

بقول يا ابو الجثاوي بدنا مباركه للنسيب الغالي زيد اسماعيل مناسبه النجاح بالتوجيهي قصي العزام. تحياتنا لزيد اسماعيل ونقول له الف الف مبروك النجاح. ابو الجثاوي اجل الترويحه، خلي الحلقه اليوم للسبعه، في حادث قوي على طريق المطار، مش مشكله بروح من وراء. حبيبنا الله يسعد قلبك. اخونا حسام ابو غوش كمان بقول لي بدي ابارك لابن اخوي احمد ابو غوش بمناسبه نجاحه وكل الطلاب الناجحين، مبروك مبروك. أبو الجيتاوي ألف ألف مبروك للناجحين بالتوجيهي. بس عندي سؤال مهم، وأنا على فكرة هذا السؤال بدي أسأله، هم نجحوا خاوة عن مين؟ يعني جد أنت لما تكتب هون أنا خاوة 64 وثلاثة أو خاوة 51، يعني كمان علامتين بترسب، لمي خاوة عن مين؟ يعني خاوة عن وزير التربية، ولا خاوة عن وزارة التربية، ولا خاوة عن أهلك، ولا خاوة عن الطبيعة؟ جد أنت لما تقول أنا نجحت خاوة وخاوة وخاوة عن مين؟ جد عن مين خاوة؟

0: ولا بقدر يجي نشتغل ما راح نلاقي وين شغلنا يعني. حابين نحكي لطلاب التوجيه وأهليهم عن نسب البطالة في الأردن ولا خلينا ساكتين؟ أتوقع إنه لازم نضل ساكتين يعني لازم عشان ما ننكس حدا. مرحبا أبو الجتاوي، مبارك لكل الطلاب، وبدي أخص بالتهنئة عبد الرحمن سامي المعايطة بمعدله العالي بالمجال الهندسي بحقل الهندسي، مبروك مبروك. والله أنا التوجيه الجديد ما عم بفهم حقول إشي، حق القانون، حق الهندسي، حق في أشياء يعني مختلفة عن أيام ما إحنا كنا نقدم. أخونا أحمد حماد نسمع شو بعث لنا ثواني. هيا أستاذ
1: يا فخم،
0: هلا حبيب،
1: العافية. أول شيء ألف مبروك للشباب اللي نجحت.
0: نعم.
1: إن شاء الله الشباب اللي ما نجحت الله يسر لهم أمورهم إن شاء الله المرات الجاية بعوضوها.
0: آمين.
1: على موضوع خاوة، بس أنا لما نجحت توجيهي بال 2011 لفيت كل عمان وأنا بقول خاوة خاوة، ولليوم ما بعرف خاوة عن مين، بس خاوة.
0: يعني هيك جاوبت جد، خاوة عن مين ما بعرف، بس خاوة نجحت. تحياتنا لك حبيب القلب، هلا والله.

0: سمعني هاي رسالة
1: أبو الجداد. والله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: والله ودي أعلق على التوجيه. جزء الناس أو الأبهات اللي كانوا موجود شو بيها.
0: علق سيدي علق.
1: لا ما بيش حاجة. ليارات وقتي ما بعرف كل الجمسات. السلام. المهم بخصوص التوجيه، والله إنه توجيه صار يفسي للأمانة، يعني بطل له هيبة بطل له قيمة.
0: صح.
1: زمان توجيه يا زلمة كل أرض تعطل. والله تبقى حضر.
0: حرب.
1: كلنا قاعدة بتدور وتعطل وصل النتائج وكافيهات وشغلة خوف. أبي اللي يرسل يا أبي اللي يرسل فضيحة.
0: ما في قتلة هاي.
1: شو أسبوع شهر أسبوع طالع من الدار.
0: قتلة هاي قتلة.
1: شو اللي بتقول القرآن؟ هسه صار شغلة تخزي. عادي قال علامتك من 30 ولا من 70.
0: عادي يا أخي.
1: هذا مشي عر. لا وبعد النتائج قال بشهر أو أسبوعين. فتروح تقدم المادة اللي عليك وتنجح وتفوت انت وياهم نفس الجامعة مع بعض يعني نفس الفصل. ما اسموش توجيه يا اخوان. والله ما اسمه توجيه. احنا اعطيناه حجم زيادة عن اللزوم حاليا طبعا. اما زمان
0: وين
1: شغلة تخوف.
0: بطل اشي زي زمان سيدي.
1: بطل انا يرسم مش قباية. فضيحة والله فضيحة. ابنه راسبة بنته راسبة بنت هذا
0: يعايروه صح عايرو
1: ايه شغله تخوف. هسه عادي هسه تلاقي الراس مبسوط اكثر من الناجح.
0: صح.

0: نسمع هالرسالة. هذا
1: البشارة هاتو يا محلى علاماته. مبارك لكل الناجحين.
0: الله يسعد قلبك.
1: واللي ما نجحوا إن شاء الله بعوضوها المرة الجاي. بس عندي تعليق إنه ليش المبالغة بالاحتفالات؟ يا عمي إحنا مش بخير والدنيا أزمة خلقة. ليش بتبالغ بالاحتفال؟
0: خلي الناس تحتفل يا
1: مولاي. شو له داعي الاحتفال الصوت العالي والفرقة واوا افرح كلنا بنفرح معك. بس بتسكر الشوارع بتعطل عليه الناس شغلهم. هذا الحكي لا يجوز. يعني كيف انا بدي ادعي لك وانبسط لك وانت مسكر علي طريقي وانت مسكر علي شغلي. ومبارك للجميع. واخوكم محمد المؤمن.
0: حبيبنا حبيبنا ابو المؤمن حبيبنا. خلي الناس تنبسط كلهم هالكم يوم وبتمشي الامور. يعني بكره بعد بكره بالكثير خلاص بطل في ناس تسكر شوارع بطل في ناس تحتفل. والله انا شفت ناس بتحتفل كثير بالشوارع بس مش زي كميات زمان. يعني مش زي الناس زمان. اغلب هالناس ببيوتها بتحتفل ومبسوطه ببيوتها. فالله يجيب اللي فيه الخير. والله يبسط الجميع. هذا اللي بنتمناه يا رب.

ميديا بتلاقي كل إشي في السوشيال ميديا علامات، يعني كله علامات ومباركات وعلامات ومباركات. مبروك يا مبروك يا مبروك، والله إني أنا فرحان على فرحة الناس، أنا بحب أشوف الناس فرحانة بأي طريقة بتفرح فيها. الحمد لله رب العالمين، الله يفرح الجميع يا رب.

0: يلا نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الله يعطيك العافية.
0: هلا حبيبي.
1: يعني الناس المتضايقين من تسكير الشوارع يعني خليها الناس تنبسط، كلها ساعتين ثلاثة
0: يعني بتمرق الحياة.
1: مشي الأمور.
0: مشي هالدنيا رمضان. الأمور
1: يعني خليها الناس تنبسط، يعني ازرق لك من شارع فرعي، اهرب من هون، زروق من هون.
0: هي مزعج الأزمة.
1: يعني والله لما أشوف ناس مبسوطة بتزمر وفرحان والله بزمر معهم، يعني خلاص ببرد قلبي وبمشي.
0: بزمر معه وادخل في المود.
1: خلي الناس تنبسط، راح يجيك يوم تنبسط وتطلع وتزمر وتسكر الشوارع.
0: الله يبسط
1: الجميع.
0: الله يبسط الناس يا رب، يا رب إن شاء الله ويكملها معهم على خير. اليوم حلو النجاح بالتوجيه، لكن كمان حلو الواحد بس يكبر يلاقي في شغل، أو بس يكبر عفوا بس يتخرج يلاقي في شغل، يلاقي في يعني فرص عمل، يلاقي في شركات بتستناه، مش يقعد في الدار. صح ولا لا؟ أبو الجتاوي هذا ابن أختي، معدله ما شاء الله 93، وأبوه كتله عشان المعدل. أي بالله عليك يا رب، جايب 93 يزم، قسما بالله العظيم لو أنا جبت 93 لأبوي بيحتفل فيه لهسة لهسة، كل مرة بيحتفل فيه. يعني أنا لو جبت 93 93 مش عاجبه. هلا حرام، يمكن هو بده يكون بده يدرس طب، او بده يكون بده يدرس يعني تخصص معدل بتطلب مثلا يكون معدله 96 97 98. هسه كمان مع المعدلات هاي العاليه راح تفرق، يعني راح نشوف مع بعض قد ايه معدل الطب راح يوصل. يعني الله يجيب اللي فيه الخير ان شاء الله. نسمع هاي الرساله.
2: بالعكس انا مع الناس يفرحوا وينبسطوا، بس مش انه تعطل لي مصالح.
0: معك يعني حد يعني حريه
2: شغل كثير بروح فيه على المطار، ومواعيد طيارات ومواعيد سفر، يعني من الأزمة ممكن أنا أخسر تيكت طيارة، مين بده يعوضني؟
0: صح صح صح.
2: أنا أخوك محمد المومني مرة ثانية.
0: حبيبنا أبو المومني الله يسعد لي قلبك، يعني إحنا نسمع منكم ونتناقش وهيك، الله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله، والكل إن شاء الله تكون أموره 100% هذا اللي نتمنى. لا تسكير شوارع زيادة ولا فرحة مبالغة ولا كذا، لكن بالنهاية خلي هالناس تفرح، والله مندور على الفرح أدوارة قاعدين. حبايب القلب هيك احنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم لليوم، شكرا لوجودكم معانا على الهواء مباشرة، كنت معاكم انا أسامة الجيتاوي، شكرا لحبيب القلب يزن نغوي، شكرا لياسين حواري، شكرا لضياء الربابعة مخرج برنامجنا، كنت معاكم انا أسامة الجيتاوي، الله يعطيكم العافية، سلام.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: بس اضحكي.
1: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية، ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. رئيس هيئة الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث أمن المنطقة وأمن الحدود، ضم رئيس هيئة الأركان ونظيريه السوري والعراقي ووزير شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق. الأردن يدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ويؤكد رفضه القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. مجلس الوزراء يقبل استقالة يوسف الشواربة من رئاسة لجنة أمانة عمان ويعين أحمد الملكاوي خلفا له. إرادة ملكية بتعيين وليد المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية، وتعيين مهند شحاد نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك. بخير

0: سيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت مع أسامة جداوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا no, no, no. بدنا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نسيتي صوتي ولا ايه؟
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا احنا مش مع بعض بموت. وحشتني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده؟

على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.

شكلي لا وعندي ألف حق ملقتش أحن منا في الدنيا مفيش أرق وسنيني معك توقف